المدينة يكون جميع سكانها، الملك الفاقد الأدب يدمر شعبه والمدينة تزدهر بعقل ولاتها. القائد ليه دور. لما القائد بيبقى حي، الناس اللي بيشتغلوا معاه زي الوزراء هيبقوا أيضا ياخدوا نفس الخط.

الوالي العاقل ينمي المدينة بتاعته. تقول لي الحمد لله لنا حاكم شعب ولا أنا رئيس مدينة ولا أنا ملك ولا أنا والي لمدينة. أقول لك كلنا بلا استثناء حتى الطفل الصغير، حتى أقول لك دي مملكة الأطفال. وأحياناً لما تمر كده على أوضة الطفل وبيلعب في الحاجات اللي بيلعب فيها يقول لك سيبه في المملكة بتاعته، لأن الله أقامنا ملوكاً وكهنة لله أبيه زي ما بيقول يوحنا الحبيب. فإذا تقدست أنا بيتقدس أيضاً العاملين معايا. ربما يقصد أيضاً لما بيتقدس الفكر مع القلب تتقدس الأعضاء وتتقدس المشاعر وتتقدس كل الطاقات بتاعتي. ولما بيتقدس أيضاً رب الأسرة بيتقدس اللي حواليه. كنت مع عيلة قريب وبعدين بقول لهم على شبانهم، يعني دول أحسن منكم، بقولها بصدق يعني مش مجاملة. فالأب يعني بفرح قال أنا سعيد كده وبصدق كده هم فعلا أحسن مننا. لما بنتقدس زي القديسة مونيكا حتى وإن تاه ابنها لسنين لكن لازم ربنا يفرح قلبها قبل ما تمشي. فياريت لما يبقى في ضعف في الأسرة ما نلومش الطرف الثاني أو الأطراف الأخرى، لكن ألوم نفسي لو أنا تقدست حتما الباقي يتقدس. ولذلك علاج مشاكلنا الأسرية في الواقع هو التقديس. يعني ممكن في مشكلة معينة، اللي يحل هذه المشكلة أن أنا أركع وأصلي وأكون مقدسا لربنا، وحتما روح ربنا هيشتغل في الأعضاء اللي معايا. ده الجزء الأولاني، الثلاث آيات الأولى نقدر نسميهم الحاجة إلى المدبر أو القائد الحكيم، ودور هذا الحكيم أو المدبر في حياة الآخرين. القسم الثاني نقدر نقول الآيات 4 و5 أو الآيتين 4 و5 يتكلم. طيب أنا أحيانا أقول أنا بطبيعتي ما عنديش حكمة، متهور، أو أنا مش بعرف أدبر أموري، فمن فين أقدر أتمتع بالحكمة ومن فين أتمتع بالقدرة على التدبير؟ فبيعالج النقطة دي ابن سيراخ يقول إيه؟ ملك الأرض في يد الرب، يعني كل الممالك الموجودة على الأرض دي في يد ربنا مش في يد إنسان، فهو يقيم عليها في الوقت المناسب من به نفعها. أحيانا نقول يا ترى مين يستلم المجتمع الفلاني، مين يمسك الكنيسة الفلانية، مين يمسك المجموعة الفلانية. لازم نعرف إن ملك الأرض في يد الرب. لما تيجي تختار كاهن قبل ما نختار بحسب المنظر لازم الأول نختار حسب فكر ربنا بالانسحاق أمامه، تقديم إرادة ربنا قبل إرادتنا. صموئيل النبي عجبه منظر أولاد يسى، لكن اللي عجب ربنا آخر واحد الصغير الصبي اللي يكاد يكون مرزول حتى ما جابهوش قدامه. قالوا في حتة تعيل بيرعى الغنم بره أهتوه. فالإنسان ينظر بالعينين لكن الله ينظر إلى القلب. فلما نلاقي حاجة متلخبطة في أي قيادة من القيادات سواء في المجتمع أو في الكنيسة أو في البيت ملهاش حل غير ملك الأرض في يد الرب. قالوا دي ده شغلك وانت تختار المناسب وفي الوقت المناسب تبعت الشخص المناسب. نجاح الرجل في يد الرب وعلى وجه الكاتب يجعل مجده. نجاح الرجل في يد الرب

حتى لو القائد جه وملخبط مش هقول لربنا شيله هات غيره، لكن ممكن يغير قلب هذا القائد. حتى لو أنا مش قادر أقود بيتي أو أقود حياتي أو أقود مشاعري، هجيب من بدالي؟ فيش غير أن روح الله يعمل فيا فتتقدس حياتي وترتفع أعماقي لفوق، وأقول نجاح الرب في يد الرب، نجاح الرجل في يد الرب. حتى الثانية جميلة، وعلى وجه الكاتب يجعل مجده. إيه يعني على وجه الكاتب يجعل مجده؟ الكاتب في العهد القديم أو عند اليهود القدامى اللي هم كان بنسميهم في الكتاب المقدس العهد الجديد إيه؟ يقول لك الكتبة والفريسيون والصدوقيين والغير. فكان في فئة مثقفة يعتبر يعني أكثر مجموعة مثقفة هي فئة الكتبة ومعهم الفريسيين، بس دول ليهم فكر ودول ليهم فكر. فكان الكتبة دول هم المسؤولين عن دراسة الكتاب المقدس العهد القديم وعن نسخه، لأن ما يتمنوش حد ينسخه غيرهم، وعن أيضا تفسيره وعن التعليم في وسط الشعب. ولذلك كان الكتبة ليهم دور كبير، وكان بعض الكهنة ينتسبوا إلى جماعة الكتبة، يعني يبقى كاهن وفي نفس الوقت كاتب. وأيضا بعض الصدوقيين كانوا يبقوا كتبة، بل وأيضا بعض العلمانيين العاديين أصحاب حرف أو غيره يبقوا كتبة، بس لازم ياخدوا كورس معين ويختبروا قبل ما يبقوا كتبة. من هؤلاء الكتبة المؤرخ المشهور اليهودي يوسفوس اللي عاصر السيد المسيح، وبدأ دراسته يتهيأ للعمل أو للخدمة ككاتب في سن 14 سنة. وأيضا المعلم المشهور جدا كان عند اليهود وهو هليل كان كاتبا. فالكاتب المقدس لربنا وفي روح القيادة ومهتم بكلمة الله ومشغول بيها وله روح التعليم وسط الناس، يقول إيه؟ وعلى وجه الكاتب يجعل مجده. أحبائي، إذا حبينا نكون حاملين بهاء مجد ربنا، كتاب المقدس، كتاب المقدس. كل ما بتقعد مع الكتاب ويعمل روح الله فيك ويفتح الله عن بصيرتك وتكتشف سر حب الله الفائق ليك ولإخواتك، كل ما يسكب مجده عليك فتصير مثل موسى، كان وجهه أيضا كان مملوء بهاء أو كان يلمع زي ما بيقول الكتاب المقدس. إذن طريق الحكمة هو الرب، ووسيلة الحكمة هو كلمة الرب. إيه اللي ضد الحكمة؟ أو إيه اللي يفقدني روح الحكمة السليم؟ الغطرسة، الغطرسة أو الكبرياء. الإنسان المتغطرس يصير زي ما هنشوف هنا مستودع أو مخزن للشر. فبيكلمنا من الآية 6 لغاية الآية 18، ال 13 آية دول كلهم عن الغطرسة، كيف تحرم الإنسان من روح الحكمة ومخافة الرب. الآية القطعة دي ال 13 آية تقترب تماما من صلاة حنة لما صلت في الهيكل قدام علي الكاهن، سموئيل الأول الأصحاح الثاني من الآية 1-10. لا تحنق على جارك لأي ضرر كان، ولا تمارس شيئا من أعمال الإهانة. لما يبقى لك جار وجارك عمل فيك مقلب أو استخف بيك، الحقيقة ميزة ابن سيراخ

عملي جدا. يعني ذكر المره اللي فاتت واحد بيكلمني بيقول لي اللي انا بيعجبني في ابن سيراخ انه بيتكلم عن واقع بنعيشه. احيانا الجار اللي جنبك يرزع الباب في وشك او يستخف بيك او يقول كلمه بايخه، فبيقول لك لا تحنق على جارك، تشيلش حاجه على الجار مهما كان ومهما كانت ديانته ومهما كانت ظروفه او تفكيره. لا تحنق على جارك لاي ضرر كان ولا تمارس شيئا من اعمال الاهانه. يعني مش هو رزع الباب المره الجايه وانت داخل وشايفه ماشي ترزع الباب في وشه، او هو ما صبحش بقى انت تاني مره ما صبحش، او دخلت الشغل ولقيت اللي في المكتب جنبك ما بيديكش اعتبار. خليك انسان رقيق لطيف حامل المسيح في داخلك. فالحنق او الحقد او الكراهيه او البغضه كل ده من ثمار التواضع، من ثمار الكبرياء. الانسان المتضع يشفق على الجميع حتى الذين يهينونه. ايه يعني؟ ما يغلط. ايه الخساره اللي تحصل لو واحد غلط في حقي وانا اديت له حب؟ التجبر ممقوت عند الرب والناس، والظلم عند كليهما امر فاضح. انسان المتجبر، انسان العنيف اللي ما فيهوش رحمه وما فيهوش حنو، فبيقول لك ده ممقوت من ربنا لانه كلي الرحمه، ومن الناس لان الناس لا يطيقوه. والظلم عند كليهما امر فاضح، يعني حاجه فاضحه ما يحبش الواحد يتكلم عنها ولا يسمع عنها. يقولوا عن القديس باخوميوس ان مره ليه حد غضوب، وبعدين قعد كده كلمهم عن الغضب فقال ايه؟ قال من يعلم غضوبا ويصير وديعا يكون كمن اخرج شيطانا. يعني لو واحد فيه شيطان وطلعت الشيطان منه تفتكر انك عملت عمل عظيم. العمل العظيم انك تلاقي انسان غضبان وتقول له ايه وتخليه يبطل الغضب ويبقى فيه روح الوداع. ينتقل الملك من أمة إلى أمة بالظلم والعنف والمال. آدي اللي بيخلي الغطرسة، الواحد عايز ياخد مركز كبير فيستخدم الظلم، يستخدم العنف، يرشي، يضحك على الناس بالفلوس. ينتقل الملك من أمة إلى أمة، ما تطلبش الكرامة ولا المجد ولا العزة ولا السلطان بالظلم أو العنف أو المال. الكلمة اللي بعدها جميلة، الآية 9، لماذا يتكبر من هو تراب ورماد وقد أنتنت أحشاؤه مدة حياته؟ يعني أحيانا الواحد يحس إن قرفان من جسمه، وأحيانا يبقى قرفان من أحشائه. الواحد لو عرف جوه بطنه فيه إيه يعرف من نفسه. فبيقول لك لماذا يتكبر من هو تراب ورماد وقد أنتنت أحشاؤه مدة حياته. العجيب كل ما الإنسان يعرف من نفسه يعوض العملية دي أو يعالج الحكاية دي بإيه؟ بالمنظر الخارجي، اللبس الشيك، ولا إذا كان أي نوع من أنواع المكياج بصورة أو بأخرى علشان يغطي على الايه؟ على تعبه من جسده. يقول القديس أوغسطينوس ان العجيب في الانسان ان وهو ينبذ احشاؤه النتنه، تطلع احيانا رائحه لا تطاق من داخله، فان رد الفعل ليس الانسحاق ولا الاتضاع بل يغطي على هذا بالكبرياء. إذا كان الإنسان يلفظ اللي جواه فليه بيتكبر على أخيه؟ المرض

الطويل يحير الطبيب، وملك اليوم غدا يموت. إذا كان الواحد فاكر نفسه في مركز كبير، وإذا كان الإنسان فاكر نفسه يعني واخد سلطان، فليعلم أن هذا السلطان حيضيع غدا. طب والعلاج إيه؟ العلاج أن الإنسان يشعر أن الكبرياء مرض، مرض، ولا يستطيع أحد أن يعالج هذا المرض إلا المسيح نفسه طبيب النفوس والأجساد. تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. يا رب أنا مش قادر، طب أثبت فيا وأنت تدوق الاتضاع والانسحاق. المرض الطويل يحير الطبيب، وملك اليوم غدا يموت. في قصة لطيفة يذكرها ماري أو الأب إسحاق الدمشقي، يقول إيه؟ يقول كان في جزيرة من الجزائر كان عندهم هواية غريبة، يقيموا ملك. يقولوا له بص، اللي يحب يبقى ملك هنقبله، بس بشرط بعد سنة نربطه ونرميه في مكان قفر، لا في أكل ولا في شرب، وفي الجبل ما حدش هيسأل فيه. فاللي يحب يبقى ملك يتفضل. فكان الكل بيخاف لأن نهايته يقعد سنة في عز وبعدها أترمي في الصحراء، وملك اليوم غدا إيه يموت. ففي واحد قال أنا مستعد أبقى ملك، فأقاموه ملك. فلما أقيم ملك من أول يوم بدأ يهتم بزراعة هذه المنطقة، وبدأ يحط فيها جناين، وبدأ يبني فيها بيوت، وبدأ يحط حيوانات أنيسة، وزين المكان لدرجة أصبح الكثيرون يشتهون أن يذهبوا إلى المنطقة، وبيقول إمتى تخلص السنة وأروح أعيش في العز اللي أنا عملته. أحنا زي الملك ده، بنعيش نفتكر نفسنا ملوك وأصحاب سلاطين، ونتقص نبقى قساه وفينا عنف ونتجبر على الآخرين. وهي يا عالم سنة اتنين، دقيقة ثانية تبص تلاقي إيه؟ تلاقي الإنسان يقول اليوم ملك وغدا يموت. ويفسرها بأكتر من كده في الآية اللي بعدها، حين يموت الإنسان يرث الدبيب والوحوش والدود. حط كده في القبر، يبقى اللي حواليه ايه؟ الورثه اللي خدها من العالم، شويه الدبيب او الزحفات والوحوش والدود. احبائي، ربنا ادانا الفرصه نعيش هنا في العالم علشان ننشغل بالسماء ونوضب المكان الموجود فوق. كل ما نرفع عينينا لربنا ونقول له احنا جايين لك يا رب، وضب لنا مكان حلو. انت وعدت انا ماضي لأعد لكم مكانا، ايامي قليلة وقصيرة. ومش هيفرق ملك دولة او فراش او عبد من العبيد او طفل صغير او شيخ، الكل حيتساوى امام الله. فياريت نستعد لملاقات رب المجد على السحاب والدخول معه في الأمجاد الأبدية. أول كبرياء الإنسان ارتداده عن الرب، يبتعد قلبه عن صانعه. أحيانا الواحد يقول لك المركز هو اللي خلاه متكبر، كتر الفلوس خليته متكبر، شكله أو جماله أو قوته الصحية ادته خليته متكبر، دراساته وشهاداته ادته يكون متكبر، مواهبه الطبيعية تخليه متكبر. الكبرياء مصدره شيء واحد، كل الحاجات دي حاجات جانبية، لكن الضربة القاضية اللي تدفع للكبرياء هي أن يعطي الإنسان ظهره لله. أول كبرياء الإنسان ارتداده عن الرب.
على رأي القديس أوغسطينوس بيقارن بين الشيطان والإنسان، بيقول إن الشيطان صحيح أعطى زهر ربنا، طبعا ما فيش ما يبرره، أهسا كان نجم أو كوكب الصبح، وكان من أحد الطغمات الكبرى، وكان صاحب سلطان في السماء، ولكن انحدر إلى الهاوية. بيعتب القديس أوغسطينوس علينا، بيقول إذا كان الشيطان انحدر إلى هذا بواسطة الكبرياء، لكن ما ننساش أنه لم يكن ترابا ولا رمادا، طبعا مش بيبرر، لكن يعني كان في عامل ممكن يخليه إيه؟ يخليها يفكر أنا أبقى مثل الله، لكن أنا التراب والرماد اللي نهايتي أورث الدبيب والوحوش والدود، على إيه بتكبر؟ صحيح هنتكبر على إيه؟ كل اللي في إيدينا هنسيبه، سواء أمور مادية أو نفسية أو دراسية أو معرفة، كله هينتهي. فالأيام اللي أنا أقضيها أعملها لبنيان الآخرين وأعد لي مكان فوق، مش معنى كده أعيش مستهتر أو شعوري بالأبدية يخليني أهمل هنا، لا بالعكس، ده يخليني كل دقيقة من عمري ليها ثمن، سواء في حياة الآخرين أو في حياتي. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: لو لم يصب الشيطان بهذا المرض، أي الكبرياء أو العجرفة، لما انحدر وصار شيطانا، إذ لم يكن قبلا شيطانا. هذا ما طرحه من هذه الثقة، هذا دفع به إلى حفرة النار، هذا هو سبب كل ويلاته. ويقول القديس أوغسطينوس: ليس شيء أخطر من الارتداد عن الله الذي هو بدء كبرياء الإنسان. لأن أول الكبرياء هو الخطية، ومن تمسك بها فاض رجاسات، ولذلك أنزل الرب بالمتكبرين بلايا غريبة ودمرهم تماما. أول الكبرياء هو الخطية. أول إيه الخطية؟ نقول يا رب مش عايزك، مش عايز وصيتك، أعمل اللي في مزاجي، بتحرمني ليه من ملذاتي الخاصة أو رغباتي الخاصة؟ فأول حاجة في الكبرياء إن الواحد يخطأ، فمن خلال هذه الخطية يسقط في الكبرياء. كل خطية في الواقع، كل خطية في الواقع هي إيه؟ علتها الكبرياء. كل خطية علتها الكبرياء. لكن مش ضروري كل كبرياء، لكن مش ضروري، عايز أقول العكس، يعني الكبرياء هو ثمرة الخطية، لكن الإنسان لما يخطئ ممكن يخطئ ويسقط في الكبرياء، وممكن يخطئ ويسقط في الإيه؟ في حالة بنسميها صغر النفس أو تحطيم الذات. ففي ناس لما يخطئوا يسقطوا في الكبرياء، وفي ناس لما يسقطوا يسقطوا في اليأس والتحطيم. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: الكبرياء بدء الخطية، أي جذرها ومصدرها ووالدتها. قوض الرب، أو نزع يعني، أو أزال، قوض الرب عروش السلاطين وأجلس الودعاء مكانهم. ويقول في رسالة يعقوب: يقاوم الله المستكبرين. وفي الأمثال يقول: مكرهة الرب كل متشامخ القلب. فيش حاجة لا يطيقها ربنا قد الكبرياء.
إذا حبيت تترمي في حضن ربنا يبقى بلاش الكبرياء. قلع الرب أصول الأمم وغرس المتواضعين مكانهم. في إحلال الإنسان المتضع رفع الإيه؟ زي ما قالت ست العذراء، رفع المتضعين، أنزل الأعزاء عن الكراسي. قلب الرب بلدان الأمم وأبادها إلى أسس الأرض. ما تعتمدش على مركزك ولا على إمكانياتك ولا على قدراتك، ولا تعتبر نفسك أنك يعني أعظم من غيرك، لأن قلب الرب الأمم وأبادها إلى أسس الأرض، يعني جابها من رأسها لوطيها. زعزع بعضها وأباد سكانها وأزال من الأرض ذكرهم. فين زمان الدولة البابلية، وفين الدولة الأشورية، وفين الدولة المقدونية اللي هي اليونانية، وفين عصر الفراعنة، وفين اللي أقاموا أنفسهم أنصاف آلهة أو آلهة؟ راح زعزع بعضها وأباد سكانها وأزال من الأرض ذكرهم. تقول لي طيب أعمل إيه في نفسي؟ يقول لك لم تخلق الكبرياء للناس ولا حدة الغضب لمواليد النساء. ما تلومش طبيعتك، ما تقولش ربنا خلقني متكبر أو ربنا خلاني غضوب. لا، ربنا إدى ناس فيهم إنرجي قوية، وأحيانا يدي ناس الإنرجي ضعيفة. دول ليهم دور ودول ليهم دور. بطرس الرسول الإنرجي بتاعته الطاقة قوية، كان ممكن يستخدمها في الغلط، ولكن يستخدمها أيضا في الكرازة والخدمة، وبرسول ناجح بين الرسل. يوحنا الحبيب رقيق ولطيف، ممكن يستخدم الرقة دي في الغلط وممكن يستخدم الرقة دي في الصح، وبي يوحنا الحبيب. شخصية بطرس الرسول تختلف تماما عن يوحنا الحبيب. يا ترى مين أعظم؟ فيش أعظم، لا أقل ولا أكثر. ده استخدم مواهبه اللي اداها له ربنا، وده استخدم مواهبه اللي اداها له ربنا. الله لم يخلق الكبرياء للناس ولا حدة الغضب. حدش يقول العبارة اللي بنسمعها دايما حتى في الأطراف، يقول لك أصل يا ابونا أنا عصبي، أصل أنا بتنرفز بسرعة، أصل أنا مش بقدر أعمل كنترول على نفسي. الجزء الرابع من الآية 19 ل 25، ما هو مفهوم القيادة الحقيقي؟ إيه يعني القائد الحقيقي؟ ممكن طفل صغير ويبقى قائد ويكسب ناس كتير، وياما في أطفال كسبوا عائلاتهم، آبائهم، وأحياناً أجدادهم وقرايبهم. إزاي يكون الإنسان قائد حي في عينين ربنا؟ أي نسل جدير بالإكرام يرد نسل البشر؟ هو تفتكر إن واحد مخلوق عشان يبقى ملك، واحد مخلوق عشان يبقى عبد، واحد مخلوق عشان يبقى كذا؟ نسل البشر ربنا يدي للكل إنهم يكونوا إيه؟ موضع إكرام. أي نسل جدير بالإكرام؟ إذا كان البشرية خلقت لكي تكون مكرمة، قال بس في شرط، نبو خائفوا الرب. يقول أي نسل جدير بالإكرام خائف الرب. إنسان التقي اللي التقوى طلع من أعماق قلبه يخاف الله في كل شيء. أي نسل غير جدير بالإكرام؟ مين يستحق الهوان؟ نسل البشر. أي نسل غير جدير بالإكرام؟ المتعدون الوصايا. ربنا أدى لكل البشرية طريقين، إذا ترميت على حضنه وقبلت مخافة الرب، عطية الروح القدس فيك، تعيش بكرامة. إذا رفضت عمل الروح القدس وعشت في رافض الوصية وتتعدى عليها، تعيش في هوان. الله خلق الإنسان لأجل الكرامة، لكن تعدينا على الوصية جلب لينا الهوان.
ممكن واحد

يكون مركزه في الرئاسات. فيقول ايه؟ يكرم الرئيس بين اخوته، خائف الرب في عينيه. فرق بين القائدين، قائد عرف بكل الطرق ياخد مركز رئاسة في اي مكان، في الكنيسة، بره الكنيسة، في المجتمع، لكن بكل الطرق حب فيها خداع والى اخره، فاخد مركز كويس، فيكرم من الاخرين من اجل ايه؟ بين اخوته بسبب مركزه. انسان تقي في مخافة ربنا، من اجل هذه المخافة يكرم هذا الانسان في عينين مين؟ في عينيه، اي في عينين ربنا. فرق كبير بين القائد في عينين الناس وبين القائد في عينين ربنا، بين الانسان اللي بيعتمد على الغش والخداع وبين الانسان اللي فيه مخافة ربنا. الغني والوقور، وقور اللي هو إيمينينت، ودي بتستخدم حتى في الخارج، يقول لك يور إيمينينت او هيز إيمينينت للبطران او الاسقف او غيره. يكرم الغني والوقور، والفقير مجدهم مخافة الرب. مجد الإنسان مش مركزه ولا لبسه ولا دراسته ولا شيء من هذه الأمور، لكن ممكن يكون غني وممكن يكون فقير، ممكن يكون ليه مركز كبير في المجتمع، ليه مركز كبير في الكنيسة، كل ده لا يزود ولا ينقص، لكن وقاره الحقيقي ومجده الحقيقي هو مخافة الرب. ليس من العدل أن يهان الفقير العاقل، ولا من اللائق أن يكرم الرجل الخاطئ. أحياناً من أجل الخوف نكرم الإنسان، يقول لك خليه إيه، أبعد عن شره، أديله الكرامة وأهرب منه، مش صح. ولا تهين الفقير وهو إنسان حكيم وعاقل. ليكن نظرتك للناس كنظرة الله نفسه، تحب الناس اللي فيهم مخافة الرب. الإنسان النبيل، نوبل مان يعني، والقاضي والحاكم يكرمون. ما بننكرش إيه ضرورة أعطي الكرامة لمن لهم الكرامة. وليس أحد منهم أعظم من يخاف ممن يخاف الرب. لا تقول لي ده قاضي، ولا تقول لي ده حاكم، ولا تقول لي ده نوبل مان ولا غيره، كل دول ياخدوا كرامتهم في العالم، لكن مش هيساووا الكرامة أو العظمة التي للإنسان الذي يخاف الرب. الحتة الجميلة الآية 25، العبد الحكيم يخدمه الأحرار، والرجل العاقل لا يتذمر من ذلك. احنا عارفين في الكنيسة الأولى وجد شهداء عبيد، أو عبيد بقوا شهداء، ووجد عبيد أيضا صاروا أساقفة، واحترمهم الأحرار. ونسمع في تاريخ الكنيسة عن بعض العبيد بسببهم قبل السادة الإيمان بالمسيح. فالعبد الحكيم يخدمه الأحرار لأنه يشوف ربنا جواه. أما الرجل العاقل فلا يتذمر، ما يقولش ده إنسان فقير، ليه مكرم. بعد ما اتكلم عن القيادة الحقيقية ومخافة ربنا، يكلمنا أيضا عن القيادة الحقيقية وروح الاتضاع. يعني في خوف قدام ربنا وفي تواضع أمام الله والناس. عايز تبقى كبير خليك متواضع. أنزل الأعزاء عن الكراسي، الأولون يصيرون آخرين والآخرين يصيرون أولون. لا تتباهى بحكمتك في القيام بعملك، تقولش أنا عملت الإيه حاجة جميلة دي. لا تتباهى بحكمتك في القيام بعملك، إيد ربنا هي لسندتك. وفي أحسن مني ومنك كتير، وكان ممكن يعملوا أحسن مننا، وربنا أخذهم في سن صغير. ولا تتعاظم في وقت شدتك، ما تبقاش لما الشدة تتحل عليك تتعجرف كده تقول لا مش عايز حد يسندني، أنا أقدر أحلها بنفسي.

هي حاجات لطيفة وهادية وعملية. فإن الذي يعمل وهو في بحبوحة خير من الذي يتمشى متعازما وفيه حاجة إلى الخبز. هنا مبدأ جميل وحلو وخدته الرهبنة المفروض يعني. فإن الذي يعمل وهو في بحبوحة، بحبوحة اللي يعيش يعني إنسان غني عنده إمكانيات كبيرة، في إنسان يبقى عنده إمكانيات ضخمة لكن يقول لك ما أقدرش أعيش من غير عمل، لأن الله خلق آدم في الجنة لكي يعمل، والملائكة أيضا في السماء بتعمل لكن مش بتتعب، والآب أيضا يعمل، ويقول السيد المسيح أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. إحنا الخطأ بتاعنا ربطنا العمل بالتعب، يقول لك أنا تعبت كتير لأني بشتغل لي 10 ساعات. الحقيقة اللي بيتعب مش كتر الساعات بقدر اللي بيتعب النفس اللي مش مستريح. أذكر أحد الأشخاص سمعت يعني عنه مرة سأل إخصائي القلب في إنجلترا، فقال له إيه حدود العمل بتاعتي بالنسبة لقلبي؟ فرد عليه رد لطيف، قال له طول ما أنت بتحب العمل اشتغل وما تخافش، لكن لو في عمل ما بتحبهوش أي شغل هتعمله يتعب قلبك. عشان كده ما واحد بيحب الشغل بتاعه ما يقولهوش هارت أتاك، لكن بيجينا الأمراض مش من كتر الشغل لكن من عدم قبولنا للعمل. اشتغل وانت فرحان، واعتبر أمانتك في العمل ان دي رسالة من ربنا، أي كان العمل، سواء العمل ليك لولادك في الكنيسة بره الكنيسة، لكن حط الحتة دي، فإن الذي يعمل وهو في بحبوحة خير من الذي يتمشى متعازما. زمان يمكن ما اعرفش هنا، لكن اذكر وانا في الصعيد وانا صغير كان الناس يقول لك فلان بيه، فلان بيه ده يعني ما يشتغلش، وارث ورثه كذا 100 فدان مثلا 300 400 فدان، يقول لك عندي اللي يكفيني ويكفي ولادي ويكفي كمان احفادي، فتلاقيه طول النهار قاعد على القهوه نهاره بالليل، لما يسالوا على فلان يقول له تلاقيه على القهوه الفلانيه، هذا اللي بيتكلم عنهم. يقول خير من الذي يتمشى متعازما مفتخرا وفيه حاجة إلى الخبز، خبز الحياة المسيح نفسه. نفسي مرة كده نتكلم عن تقديس العمل. بزعل قوي لما حد خريج جامعة وبعدين يجي له أي عمل يقول لك لا لا لا ده ما يناسبنيش. اشتغل، اشتغل أي عمل بسيط، وانت لما هتشتغل هتلاقي ربنا هيفتحها قدامك وتوصل لأكثر مما تطلب. حتى بره لما واحد يقول لك لما انت بتقدم السي في بتاعتك، لما يلاقي ان ليك 2 3 سنين ما بتشتغلش يقول لك ده مش بتاع شغل، لكن لو بتشتغل حتى ولو مش في المهنه بتاعتك يقول لك ده بتاع شغل. ومن الحاجات اللي كنت شاخد لبالي فيها، بتذكر مره واحد جاي بيعترف فجات له شغله بمرتب اعلى وفي نفس العمل يعني، قلت له طب هتاخد الحاجه الاعلى؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي شوف، صحيح انا هاخد مرتب اعلى، لكن لما هاجي بعد كده الاقي شغله كويسه تستحق اللي انا عيني عليها واحط في السي في ان انا اشتغلت 3 سنين في الشركه دي و2 سنين في الشركه دي و3 سنين في الشركه دي و4 سنين في الشركه دي، اقول لك ده انسان مش مستقر ما ينفعش معانا. لكن لما بيحس ان انا لما باخد شغل باخد شغل، لما غيرت الشغل الى مكان اخر مش عشان الفلوس، غيرت يحترمني الشخص، لان هيسالني ليه سبت الشركه دي، اقول له لقيت خبره جديده او عمل يتناسب معي. لكن لو لان المرتب زايد يقول لك ده ما ينفعش معي، لما يلاقي حد هديله مرتب اكتر هيسيبنا ويمشي. فنفسنا مره نتكلم عن نظرتنا المقدسه للعمل. يا بني مجد نفسك بالاتضاع او بالتواضع واعطها من الكرامه ما تستحق. هتادي صعبه قوي، الخط الفاصل بين الاثنين. يا بني مجد نفسك بالتواضع، ازاي امجد نفسي واكون متواضع
وإزاي أعطيها من الكرامة ما تستحق. الخطورة مش بعرف إزاي أعيش كشخصية متزنة في روح الاتضاع لكن ما فيهاش صغر نفس، ودي اللي بيقع فيها ناس كتير حتى أحيانا أصحاب المراكز الكبيرة. يقول لك ما تبصش لي أن أنا مركز كبير. مرة واحد في الخارج وناجح، ناجح كأستاذ في الجامعة وناجح في تربيته لأولاده وبيخدم في مدارس الأحد في الكنيسة وأيضا محبوب من الطلبة ومحبوب حتى من الأساتذة هناك. فبيقول لي أنا تعبان. بقول له مالك؟ قال لي شاعر أن أنا إنسان فاشل. أنا صعقت. قلت له فاشل في إيه؟ قال لي شوف أنا ناجح في كذا وناجح في كذا وناجح في كذا لكن جوايا حاسس أن إنسان بلا قيمة وما ليش دور في المجتمع، وإذا كان في نجاح أو نجاح شكلي أو ده اسمه اليأس أو أيضا صغر النفس أو حالة الإحباط. ولاد ربنا دايما لهم عمل ويعتزوا بهذا العمل حتى ولو كان راهب. يعني ممكن ما يكونش بيشتغل عمل بفلوس لكن ممكن مش بيشتغل في الدير عمل يدوي لكن يعتز بالعمل بتاعه. انا انسان الله في المغاره بتاعتي صلي من اجل العالم كله. ما اقولش لا انا متكبر ان اطلع مين. انا في التراب لكن الهي الساكن فيا يعطيني أن أصلي من أجل أبونا البطرك ومن أجل الأسقف ومن أجل الكهنة ومن أجل الخدام ومن أجل الشعب ومن أجل الأطفال ومن أجل اجتماعات الشبان ومن أجل مدارس الأحد، وبصلي من أجل المؤمنين ومن أجل غير المؤمنين. ويعتز أنه هو سفير المسيح له عمل أعظم من أعمال أخرى كثيرة. يا بني مجد نفسك بالتواضع واعطيها من الكرامة ما تستحق. خليك دايما تعرف ازاي يعني بروح الاتضاع ولكن شبعان جوه وغني وشاكر ربنا على ادهولك ربنا. من الذي ينصف من اخطا الى نفسه؟ الانسان اللي يهين نفسه مين هيعليه؟ من الذي يكرم من اهان حياته؟ هتذل نفسك وتعيش في حاله ياس وتطلب الاخرين يكرموك تبقى غلطان. مش لاقي حد يسندك، سندك هو المسيح اللي جواك. انا المجتمع ما ادانيش فرص، ربنا معاك يديك الفرص. يكرم الفقير لاجل معرفته ويكرم الغني لاجل غناه. فرق بين الفقير اللي يكرمه العالم من اجل الحكمه والمعرفه والتعقل وبين الغني اللي يكرم من اجل الثروه اللي عنده. من اكرم وهو في الفقر كيف يكون وهو في الغنى؟ إذا كان الواحد هو فقير يكرم، ومن لما يغتني بإيه؟ وإذا كان وهو غني مهان، ومن لما يفتقر بإيه؟ إذن الكرامة ليست بالغنى ولا الفقر ولكن بالأعماق الجوانية. ربنا يدينا كلنا روح القيادة الحقيقية، روح الحكمة والاتضاع لكي نعيش مقدسين لربنا. نفسي كل العالم يبقى عالم قادة وليس أتباع، ويبقى الأعماق من الداخل فرحانة ومتهللة بعمل الله فيها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنيسة الشهيد العظيم ماري جيركس بسبورتينج تقدم عظة هام لقوت الله داخلكم للقمص لوقا سيداروس، ألقيت في عشية السبت 31/8/2002.

بها والذي في الحق ذلك لا يرضى إلى الوراء امرأة له من

اعتاد سنة من سنوات الزمن العمر تدعو الكنيسة أمام أولادها.

نهاية العالم. وفناء الأمور المادية بس يخلي الإنسان يصاب باليأس. طب أنا بعمل ليه؟ إيه اللي يعني تعب بعدين التعب الواحد يتعب يتعب في الآخر يحطوه في التراب وخلاص. يعني كل ده ليه؟ أي تلميذ بيذاكر ليه؟ أو واحد بيشتغل ليه؟ إذا كانت النهاية معروفة ومحكوم عليها بالفناء وبال إيه منفعة الإنسان من كل تعب؟ الجزئية دي بص بقى كان عندي كتير أسئلة أنا حكيت في الجامعة. أما الباطل الأباطيل كل باطل وقد الريح ولا منفعة تحت الشمس. إيه منفعة الإنسان؟ آخذ من الدنيا. وحكم على كل أعمال الإنسان وكل أمور الإنسان بالزواج. لأن كل شيء تحت السماء وقت، ما دام حاجة موقوتة بوقت ما تشدش إيدك عليها ولا تحط بالك فيها ولا تركن عليها. ما هي وقت للموت، وقت للضحك، وقت للبكاء، وقت للتخيط، وقت لتمزيق التخيط، وقت كل حاجة فيها وقت خلاص. يعني إيه ليها وقت؟ يعني تبتدي، ما دام ابتدت يبقى لابد تنتهي. وحتى جميع أعمال الإنسان تحت الوقت ده، يعني تحت نور الزمن. الزمن متغير، الزمن متغير، الزمن كل لفات دورات، دورة صبح ليل، ظلمة نور كده. أول أسبوع أول أسبوع، أول شهر أول شهر، أول سنة دوائر. الدورة دي بتاعت دوران الأرض ودوران الشمس، دايرة وبتلف بصفة مستديمة ما بتقفش. بص للساعة بتاعتك وانت تعرف عقرب الساعة ما بيرجعش، هو بيمشي بس بيدور، يدور دوران. ودوران خطير جدا، مش ماشية مستقيمة كده. الدوران تلاقي ايه؟ الدايرة تلاقي نقطة تحت، وبعدين لما الدايرة تلف تلاقيها فوق، مش بتفضل فوق، بعد شوية تلاقيها بتنزل لتحت. فده الزمن، وطأة الزمن خطيرة جدا. ليه؟ لأن الناس طلعوا في قمة الدايرة دي، كل واحد طلع يعني يقول لك أنا لما كنت شباب يعني كنت أضرب الأرض. ليه؟ لأنه كان فوق. وبعدين الدايرة نزلت، بقى دلوقتي يتحرك بالقطارة. الزمن كده، يطلع واحد وينزل تحت تلاقيه فوق، وفوق ينزل تاني. الإنسان يخاف من الزمن، يقول لك مش عارف مخبير الزمن ايه، يخشى الزمن جدا. لكن اللي انت سمعته في الإنجيل دلوقتي ده النص بتاع المسيحيين اللي يخصنا جدا. الزمن ده وقوع الإنسان تحت دايرة الزمن وتحت نير الزمن وتحت وطأة الزمن والظروف والأيام والليل والنهار، ده الإنسان، كل الإنسان. طب وأنا يخصني إيه؟ أنا يخصك حتة تانية مكملة ديت تحل كل الألغاز اللي فيها. إيه النص التاني؟ قال ها ملكوت الله داخلكم. اللي أنت سامعه في الإنجيل يقول لك العالم ينتهي، لما ينتهي طب انا نصيبي ايه؟ لا، ما بعد زوال العالم. ايه الرجاء بتاع الانسان المسيحي؟ رجاء الانسان المسيحي غير محصور في الارض. انا اعتقد بلس الرسول بوضوح شديد قال لو كنا نرجو المسيح يسوع في هذا العالم فقط لتصيرنا اشقى جميع الناس. ان كنا بنرجو المسيح في مجرد السنين اللي بنعيشها على الارض غربتنا دي بغربة. ولكن الرجاء بتاع المسيحي مركز في السماويات. بعد ما يبلى الجسد، بعد ما الواحد يخلص ايام الغربة دي. عشان كده تلاقي الالفاظ اللي شرحوا بيها السماء في الكتاب المقدس

غاية في الوضوح ومقوية جدا للإيمان. يقولك إيه؟ ليس لنا هنا مدينة باقية ولكننا ننتظر العتيدة باسمها المدينة. وبعدين يقولك إيه؟ وطن السماء بالنسبة للمسيحي وطن، يعني إيه؟ يستوطن، أسر بالأولى، أنا أتغرب عن الجسد وأستوطن عند الرب. مدينة وطن. ما لنا هنا في إيه؟ أنا هنا في غربة، أنا خيمة، نقل بيت خيمتنا الأرض لنا، فجسدي خيمة أرضية، وبناء البناء في السماء بيت غير مصنوع بيد أبدي. شايف المرأة لذيذة أوي، الواحد يحطها قدامه يقعد يدرسها ويقعد يتمتع بيها ويتأمل فيها، يفرح جدا. لا ينخفض بيتنا الأخوية مش لنا أكثر فقط خل المجد أبدي، نحن ما بنبصلهاش. أما التي لا ترى فسماوية. فلو تسأل الإنسان المسيحي ألك ورجاءك مستقبلك كنزك فين؟ يقول لك مش. كان عندنا واحدة من الكنيسة هنا سيرت بيها من بتوع زمان، كان أنا مش هقول لها أنت فين؟ تكون فين؟ أنا كنت بسأل تقول لي اسأل عمرتنا. شايف؟ تقول لك إيه؟ البيت اللي إحنا ساكنين فيه. لكن بيتنا بيتنا ده في السماء، لكن هنا يقول لك إيه؟ تقول البيت اللي إحنا ساكنين فيه. شايف الوعي بقى؟ يعني لما وصل العرب وزوالا وفناء الامور الماديه والارض كلها نفسها بتتغير تغيرات شديده اللي انت شايفها وبتنتهي للنهايه الحتميه، ما تزعلش. ليه؟ لان انت رجائك مش في الارض ولا كنزك في الارض ولا مستقبلك في الارض. احنا لينا مستقبل تاني. إذا كنت تبص للزمن وعمال يلف اللفات بتاعته والدوران بتاعته ويجيب اللي فوق تحته واللي تحته فوق، أنت ليك نصيب تاني مختلف تماما. إيه نصيبي؟ أنت اتحدت بغير الزمني. في حسم إيه؟ فوق الزمان. المسيح ليس عنده تغيير ولا شبه ظل إيه؟ دوران ما عندوش. يعني في المسيح ما فيش ظلمة ونور. لا، نور بس، ما فيش ليل ونهار، لا نهار بس. حاجة لذيذة أوي. عشان كده يعني المسيح ما عندوش دوام ده. ما الحياة في المسيح إيه؟ الحياة في المسيح خط مستقيم، خط مستقيم. تبص تلاقي واحد إيه؟ من مجد إلى مجد، من ارتفاع الى ارتفاع، من علو الى علو، من حب الى حب، من فرح لفرح. قال طب الحال في المسيح ما يتغيرش؟ يقول لك لا لا لا لا. لما المسيح مجد القديسين مجدهم الى ابد الابدين والى دار الدار. فكلمه المسيح اللي انت سمعتها دلوقتي يقول ايه؟ ها ملكوت الله داخلكم. اوعى تخاف من الزمن. انا اسست ملكوتي فيك. فين ملكوت الله؟ ملكوت الله ان الواحد يموت. فين ملكوت السماوات؟ لما نموت بقى نطلع يبقى يكتبوا عننا مش عارف ملكوت. لا لا لا، قيد ملكوت السماوات جواك. ها ملكوت الله ايه؟ خد الايه دي اقعد قول فيها، يقر فيها الليل نهار بفرح ويقول ملكوت الله جوايا. متى ياتي ملكوت الله؟ نفسي يعني ايه ملكوت الله؟ نفسي حد يفسر لي في وعد عن ايه ملكوت الله. سيبك من الكلام ده. ملكوت الله فيك يعني المسيح الملك رب. طب خلاص، من المسيح جوايا، المسيح مالك قلبي، مالك فكري، مالك عواطفي، مالك ارادتي، مالك اموري، مالك دخولي وخروجي. هو ملكي، هو اللي بي عايش. انا ملكوت الله جواك من الايام، ولا من بعد، ولا من ولا من الفقر، ولا من الاضطهاد، ولا من الموت. ملكوت الله بس محتاج الانسان اللي يتعمق نفسه ويدرك ملكوت الله داخل نفسه. واحد يسمع ملكوت الله
عايز يدخل مغاربك يبقى نفسه يجريك. طبعا هيكل ربنا إنا بنتغلب من رب ويسكي من العفو إلا راحد واقع في غير العفو خربهم بانوا أرفارا من السقوط والبتاع. لكن أنا مضايق جدا بعدين سلام أحس يطمن مش عايز أشوفه بتاع وجبت إيه زي حاجة تتبني كده جوه الإنسان الغضب يتبني جواه ويملاه وبعدين يبقى مش طايق نفسه وعمال يتكلم عليه وكل ما يقعد في قعده يتكلم على فلان والضيق او البتاع. لكن ابصرك بحاجه صغيره ادخل داخل نفسك انت مش في جوه نفسك حب قلبك من جوه حلو قوي طبيعتك الجديده في المسيح يسوع جميله جدا جدا جدا شكل المسيح فانت جواك الخير الكبير ده الحب اللي لا يمكن وصفه حتى لو اتغلبت من خطيه بغضه او مضايقه او شتيمه او الى اخره تخافش. ويوم ما الواحد يدخل جوه نفسه سيغلب دافع الخير اللي جواه على الشر اللي براه. الشر اللي ساعات بنقع فيه يا احبائي ده مؤقت عارض مثل المرض بالظبط والاصل الصح. فالحاجات اللي احنا بنقع فيها اذا كانت خطايا او ضعف او الى اخره والواحد يحس ان الخطيه غلبته وجابته في الارض ارجع ادخل جوه نفسك ملكوت الله جواك ملكوت الله داخل نفسك تجد ملكوت المسيح ملكوت المحبه تلاقي عندك طاقة حب كبيرة جدا وفعلا انت مارست المحبة ديت مع احباء كثيرين ويا ما بذلت نفسك ويا ما قدمت ويا ما عشت بروح المسيح. فلو تعنكلت مرة ما جرتش حاجة قوم اتبع هاتف الخير اتبع دافع الملكوت اللي جواك مزروع جواك. ساعات تغلب من مناظر النجاسة حس ان انا يعني في الارض والتراب والافكار الوحشه والحاجات بتاعه العالم ديت لا تيأس ادخل جوه نفسك ملكوت الله فيك ملكوت القداسه مزروع زرع في طبيعتك الجديده انت مدعو للقداسه. طب اللخبطه دي ايه؟ اوعى تفكر ما منك دي من العالم البراني ومن ضعف الطبيعه وان الشيطان بيضحك علينا. لكن انت مملوء قداسه. تصور بقى تصور لما الواحد يرجع لنفسه ويلاقي ملكوت الله فيه. لما المسيح شرح المثل اللذيذ قوي بتاع الابن الضال في لوقا 15 قال ايه؟ قال رجع الى نفسه عرف هو مين. هو ولا بتاع خنازير ولا بتاع بهدله ولا بتاع نجاسه ولا بتاع هدوم مقطعه ولا بتاع ريحه مش كويسه. ده ابن ده بتاع البنوه بتاع التنعم ده الوريث ده الوريث. فاذا تهنا عن انساننا الداخلي وكياننا الداخلي وملكوت الله اللي فينا نرجع تاني ها ملكوت الله داخلكم. بس الحكايه زي ما بقولك محتاجه انك انت تدخل داخل اعماق نفسك وتشوف نفسك على حقيقتها كلها جمال. كل الطباع الوحشه اللي لزقت فينا يقول لك فلان ده غضوب يا ساتر ده لا يطاق يا اخي صدقني ما هواش كده دي حاجه برانيه لزقت فيه ربما من الظروف او المجتمع او من ضعف او من الاهمال او من عدم الصلاه او عدم الوعي او عدم الاعتراف لزقت فيه خطيه كده حاجه يعني هو اصلا نظيف جدا لزقت فيه حته مش نظيفه بس ورميه. الاصل فينا كلنا ان احنا شكل المسيح مخلوقين على صوره الله في المسيح يسوع.

اثنين خلقه جديده. الصوره القديمه اتبهدلت بالخطيه، اما الصوره الجديده الانسان الجديد انسان القيامه من الاموات اللي فيه شكل المسيح تماما. فجواك كل جميل، كل طاهر، كل مقدس، كل عواطف مقدسه جدا تليق بالمسيحيين. اي انسان مسيحي كده، اي انسان مولود من بطن المعموديه كده، جواه خير كتير كتير كتير. حتى لو انطمس الخير ده بالشكل البراني يقول لك ده مش مسيحي ابدا، باعماله وكلامه وطريقته وشكله لا يمت للمسيح بصله من بره بس. صدقني من بره بس، لان من نفس الناس ديت لما يمسكوا يعني لما يتمسك الانسان ده يتحط في ايد المسيح ويتغسل تاني يبان على حياته. عارف فص الماز كبير قوي وبعدين اترمى في الطين ومهمل بقاله شهر اتنين تلاته سنه مرمي في الطين، فتلاقي اول ما تمسكه التراب والوساخه عليه كده تقول ايه ده؟ لا ايه ده يعني ايه؟ لا ايه؟ هو الطين هيأثر في الالماز؟ هو التراب البراني هيأثر في الالماز؟ اغسله، حطه بس ايه شويه بتاع اغسله كده وامسكه تاني. اول ما تمسكه بعد الغسيل تقول لا ايه ده؟ دي ايه الجمال ده كله؟ كل ما يعلق بينا من خطايا ده من بره بس، صدقني. اما طبيعتك الداخليه منجده مقدسه طاهره نقيه، احنا كلنا كده. يقول لك شوف فلان ده يديس يا عم، احنا فين وده فين؟ ده يديس، شوف بيتعامل مع الناس ازاي، شوف الاطباع ازاي، شوف حفظ نفسه ازاي، شوف لسانه ازاي، شوف اخلاقه ازاي، شوف تصريفه ازاي، شوف رفضه للعالم ازاي، شوف تعففه ازاي، شوف مسكه ازاي. اوعى تفتكر ده غريب عنك، كل البضاعه دي بتاعتك. كل ما تراه في القديسين جميل هو بتاعك. طب ايه بس الفارق يعني؟ طب ايه اللي مخلينا كده؟ جاهد جهاد القديسين تاخد، اسهر سهر القديسين ترجع لنفسك تلاقي نفسك كويس، صلي صلاة القديسين كرس قلبك للصلاة يبان عنصرك يبان كويس قوي. ها ملكوت الله داخلكم، ملكوت الله فيك، ملكوت الله مش بعيد عنك، جواك. نفسي في الحاجات الكبيرة قوي ديت، ادخل داخل نفسك، ادخل بمخدعك واغلق اقبالك، تلاقي كل حاجة، تلاقي خير. نخدع الصلاة بالنسبة ليك خدر العريس المسيح مع نفسك. احنا تغربنا بس، كل الحكاية راحت في الغربة وحش. منظر الابن الضال في الغربة يصعب عليك، متغرب بس. لكن إذا رجع لنفسه كل الميراث بتاعه مش هيستلفه، بتاعه. لما الواحد فيه يرجع لنفسه تلاقي قلبك عمران بمحبة شديدة وقداسة واتضاع ولطف وطول بال، كل الحاجات دي بتاعتك. أنا مش بقول لك حاجة مش بتاعتك، كل كنز الروح القدس فيك، كل ثمار الروح القدس محبة فرح سلام إيمان صلاح تعفف طول أنا ثمارك دي، الثمار المطلوبة، الثمار الطبيعية اللي بتثمرها عطية الروح القدس داخل نفسك. فما تستغربهاش اللي فيا ديت متأصلة فيا، أقول لك يعني مش متأصلة فيك ولا حاجة، أغلبها إزاي؟ ارجع ادخل داخل نفسك وأنت تلاقي خير المحبة الإلهية مغرقك، وتستطيع بنعمة المسيح أن تغلب البغضة وتغلب الشر. لا يغلبنك الشر، يغلب الشر بالخير. تقول لي منين الخير؟ أقول لك جواك.
لا يغلبنك الشر من الخارج، اغلب الشر الخارجي بالخير الذي فيك، الخير اللي جواك. انت جواك خير كتير، انت جواك خير كتير جدا. ربنا انعم علينا بخيرات لا يمكن التعبير عنها. قل لي انت مش بتتناول المسيح؟ اتناول. ها ملكوت الله داخلكم كلام امشي؟ لا، ده انا لما بتناول المسيح يحل المسيح فيا، باكل جسد المسيح ودمه فيا، ها ملكوت الله داخلني. صح، حق مش خيال، لان جسدي ماكل حق مش خيال، مش امشي مش كلام، جسدي ماكل حق. من يأكلني يحيا بي، من يأكل جسدي يثبت فيا وأنا فيه، ها ملكوت الله داخلكم. اوعى تفتكر دي وعظة تسمعها وتنبسط بفكرك، لا، دي حياة. بملكوت الله فيك لابد انك انت تعيش في ملكوت الله، لابد انك انت تتمتع بالحياة بحسب ملكوت الله الذي فيك. ارجع تاني للكلام الاولاني، وبعدين في الزمن لا زمن، والحاجات بتاعت الزمن وتغيرات الزمن وتقلبات الزمن ومصائب الزمن، لا زمن مع ملكوت الله. ملكوت الله ابدي غير زمني. لو تمتعت بملكوت الله الزمن يروح ويجي، يشيخ الانسان، يكبر جسد، يضعف، يمرض، يعني جرى ايه؟ تمسك بملكوت الله لان ده نصيبك، وتمتع بيه لانك انت مدعو للحياه فيه كل ثانيه في حياتك. اللي اصلي انت، انا اصلي بدخل ملكوت الله، لما بصلي ببقى في الروح، ولما ببقى في الروح ببقى في ملكوت الله. اقول لك اسال المسيح، اقول له صلي انت، يقول لك اتصلي انت، صلي كل حين، لا تتوقف عن الصلاه، ادخل، قول له ادخل لابويا انت، يقول لك هو في دخول لابوك بميعاد، هو في دخول لابوك بقوانين، ادخل، صلي انت، صلي بلا انقطاع، صلي ولا تمل، ادخل لمقادس العالي في كل ثانية، تبقى في ملكوت الله. اغلب الطبيعة القديمة بتاعتي ازاي؟ الطبع البايخ، الاحتداد، الكلام البطاء، اغلبها ازاي؟ لما تبقى في ملكوت الله يصير مملكة العالم كله ساقطة ضعيفة. أما الواحد هو بيصلي تلاقيه حائز على نعمة. صح. إيه رأيك في أخلاقنا إحنا جوه الكنيسة؟ حلو؟ تليق بالمسيحيين؟ واحد يدخل بأدب كبير أوي، هو بيتناول، حد بيجي جنبه كده يقول له اتفضل، اللي زحم ولا بيزوق ولا متضايق من حد، اخواته اللي حواليه هو بيتناول ولا هو في الكنيسه ولا بيقبلوا بعضكم بعض ونسلم عليه بكل محبه، واحنا قدام بعض في الكنيسه كل اتباع كل لطف. طب ما دي طبيعتك، احنا بنمثل ولا ايه؟ ما هي دي طبيعتك، هو ده كيانك الجديد، كيان الحب والقداسه والاتباع روح المسيح. اللي انت بتسلك بيه في الكنيسة مش من اجل ساعة الكنيسة، ده روح المسيح العامل فيك. فلما يعيش الانسان حياته في ملكوت الله، ملكوت الله فيه، هيعيش زي ما هو بيتصرف في الكنيسة اضعاف مضاعفة حتى مع الذين يضطهدونه.
بلطف. قال لك طب لو عملت باللطف ده مع ناس ما يعرفوش مش هيقدروا وبعدين يدوسوا عليا. لا، قديس يوحنا الحبيب كتبها وقال الذي فيكم اعظم من الذي في العالم. الروح ده روح المسيح اعظم من العالم، روح الوداعة اعظم من الكبرياء، وروح الوداعة يحد دم الكبرياء. صح. ليه؟ لان اللي فيك نور ملكوت الله، ملكوت نور، ملكوت القيامة. تعمل ايه الظلم معاه ولا حاجة. ملكوت المسيح فيك يغلب كل اركان ظلمة العالم بلا تعب. فاوعى تخاف الا اصل انا عايش بروح المسيح يركبوني. لا يا عزيزي تقولش كده، ثق ان الروح اللي فيك تستطيع بيه ان تغلب العالم، تغلب كل قوى الشر. بس عيش مسيحي، عيش مسيحي باخلاص، وخلي ملكوت الله داخل نفسك لا يغيب عنك ولا تغيب عنه. حي بالملكوت، حي في الملكوت، تكرز بملكوت المسيح بحياتك بتصرفك بسلوكك، تحيا في التنعم من ملكوت بنعيم، تحيا في تنعم بعيد عن نكد حزن وكآبة وجع القلب.

0: أنا كنت عايش وقتهم وكتبت كتير عنهم، كان المسيح فخرهم وعشانه يا ما تحملوا. من فيكو ينسى فضلهم؟ من فيكو يعمل زيهم؟ شالوا الإيمان على كتفهم وقالوا لنا خدوا تفضلوا. حبوا الكنيسة بقلبهم ودابوا فيها بحبهم، مزجوا الإيمان بدمهم
1: حتى لو كانوا تقتلوا،
0: حتى لو كانوا تقتلوا.

0: ونوري يا كنيسة المسيح، واكشف لهم على اللي كان في أجمل بستان. والورد الأحمر القان،
1: الورد الأحمر
0: لون الدم، ده مثال زمان من ولادك الشجعان، ومحبة وقوة وإيمان.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان اكلمكم في هذه الليله المباركه عن خطيه من الخطايا الخطيره، وجايز تشمل عده خطايا جواها، وهي خطيه الطمع. الطمع الطماع لا يكتفي بما عنده، يبحث عما ينقصه، ودائما يطلب الاستزادة. هو دائم الطلب، وعنده شهوة الأخذ، ويشتهي ما في يد غيره، وربما يود أن يسلب ما عند غيره. ليست له قناعة مهما وصل إليه ومهما أخذ. والطمع يشمل أمورا عديدة، واعتبره الكتاب كعبادة أصنام. ولذلك تلاقوا في الرسالة إلى أفسس الإصحاح 5 آية 5: فإنكم تعلمون أن كل زاني أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح. واعتبر كأنه عبادة أوثان وليس له ميراث. وآية أخرى تشبهها أيضا في كولوس 3:5: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية. وفي كورنثوس الأولى إصحاح 5 وإصحاح 6 يقول إن الطماعين لا يدخلون إلى ملكوت الله. ففي كورنثوس الأولى 5:11: إن كان أحد مدعوا زانيا أو طماعا أو عابد وثنا، أن لا تخالطوا مثل هذا ولا تآكلوا. وفي كورنثوس الأولى 6:10: لا سارقون ولا طماعون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله.

دي من جهة خطورة الطمع. ولكن الطمع ليس مجرد طمع في المال كما يظن البعض، في أنواع كثيرة، في طمع في المال، وفي طمع في السلطة، في المركز، في العظمة، في طمع في الأرض، في طمع في الشهوة، في طمع فيما يخص الله. وإن شاء الله هنتكلم غير أنواع الطمع عن مضار الطمع ومعالجته. الطمع من جهة العظمة والسلطة بأن الشخص لا يكتفي مطلقا بما عنده مهما بلغ. ولعل من أمثلة هذا الشيطان. الشيطان خطيته مزيج من الطمع والكبرياء، يعني كانت حالته من أحسن الأحوال. قال عنه الله في سفر حزقيال النبي إصحاح 28: أنت خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في جنة عدن كل حجر كريم. أنت الكروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. هذا الكائن الذي كان من رؤساء الملائكة وكان من طبقة الكاروبيم وكان مملوء من الكمال ومن الجمال ومن الحكمة، لم يكتفي بما هو فيه، ووجدنا سقطته في سفر إشعياء النبي إصحاح 14. ربنا قال له إيه؟ أنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، أجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. يعني ما عجبوش المجد الذي كان فيه، واشتهى ما هو أكثر طمعا منه في مزيد من العظمة والسمو، نوع من الطمع والكبرياء. نفس هذا الوضع حدث بطريقة شبيهة بالنسبة للإنسان، كان على صورة الله ومثاله، وأخذ البركة والسلطة على جميع الكائنات الأخرى، على طيور السماء وعلى سمك البحر وعلى دواب الأرض. ومع ذلك اشتهى مجد الألوهية حينما قالت الحية تصيران مثل الله عارفين الخير والشر، وكما قال أحد القديسين إن الإنسان الأول اشتهى مجد الألوهية ففقد مجد البشرية. نوع من الطمع، نوع من الطمع زي أبشالوم، كان في منتهى الجمال أبشالوم، ومع ذلك طمع في ملك أبيه وأراد أن يصير ملكا بدلا من أبيه.
وعمل البدع وكون له جيش وحارب أباه ومات.

الخيانة، وهكذا أيضا صراع الملوك والدول. لعل من أشهرها ما قيل عن الإسكندر المقدوني أنه في وقت من الأوقات حزن لأنه لم يجد أرضا جديدة يمتلكها. وهنا نتكلم أيضا على الطمع في الأرض، الاحتلال بالنسبة للدول نوع من الطمع في الأرض. آخاب الملك طمع في حقل نابوت اليزرعيلي، فكانت النتيجة ان امرأته اتفقت معاه ودبروا مكيدة او مؤامرة لنابوت اليزرعيلي يتهمانه بالتجديف على الله، وانتهى الامر بقتله. كل ده بسبب خطية الطمع. طمع ابشالوم في ملك ابيه انتهى به الى خيانة ابيه وجيش وهو مات، وطمع اخاب في حقل نابوت انتهى به الامر الى تهمة كاذبة وشهود زور وقتل الرجل والاستيلاء على ارضه، وانتهى به الامر الى ان ربنا قال له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي تلحس دمك انت ايضا. خطية طمع وصعبة. لوط والارض المعشبة ترك عشرة عمه ابراهيم والطمع في الارض المعشبة، كانت النتيجة انه فقدها مرتين، مرة في سبي سادوم في تكوين اصحاح 14، ومرة اخرى في حرق سادوم وخروجه بلا شيء. ده الطمع. فيه الطمع في المال، الطمع في المال. عدم دفع العشور والبكور هو طمع في نصيب الله وفي نصيب الفقراء عندك، ده مش بتاعك، انما نوع من الطمع ان الانسان ياخد استحقاقات الله واستحقاقات الفقراء ويخليها عنده. لذلك في سفر ملاخي النبي الصح 3 يقول سلبتموني قال الرب ان فيما سلبناك الف العشور والتقدم. فانت في عدم دفعك العشور والبكور انما تطمع في نصيب الله وتسلب الفقراء من نصيبهم. وفي نفس الوقت ظلم العشارين كان نوع من الطمع، والسرقة وسلب الغير هو طمع في مال الغير. ايضا خطية الجمع والتكوين نوع من الطمع، واحد عايز يكوم يكوم يكوم زي الغني الغبي لما قال اهدم مخازني وابني اعظم منه واقول ليك يا نفس خيرات لسنين عديدة. مات في نفس الليلة. من ضمن الطمع ايضا محبة النصيب الاكبر، محبة النصيب الاكبر، محبة العالم ومحبة القنية. من ضمن الطبع ايضا القمار، لعب القمار، عايز يطمع وياخد فلوس ياخد فلوس وغالبا بينتهي.

الامر انه يخسر كل حاجة. الطمع في قصة حنانيا وسفيرة طمع انهم ياخدوا جزء من المال وينكروا، ومع هذا الطمع كان خطية الكذب والخديعة والانكار، وكان ايضا انتهى بهم الامر الى الموت. طمع جحزي في عطايا نعمان السورياني، طمع ان ياخذ حاجة منه مخالفا رأي معلمه اليشع، وكانت النتيجة ان حلت عليه اللعنة. فقال له اليشع النبي البرص اللي خرج من نعمان السورياني يحل عليه انك طمعت انك تاخد جزء من مال بعكس كلام معلمك. طمع خان بن كرمي ان ياخذ شيئا من المتاع المحرم، كان نتيجته هزيمة الشعب كله، ثم النتيجة ايضا ان وقعت عليه العقوبة الشديدة. الطمع في البيع والطمع في الشراء. الطمع في البيع يلجأ اليه بعض التجار في احتكار السوق وفرض اسعار معينة ورفع الاسعار، وجايز امام ضميره يقول انا بعمل ايه، انا ببيع واللي عايز يشتري يشتري. لكن هناك طمع من التجار الجشعين الذين يحتكرون السوق ويرفعون الاسعار، وفي طمع في الشراء. الشاري اللي يجي يشتري ويقعد يفاصل علشان ما يخليش البائع يكسب حاجه، ويقعد يقلل يقلل يقلل. طب افرض البائع محتاج انه يبيع، فانت كل ما تضغط عليه يبقى نوع من الطمع انك انت تكسب فرق السعر وهو يخسر. علشان كده زمان واحنا شبان كنا بناخد تدريب عكس هذا التدريب، كما قيل في بستان الرهبان اذا ذهبت لتشتري شيئا فمهما قيل لك زد عليه قليلا واشتريه. يعني تقول له الحكاية دي بكام يقول لك ب18، اللي خدي عدى 20 يرضيك كده، تلاقيه ينبسط ويزود لك في الصنف او يديك كمية زيادة وتبقى انت ما زودتش، لكن انتوا الاتنين خرجتوا مبسوطين. او الطمع في المكسب الذي يؤدي الى الغش. الغش في النوع، الغش في المكاييل في الموازين في المقاييس في اي حاجة. الطمع في تقسيم الغنائم حتى بين السارقين، يعني الحرامية يسرقوا مفروض يكون عندهم شرف بينهم وبين بعض. شرف جزء يعني، ما كانش الشرف في الاخذ فالشرف في التقسيم. فلما واحد يطمع في التقسيم جايز تنكشف الجريمة ويبقى لا ده طال ولا ده طال. في نوع من الطمع يلجأ اليه بعض الفقراء، الطمع في الاخذ من الرحومين. يعرف ان فلان ده قلبه طيب ورحوم يطمع فيه ازيد ويطلب طلبات خيالية تحرق قلب الشخص اللي بيدفع.

الكتاب المقدس ادلنا مثل في العهد القديم الطمع في جمع المن، فكان كل واحد ياخد من المن على قدر احتياجه، فكان لما بيطمع وبياخد ازيد كان بيدود عنده. وهكذا ايضا اللي بيطمعوا في الاكل والشرب، ان ما دودش الاكل من بره بيدود جواهم. فيه الطمع في الميراث، الطمع في الميراث. ولذلك جه مرة واحد وقال للسيد المسيح: قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما؟ ثم التفت إلى الموجودين وقال لهم: احذروا من الطمع. أهم حاجة في الميراث إن الإنسان لا يطمع في نصيب أخيه أو قريب، بل بالعكس يدي. حتى إن كان القانون يسمح له بالأكثر، هو لا يطمع باسم القانون. في طمع الشركاء، واحد يكون ليه شريك في التجارة، شريك في الزراعة، شريك في العمل في أي بزنس يعني، ومشاريكه يطمع فيه ويطلعه خسران وياخد المكسب ليه. كل دي أنواع من الطمع بتجيب مشاكل كثيرة جدا. فيه الطمع في الشهوة، عشان كده الوصية العاشرة تقول: لا تشتهي ما لقريبك، لا البقرة بتاعته ولا العنزة بتاعته ولا مراته ولا شيء مما لقريبك. لا تشتهي ما لقريبك، يعني حتى الطمع لو كان مجرد شهوة في القلب فهو خطيئة، حتى لو لم يتممها شهوة في قلب داود تممها. عنده نساء كتير واشتهى امرأة أورية الحفة، لذلك وبخوا ناثان النبي من جهة هذه الناحية بالذات. قال له: واحد غني وواحد فقير، والغني عنده حاجات كتيرة والفقير ما عندوش غير نعجة واحدة. فجه الغني أخذها منه، قال له: ده أنا أقوم وأقتله. قال له: لا، أنت هو الرجل. ووبخه وأخذ عقوبة لأنه طمع في امرأة غيره. ولذلك الزنا أيضا هو نوع من الطمع، الطمع في شهوة لشخص لا يمتلكه. الطمع في المتعة زي سليمان الحكيم، لم تكفيه متعة واحدة، عندما دور على كل أنواع المتعة، بنيت لنفسي بيوت، غرست لنفسي فرابيس، قنيت لنفسي قنية ذهب وفضة، قنيت جواري، مغنيين، مغنيات، نساء إلى آخره، ومهما اشتهت عيناي لم أمنعه عنهما. ولذلك نتيجة طمعه في مسألة المتعة ضرب منها هي نفسها، وكانت النتيجة انه ابتعد عن ربنا ولم يكن قلبه كاملا امام الله مثل قلب داود ابيه. طمع في المتعة، الشهوة لا تشبع، الشهوة لا تشبع وانما تتدرج.
تتدرج في الكمية وتتدرج في النوعية ولا تشبع. في سفر الجامعة قال كلمة لطيفة خالص عن مثل هذا الطمع في الشهوة. قال العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع. كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن. أهو ده الطمع. كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن. في ناس عندهم طمع من نوع آخر، طمع في المديح وطمع في الشهرة. ربما الطمع في المديح يؤدي إلى الرياء وإلى التظاهر لكسب مديح الناس، وربما يؤدي إلى الإنسان الذي يطمع في المديح لا يحب أن غيره يمدح، عايزه هو بس لوحده كده. في الشهوة طمع بعض النساء في امتلاك الرجل زي الدرة، حتى لو كانت أخت شقيقة مثل راحيل ولي. الطمع في امتلاك الرجل أدى إلى عداوة بين الاثنين، حتى أن إحداهما قالت مصارعات الله صارعت مع أختي. صارعت ليه؟ طمع في امتلاك الرجل. أو الحماة ابنها أصبحت تمتلك الزوجة. ايه حتة العيلة دي اللي لسه جاية جديدة تمتلك الواد اللي انا مربياه من ساعة ما كان رضيع وقبل ما يبقى رضيع حتى ما كان في بطن. تطمع في انها تستولي على الرجل وتعمل مشاكل. الصراع بين الزوجة وبين الحمى وبين الضرة كله صراع على امتلاك الرجل. مضر الطمع ده، الطمع في الدنيا يضيع الآخرة، وعلى رأي المثل الطمع يضيع ما جمع. الطمع بين الزوجين، عجيب أن يوجد طمع بين الزوجين أحيانا، خصوصا لو كانت الزوجة عاملة وبتجيب إيراد والراجل بيجيب إيراد، وهو يطمع في الإيراد بتاعها أو هي تطمع في الإيراد بتاعه، تبص تلاقي الطمع بينهما يوجد تفككا في الأسرة وجايز يحطم الأسرة. الطمع يعلم البخل، ما دام اللي بيطمع عايز ياخد باستمرار يبقى صعب عليه أن يعطي، فالطمع يعلم البخل ويعلم عدم الرحمة ويعلم الجشع. بل الطمع احيانا يرتبط بخطية الحسد، فالشخص الذي يطمع في شيء عند غيره لا يمتلكه هو يحسده، وجايز لحسد ده تكون ليه نتائج. في طمع مش في فلوس ولا في شهوة ولا في أرض. ناس يطمعوا في يوم الرب وياخدوه ليهم. طب ده مش بتاعك، ده يوم بتاع ربنا، مفروض انك تخصصه وتكرسه لله. برضو نوع من الطمع، يعني عدم تقديس يوم الرب هو لون من الطمع.
في طمع ساعات تلاقوه حتى في اللعب. فريق كرة مفروض يلعب بطريقة التيم ويرك، كل واحد يباص للتاني، المهم الفريق هو اللي يكسب. فاذا واحد منهم طمع في ان هو اللي يجيب الاجوان، هو اللي يجيب الهدف، الفريق كله يروح. فمش ممكن ابدا تنفع واحد لعيب يطمع فان ياخد السمعة ويحرز الاهداف لوحده. اخر نقطة نقولها هي معالجة الطمع. طبعا اول حاجة لمعالجة الطمع هي القناعة. من الامثلة اللطيفة اللي قلتها قبل كده لعل بعضكم سمعها مني، قناعة العصفورة اللي تمر دي، انا شفتها مرة كنت قاعد قصاد قليت في الدير وولد ماشي وقع منه من بينقل قمح، وقع زي حسنة قمح كويسين كده، جات عصفورة لقطت حباية اتنين وجري حباية حبتين ومشي. عارفين عكس العصفورة مين؟ النملة. النملة تاخد وتشيل وتودي المخازن وتودي وتدي اصحابها، وكل ما تشوف واحدة تود وتودنها وتقول لها الحقي، وتجمع الى مخازن، تجمع الى مخازن. عشان كده في فرق بين العصفورة والنملة. النملة دايما تخزن تحت الارض والعصفورة تطير في السماء. دي ارضية ودي سماوية، دي قانعة ودي طماعة. تدريب اخر هو عنصر الاكتفاء والرضا بما انت فيه، يخليك ما تطمعش. مش معنى كده ان الانسان لا يجاهد ولا يسابر ولا حاجة، لا، بس ما يطمعش. اللي يجيله كفاية عليه ويشكر ربنا عليه. مفيش شهوة الاخذ وشهوة الازدياد. ويتدرب الانسان ايضا على عدم الطلب المستمر. دايما الانسان اللي بيطمع تلاقيه دائم الطلب، يطلب ولا ينتهي، يخلص من طلب يجيله يطلب طلب تاني، يخلص يجيله طلب تاني، مفيش فايدة. في تدريب عمل ربنا للقناعة وللفقراء ان في فترة المحصول وهم بيجمعوا المحصول يتركون زوايا الحق. يجي الفقير والمسكين واللي بيجروا ورا الحصادين زي رعوس وياخدوا من اللي باقي في الحق، حتى اذا وقع منهم حاجة ما ياخدوهاش، يتركون زوايا الحق وما يقع منهم لمن يسير وراء الحصادين من الفقراء. انا فاكر الحكاية دي حصلت معايا زمان وانا شاب صغير قبل الرهبنة. كنت ببص من شباك البيت بتاعنا لقيت ولد زبال بيفتش في الزبالة، وبعدين يلاقي سودانية من السودان بقشره يعني، يروح فتحها واكلها. فانا ضميري وبخ، قلت في كل مرة ناكل سوداني ما نسيبش حاجة ابدا. فكنت كل مرة ناكل مندي اقول نسيب كام سودانية للزبال لما يجي ينقي يلاقي حاجة ياكلها. نجيب برتقان ناكله كله، طب نسيب وسط الزبالة برتقانة سليمة والزبال بينقي يلاقي البرتقان السليم.

ياخدها وياكلها ويبقى فرحان. فكان تدريب كويس من اجل الزبالين. دلوقتي الزبالين بقوا افندية وبقوا كبار وبقوا حاجة ثانية. من ضمن الاشياء التي تعالج الطمع الكرم وحب العطاء، دول يعالجوا الطمع، وتفضيل الغير على النفس، دي فضيلة حلوة جدا، تفضيل الغير على النفس زي ما قال الكتاب المحبة لا تطلب ما لنفسها، فدي تمنع عن الإنسان الطمع. أيضا الزهد، طبعا مش كل الناس يقدروا على الزهد، لكن الزهد أيضا يمنع الطمع. نكتفي كده، اتفضل.

0: احكي يا تاريخ وقلنا، بس اوعى تزهق مننا، احكي على اللي قبلنا وبالامثال قلنا.
1: العدرا ولا اعظم شهيد في يوم الحب الفريد قدمت ابنها الوحيد ليها العظمة والتمجيد.

0: وبالتأكيد تعرفوا مريمينا.
1: مريمينا يا ما رحنا ديره يا مجينا، والجسد زرنا وحبينا، وبركته حلت علينا، ده عجيبي واسمه يهدينا.

0: حلوة الكنيسة زمان زي أجمل بستان، فيها الورود ألوان أبيض وأحمر وريحان.
1: عرفنا حكاية الورد الأحمر، طب والأبيض والريحان؟
2: دول بقى الرهبان والقديسين زمان.
1: احكي وقول، أدينا قاعدين.
2: سمعتوا عن الأنبا شنودة رئيس المتوحدين؟

0: يا تاريخ، أنا محتارة وحيرانة، إزاي شهيد يقبل عذابات، وإزاي راهب في مغاربات،
1: وياما في الإنجيل حكايات، إزاي البحر يتشق نصين، وإزاي الأعمى يبقى لونين.
2: دي قوة ربنا يا بنتي، دي قوة ربنا، يديها للي عنده إيمان، ويديها للمحتاج كمان. ده يدي للإنسان سلطان، زي الأنبا برسوم العريان وحكايته مع التعبان.

0: غلبوا في السنة دلوقتي عايشين، احنا وهم على واحدة، احنا بنجاهد وهم منتصرين.
1: لما نغلب الشيطان ننتصر على الخطيه، يبقى مكاننا في وسطهم في الحياة الأبدية، ونعيش بفرح وسلام في أورشليم السمائية.

وفي البستان براعم رقيقة تحكي قصة حب لأولاد صغار. أحب الطفل يسوع ورأوه وعاينوا وذاقوا حسنه وجماله. أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال.

أزهع سور الاضطهاد. كان في زمان راجل شرير جبار، الملك دكليديانوس، عارفينه؟ اللي قتل وعذب القديسين

وسكن الحب بالصليب في قلوب مريديه. لذا صرخ الرسول بولس: ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ أنتم جسد المسيح وأعضاؤه أفراداً.

تنادي مصدر حياتها وفاديها. أخبرني أين أنت؟ تعال فإني مريضة حبا، بعدي عنك موت لي وذكرك يحييني. يا حياة نفسي، قلبي يجري وراءك، متى يحين الوقت لرحيلي إلى ملكوتك؟ متى أحظى بمعاينة جمالك يا سعادة قلبي؟ وهكذا رأى العالم منظرا فريدا محيرا، إذ أصبح الاستشهاد شهوة، وتسابق الكل إلى ساحات العذاب والألم، ولسان حالهم يردد مع بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذلك أفضل بالتنين.

0: فستان الدم.
1: هو هو
0: ذلك الحقل الذي حوى الكنز المخفي، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. بستان الدم هو بستان آبائي وأجدادي الشهداء، بستان

دقق النظر فستجد في البستان أشكارا وارفة لشباب الغيوم ضحى بكل شيء وفي ملء الثقة يقول ولكن ما كان لي ربحا قد حسبت من أجل المسيح خسارة بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. طوباكم أيها الأبطال، عظيمة هي كرامتك يا ماري جرجس يا مزاحم.

0: أمنا هي عيلة بضمنا.
1: الشجرة بتفرع وتكبر، فيها الآباء فيها الجدود، كلهم حبوا المسيح وكانوا ليه شهود.
0: بالدم ضحوا فرحانين عشان الشجرة تكبر كمان.

0: لو كنت عايش وقتهم كان زماني بقت زيهم.
1: الحكاية مش كلام، دلوقتي ممكن تعيش شهيد.
0: ازاي؟ بدون ألام؟
1: بصلاتك وصيامك وأمانتك دلوقتي ممكن تعيش شهيد باحتمالك.

نفسي أحبك من كل قلبي، ويكون فرحي اسمك يا ربي، وصليبك سلاح وصديق. يوم ما أقدم كل قلبي أنسى اسمي، وإن سألوني أقول مسيحي.

0: كان الجبل مليان رهبان أشكال والوان،
1: وطريق الرهبنة صعب والصحراء ملهاش أمان.
0: عندك حق، جه قديس اسمه باخوميوس قال نجمع الرهبان في مكان واحد يقعدوا يصوموا ويصلوا في أمان. وكان يا مكان،
1: احكي كان يا مكان ايه؟
0: كان يا مكان الحب زمان وسط جماعة الرهبان، تظهر فضايل وتبان وعنقود العنب أجلى بيان.

0: عليه السلام يا يسوع يوسف تيرو بانتو كرتور بانت تريسة سلوس القدس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا للناس نعيش في يدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لمن ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. سيح سوى ربنا لك المكوى المجد لكن بكريستوس يسوس
0: Schlieel.
2: Ebe brusse Christus ite.

0: você.
1: Evni, bepshoy sevnoti vivanto krator. Eviote penshoy so benoti o ben sotiri sos be Christos. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا وأتيت بي.

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا الصالحات والنفعات، فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات

كل ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب مرضى شعبك. تعهدهم بالمراحم والرافات، اشفيهم اذعنهم عنا كل مرض وكل سقم من روح الامراض، اطرده. الذين ابطأوا مطروحين بالامراض قموا معذيهم المعذبون من الارواح، النجسه ربتكم جميعا، الذين في السجون او النفي او السبي او المقبوض عليهم في عبوديه مره، ربتكم جميعهم وارحامهم، لانك انت اللي تحل المربوطين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء، هذا صغير القلوب من الذين في العاصف، كل انفسهم الضائقه والمقبوض عليها. أعطى يا رب رحمة، أعطى نعمة، أعطى معونة، أعطى خلاصا، أعطى غفرا خطاياها وأثامها. ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، التي الأجساد نعم فيها، يا الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد تعهد.

0: نسأل الله الأفضل الكل أبا ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح. اذكر يا رب أبانا أخواتنا المسافرين
1: يا رب ارحم
0: والذين يمرون السفر في كل مكان، سهل طرقهم أجمعين، إن كان في البحار أو الأنهار أو بحيرات أو الطرق المسلوكة أو الجو أو السالكين بكل نوع بكل موضع، ردهم إلى ميناء هذا من الخلاص. تفضل اصحبهم في الإخلاء واصحبهم في المسير، ردهم إلى منزلا بفرح فرحين بالعافية معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. نحن

0: أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر، احفظها بغير مضرة ولا عائق ولا عاصف إلى انقضى.
1: يا رب نصلي ملائكة قوانين المجد الله في العالي الأرض السلام الناس مصر نسبحك مباركك نهضمك نزول لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب المالك على السماوات الله لا يبدو عبد الكل الرب الابن الوحيد سواء المسيح والروح القدس يا رب الله حمل الله ابن الله رفع خطية العالم ارحمنا يا حامي خطية العالم وتب بطن يديك يا الجالس عن يمين أبي ارحمنا تعالك القدوس أنت أحلك العالي يا رب سواء المسيح والروح القدس مجد الله لا يبدو أمين وباركك كل يوم مسبح اسمك القدوس لأبد الأبد أمين منزل الريح تبكريك إلينا ملك العالم يا من وبر خطايا رب ارحمنا لازم بالخطايا رب انا تبطل اني قديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تقم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض فزعل الغد اعطينا اليوم لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد والامين كيف كريستوس ايسوس بين شوي سمين الليل واشر نيت انتورو توابت فرسون سين بين تيموس موتس موفن بكريستوس Ferisita smisino ni boni ta mi per sos per note ti per seno se so e ti per seno smore anche so to cose so e per custode se te note te vengo sententi mi trovo e
2: bisavinare
1: con ar per sos sor vos non te vedi nel cere ne o ti per seno ste oro e mineri sini cere pshu shun te pen che no sare co non ne meno il
2: enti o ari bem viot e berostati se te not naren ben Jesus bechere so se te kenen nobi
1: سبحوا رب تسبيحا جديدا ايها الشعوب محب مسيحي لنا لانه تعهدنا بخلاصك صالح ومحب

0: ارحمنا قد رحمتك شو بينسو ارسم سيكوك اني ما تتشو سي طريقي في توتن شو سن بترين تثو توقوت اتو يمبر سنو سن سيوني بين
1: نهتي يوم في طاري ماس بن صوتي نراغا تو ست بولي نحي سي مرار ورن تبسمني لان انتريني
0: السلام لك ايتها العذراء الملك الحقي الحقاني يا سلام لفخر انسينا ولدتي لنا عمانوئيل
1: نسألك اذكرينا ايتها الشفيع المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
0: أعظمكم النور عفيك المقدس العزراء القديس والثلاثة مخلص العالم أتخلص نفوسنا المقدس المسيح فخر الرسل كل الشهداء تاليه الصدقين سماتك أنا تكفر عن خطأ شمس أمس قدوس لهوت واحد نزل الله المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين حقيقة من بإلهين واحد الله إله أبدو كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم رب واحد يسوع المسيح حيث مولود الآية كل دور نور من نور لا حق من لا حق

الشمس والآفة الجوار الذي به كان كل شيء، هذا الذي يمنح البشر أجل خلاص أنا لازم من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأمل السر مع الباطل أنا بقول الأقوام من بني أمويات اليوم السادس كما في كتب مصر على السماوات غير سنة يمين أبي دين أحاول أمويات أزاز ممكن كده أنا أمن بالروح القدس الرب المحيي بس من الآب نسأل الله أن مجده مع الآب والابن الناطق بها كنيسة واحدة مقدسة كما ذكرت.

سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه لديسنا رسل الأنصار مكرمين قائلا أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم طوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بأناجيلك المقدسة بيت البطق الدين.

سيدنا كل الذين مروا نفسنا نذكرهم في صلاتنا البطن التي نرفعها إليك يا رب لنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب ارحم مرضى شعبك فيه لأنك أنت وحياتنا كلنا ورجانا كلنا وخلصنا كلنا وشفانا كلنا وقيامنا.

خوف أمام الله. أنت طول سماع الإنجيل المقدس، فصم بشارة الإنجيل، معلمنا ماري متى البشير هتلميذ

ترتيل بين داود النبي والملك طار بركته علينا امين. ارسل موسى عبده هارون الذي اختاره جعل فيها ما هم اقوى رايته عجبه به كي يحفظ حقوقه.

0: باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملك نفوسنا كلنا، سوى المسيح من الله الحي ليس له المجد الدائم. بعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعدهم على الجبل عالي منفردا وحدهم، تجلى قدامهم وضع وجهه كالشمس وأبيضت ثيابه كالنور، وإذا موسى وإليه قد ظهر له خاطبنه. فأجاب بطرس وقال ليسوع: يا رب، إنه حسن لنا أن نكون هنا، أتشاء أن نصنع هنا 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. بينما هو يتكلم إذا السحابة نيرة قد ظللتهم، وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي سرت به نفسي فأطيعه. فلما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء لهم يسوع ولمسهم وقال لهم: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا عينهم فلم يروا أحدا إلا يسوع وحده. وفيما هم حاضرون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بالرؤيا إلى أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات.
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطينا اليوم، لنا ذنوبنا وزنا علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد امين. كم بخريستوس يسوس بن شوي
2: تسكيف الله
3: تسكيف الله سيمون تيناتي
1: لوبيون سو كيري
3: بلوس خمين سيتابوه ان
1: ابن اخمات يسو
4: سيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الاب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألام المخلص المحيي الذي نفخ فوق تلاميذه للديسين وقال لهم: اقبل الروح القدس. من غفرتم خطايا غفرت، من أمسكتم عليه سكت. أنت الآن يا سيدنا من قبل رزق الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنة وكنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض وأربطوا حل كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي أخواتي وضعف هؤلاء المنحنين ورؤوس مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل رباطات خطايانا، إن كنا أخطأنا إليك شيء بعلم غير علم جدع قلب الكل بالفعل بسهر النفس، عارف يا رب ضعف البشر، كصالح محب للبشر، اللهم انعم لنا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حالنا، حال كل شعبك.

0: Tinu și voi voi moșe o prin șoi și sus pe trei sus moi pe clom ti ti rompi din te cmet că sus șoi să ni aru ni ni mo mi ni ni si ti ni ni par vo su ti mo no noi non criele ai son criele ai Kyrie flogison emines moeroes moeroes simitania conieron compies
1: Christus benote
0: emines echo
1: يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك كفر خطايانا لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد آمين أبانا الذي في السماوات
2: أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ولا تدخلنا في تجربة إليك إن نجينا من الشرير صيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والبركة

شوي سنين أنا مين اللين ويا أخي نبرام يودنا وشير نبمنا معي ثواب نوتن ودمير. تسبحت الساعة التالتة والستة من النهار مبارك قدموا مع المسيح ملك مولانا ونبوي أفلان أختانا من مزامير تلاتي لبينا داود النبي والملك بركاته.

0: اوكسوسيوثيوس يمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزر روح القدس الذي أرسل الآب باسمه فأعلمكم كل شيء وأذكركم بكل ما قلت لكم. سلام يترك لكم، سلام أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم مني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني كنتم تفرحون بأني أمضي لذلك، لأن أبي أعظم مني قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كانت تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت ليس له في شيء، لكنك أعلم أعلم إني أحب أبي كما أوصاني أبي كذا أفعل. قوم ننطلق من هنا أنا والكلمة حقي وأبي الكرام. كل غصن فيل يأتي بثمر أقطعه، وكل ما يأتي بثمر نقيه يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا أيضا فيكم المجد لله دائما.
0: تنوشتمك بخريسوس بك يوتنا غثوس بن ماي ثواب جاكي أكسوت يمون أيضا روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين أسكى المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من يصالك نجدد في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني يا رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين أسكى المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من يصالك نسألك تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم روحا مستقيما ومحيا روح نبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء تودعني يعني في فصل من يدي كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا يا ولاية الإله أنت الكرمة الحقيقية الحمل عنقود الحياة نسألك أيها المملوء نعم مع رسولك لخلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طرينا لأنه إله خلصنا
2: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الخيرات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتح لنا باب الرحمة
3: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لذي يموت أزمن عزراء ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لذي يموت الصلب عنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لذي يموت رزقه من أموات سعد السماوات المجد للآب والابن والروح كل سلام وكل أوان دار دور كل أمين أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك الشيوم الاسم القدوس أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب ناح نفوسهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب عينك تربطنا إليه لأن لك المجد عز تقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين وأنا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أي مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين السلام ولك نسألك
4: القديس المنقذ من جميع عذراء كل حين الإسلام المسيح
3: خير الصلاة والسلام لك الحبيب اغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لنا نور حقيقي المسيح لنا عذراء اسأل الرب عنا لسنا رحمة مع نفوسنا اغفر لنا خطايانا يا ترى عذراء مريم وليت لك الشفيع الأمينة اشفعي فينا يا مسيح التي ليك لنا غفران خطايانا السلام ولك تعز الملك الحقية الحقانية السلام والفخر جلسنا ولا تلنا عمل نسألك سكينة الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
5: زوكساس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين
6: لما أبصر الجموع صعدوا للجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى للوضعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البرد لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا فرضوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خارج الندوس والناس، أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائن على جبل، ولا يكدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس كي يرى أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما.
5: نسجد لك يا المسيح الآن مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صخ خطايانا يا المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ورا طلف الطلبات، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي يقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألمك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة العمل الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دل ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والد لها العذراء، لأن كثير هي شفاعتي قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا، أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: صنع تقلصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطارتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب.

0: الشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبي مغفرة خطائنا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقته من عمودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص، لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا وليت العذران، وعظمك لنا وكبر الصليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنال نصفنا الحياة الأبدية، ولنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير ما المسيح لنا لأنه قوي.
1: نعظمك يوم نحكيك من العذراء القديسة لتلا لأنك من مخلص العالم ما تخلص نفسنا من مجد لك يا سيدنا الملك المسيح. فقر رسلتي الشهداء تأليس الدقيق ثبات كنائس لا نخطئ نبشر الثالوث القدوس لوط واحد نزل لنا وجده يا رب ارحم يا رب ارحم
2: يا بارك أمين بالحقيقة ومن بلاد واحد الله الاب ضبط كل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل دون نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق سابق دون ادمي كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر نقل خلاصنا نزل من السماء تجسدنا الروح القدس من
1: العظماء وتعالى الصلب عن الله سكون تصعد وقرى قائم بين الموات اليوم السادس كان في كتب وصعد السماء وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي الذين احيا الموات
2: نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيم بصدق الاب نسجد لنا نجده مع الاب ولنا نواطق بها الكنيسه واحده مقدسه اليوم
0: المسيح. تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال

قدوس قدوس قدوس رب السبوات اسمع رب ما كرامتك ارحمنا يا الله لا يبدو بدك الله يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب لا كواتكم مع لأن ريسا ما يشتد لدقوتنا سواك حلو فخلان سياتنا رتصانا بلدتنا رتصانا بغير ارضت نتفنى معرفة نتفنى بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب توسد الله علينا رحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أتينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

الروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم عاطفة

القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمتك القوية علينا وحق الرب يدوم.

ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا، حافظتنا وقبلتنا لي.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان مؤامرات الناس الأشرار

عن هذه المائدة وعن موضعك المقدس. هذا ما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحيات والعقارب

هذا اليوم قام أمس وخصوص الشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثني عشر رسولا، من فم الإنجيلي ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 مجتمعين بنيقيا و150 مدينة القسطنطينية وال200 بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجلس القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا أمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثل. بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق يعقوب وعيسو، بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون، وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده أنه غنى عظيما أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حزن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت للغير منظور مثل واحد منظور. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركاته علينا أمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه إذا تأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه أن كل النبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة البشر جاءت نبوة في زمان، بل تكلم إناس الله بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب مثلما يكون فيكم معلمون كذابون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك والسيد الذي اشتراهم يجحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم. هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل وهلاكهم لا ينعس، فإن الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا لكن أسلمهم.

في وثاق الظلمة والزمهرير ليحفظوا للدينونة معذبين. والعالم الأول لم يشفق عليه، لكن نوح الثامن المنادي بالبر حفظه، وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق. والمدن الأخر سدوم وعمورة أحرقهما وحكم عليهما بالخسف وجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون. والصديق لوط خلصه من ظلمهم ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم، ويوما فيوما كانوا يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس، لا تحب العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: البراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت، حينئذ رأى الرسل والقسوس وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برسباس وسيلاس، رجلين متقدمين في الإخوة. وكتبوا بأيديهم للرسل والقسوس والإخوة الذين في أنطاكيا وكيليكية والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا، لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها، فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهم إليكم مع حبيبنا برناباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح، فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا أن لا نزيد عليكم ثقلا أكثر. غير هذه الأشياء الضرورية، احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في باعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد آمين. اليوم السادس من شهر توت المبارك، أحسن الله استقباله وعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا باء إخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 710 قبل الميلاد استشهد النبي العظيم أشعياء ابن أموس، أحد الأنبياء الكبار، ومعنى اسمه الرب يخلص، وهو من سلالة ملوك يهوذا. وقد تنبأ هذا النبي في أيام عزية ويوسام وأحاز وحزقية ومنسى ملوك يهوذا، كما أنه عاصر من الأنبياء عاموس وهوشع وعبديا وميخا ونحوم. وفي سنة وفاة عزية الملك سنة 740 قبل الميلاد رأى أشعياء في الهيكل رؤيا وسمع دعوة الله له ليقوم بالعمل النبوي. وفي سنة 736 قبل الميلاد أعطى وعدا لأحاز الملك بأن الله سوف ينقذ يهوذا من إسرائيل وأرام، ولم يقبل أحاز كلام أشعياء. أما حزقية الملك فقد أبدى قبولا لرسالة أشعياء، ولما مرض حزقية تنبأ أشعياء بشفائه. ولما حاصر سنحاريب ملك أشور أورشليم تنبأ أشعياء أثناء الحصار بأن الرب لابد أن ينقذ المدينة، وفعلا أرسل الرب ملاكه وقتل من جيش سنحاريب 185 ألف جندي، واضطر سنحاريب إلى الانحساب والرجوع إلى الانسحاب والرجوع إلى بلاده. شملت نبوة أشعياء الفترة من سنة 740 قبل الميلاد إلى سنة 710 قبل الميلاد. هذا وقد ورد في سفر كثير من النبوات عن ميلاد السيد المسيح المعجزي: يعطيكم السيد نفسه آية، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. كما تنبأ عن مجيء السيد المسيح وأم العذراء مريم إلى مصر بقوله: هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوسام مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. كما تنبأ عن تأسيس الكنيسة في مصر بقوله: وفي ذلك اليوم يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. وأيضا تنبأ عن ألام السيد المسيح الخلاصية واحتماله بصبر بقوله: ولكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله مذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلاما عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاه تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه. من أجل هذا دعاه الأنبياء بالنبي الإنجيلي بسبب كثرة نبواته عن السيد المسيح. وقد عاش هذا النبي حتى زمن منسى الملك الشرير، حيث يذكر التقليد أنه نشره بمنشار لكثرة توبيخ له على شره. وهكذا أكمل هذا النبي العظيم جهاد ونال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا استشهدت القديسة باسيليا في أيام دقلديانوس الكافر، وقد كانت هذه القديسة مسيحية، ألقي القبض عليها وهي في 9 من عمرها، وثبتت على شهادتها لمسيحها، فقيدوا يديها ورجليها وألقوها في النار، ولكن الله خلصها. وإذا عطشت أنبع الله الماء بصلاتها، ثم أودعت حياتها في يد الرب ونالت إكليل الشهادة. بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا، أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا

لأنكم تطوفون البحر والبر لتصنعوا دخيلا واحدا. وإذا كان فتصيرونه ابنا لجهنم مضاعفا عليكم. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من يحلف بالهيكل فليس بشيء ومن يحلف

الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن يحلف بالمذبح فليس بشيء، ومن يحلف بالقربان الذي فوقه كان عليه. يا أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، والقربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فمن يحلف بالمذبح فقد حلف بي وبكل ما فوقه، ومن يحلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن يحلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعناع والشبث والكمون، وتركتم عنكم أثقل الناموس، الحكمة والرحمة.

أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمال، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، لأنكم تنظفون خارج الكأس والصحف

طهر أولا داخل الكأس والطوس لكي يتطهر خارجهما.

وداخلها مملوء عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا تبدو ظواهركم للناس مثل الصديقين، وبواطنكم ممتلئة رياء وكل ثمين. وين لكم أيها الكتبة

لم نكن شركائهم في دم الأنبياء. فتشهدون إذن على نفوسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء، وأكملتم أنتم أيضا مكيال باوكم.

مدينة لكي ما يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح الحق.

0: صوفيا سبروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوم ساوى الآب في الجوهر الذي به كان هذا الذي نجينا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى صلب عنا على خلاص بنطس تأنى وقبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب نسجد له ونمجده مع الآب والابن والمطفئ أنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مع دولة الفرات القدس

0: أخطيت يا أبا إخوة سامحوني وصلوا عني. شليل فلوجيتي
1: في أبروس في كيست.

واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرأس، طفوا برعدة.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة. أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس

وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا.

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة رعون قطيعك بالسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا كل

0: يليق. باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

تتسك في بنوتي بيلوس خين أمي اسمي نمباجيوس وانس بروز رمونس مبافتستيس ومارتيروس نمباجيوس استيفانوس بعرش زيكونوس ومروت ومارتيروس نمبيثي أوريموس إف أنجيلستيس ماركوس بيابوستولوس السواب أوهيم مارتيروس نمبا باتريشيس افزير باسم الساغديوس كوروس نمبا اغيوس اساناسيوس بابوستوليكوس نمبا اغيوس بيتروسير ومارتيروس ارشي ايريس نمبا اغيوس يونس بخريزيستوموس نمبا اغيوس يودوسيوس.

تفضل يا رب أن تسكر وتريح نفس أبينا القس ميخائيل رمسيس وعبيدك المرحومين قسطنطين صليب وبطرس عزيز ونصر عزيز وغالي يونان وأليس أنيس ورجاء إدوار ودميان سعد وليام أمين صوفي جورج. تفضل يا رب نيح نفوسا في عضنا بنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب.

الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائي.

يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

بنا وإلينا مخلصنا يسوع المسيح، لن نجعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستقيم.

ناصر ودخل إلى المجمع في السبت كعادته وقام ليقرأ فدفع إليه سفر أشعياء النبي. لما فتح السفر وجد الموضع مكتوب فيه أن روح الرب علي، لهذا مسحني وأرسلني لأبشر المساكين وأنادي للمزبيين بالعتق وللعميان بالبصار ولأرسل إلى

نصدق يا سيدنا ونسألك أن تنعم علينا بغفران خطايانا وتثبتنا في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس كما كنت مع بين الرسل المكرمين والأبرار والصديقين ولباس الصليب والشهداء الأطهار الذين سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح

0: محب البشر، بارك إكليل هذه السنة بصلاحك، وطهرنا من كل دنس الجسد والروح، جعلنا مستحقين أن ننال من خيراتك غير الموصوفة، خلاصا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، كي بقلب طاهر ونفس مستنيرة نجروه بذلة بغير خوف، نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جي بنيود.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تقم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

نعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المولد ابنك الوحيد ربنا ولأنه مخلصنا يسوع المسيح أخذهم من سيدتنا ملكتنا كنا ودلت إلى قديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس سلموا عنا الخشبة الصليب مقدسة بإرادة وحدها عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لو لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أمين أمين أمين أن هذا هو بالحقيقة

0: اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب رحم
1: أختي يا إخواتي.

صلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد اقبلت اليك يا رب، تلبسني حلة نقية، تؤهني للدخول الى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لاني بها زاد في فضيلة سبان رمان، واشتد ايمان اتقوى رجاء. فليصل تناولي على ما خلاص ولباس النعم وحل الميلاد الجديد، وطهارة قداسة النفس والجسد، ونقاء الحب وفرحة وسرور أبدية. أجاوب حسن القبول أمام بارك رهيب، وسلم ذاتي بين حنوخ، فاجعلني واحدا معك سين. استدعي إليك عقلي وحاسة إرادتي، تباركها تكون طوع مشيئتك. احيي قلبي وانقذ ضميري، شتت جميع خلايا العدو وكل الذئاب عن تسكن. خير معايا وهدي روعي، اترش عشرة إبلايين محبتك في قلبي. تنافى هرو وارف كل ما يمكثني، امكث مع النهار قد مال، وارفقني انسى النهار، انك وحدك غايتي وسعادتي، انت وحدك يا ربي.

السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد والامين.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح الأول. بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله وسستانيس الأخو إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين.

مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح، أنكم في كل شيء استغنيتم فيه في كل كلمة وكل علم، كما ثبتت فيكم شهادة المسيح، حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما، وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. ولكنني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا، ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. لأني أخبرت عنكم يا إخوتي من أهل خلوي أن بينكم خصومات، فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح. هل انقسم المسيح؟ ألعل بولس صلب لأجلكم؟ أم باسم بولس اعتمدتم؟ أشكر الله أني لم أعمد أحدا منكم إلا كريسبوس وغايوس، حتى لا يقول أحد إني عمدت باسمي، وعمدت أيضا بيت استفانوس. عدا ذلك لست أعلم هل عمدت أحدا آخر، لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، ومنه أنتم بالمسيح يسوع، الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. الأصحاح الثاني. وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة، مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة،

بل ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله، لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، بل كما هو مكتوب: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله، ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا، وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه، وأما نحن فلنا فكر المسيح. الأصحاح الثالث. وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح، سقيتكم لبنا لا طعاما، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه متى قال واحد: أنا لبولس، وآخر: أنا لأبولس، أفلستم جسديين؟ فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد: أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه، فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله، حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله،
لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو، لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم، وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة. إذن لا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء لكم. أبولس أم أبولس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل شيء لكم، وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله. الأصحاح الرابع. هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا، وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. فهذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر، لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين، كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. نحن جهال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء وأما أنتم فأقوياء. أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرام. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولاد الأحباء أنذركم، لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، لكن ليس آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي، لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم، ولكني سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب، فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ماذا تريدون؟ أبعصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداع؟

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن كل أوان إلى ظهر الدور كلها أمين. مرحب بكم في محافظة الغربية بروشية المحلة مركز سمنود اللي كان ضمن مسار العائلة المقدسة. والعائلة المقدسة في محطتها في سمنود كانت رقم 5 بعد رفح والعريش والفرمة وبالبيس، احنا رقم 5. جدوا حوالي يمكن 17 يوم هنا، ويرجح تاريخ وجود العائلة المقدسة أو قيام الكنيسة بسمنود للقرن الأول، لأن المناطق اللي عدت عليها كل المناطق اللي عدت عليها العائلة المقدسة أول ما بدأت المسيحية، المناطق دي بقت كنايس وأديورة. فكل الأماكن اللي عدت عليها العائلة المقدسة تبدأ من القرن الأول الميلادي. وطبعا في السكة اتجددت، تعبت واتجددت في السكة أكتر من مرة، وأبو المكارم في القرن الـ13 قال الكلام ده. يوجد في الكنيسة هنا بير كان تشرب منه العائلة المقدسة على بعد أو على عمق 12 متر ونص، وهو مازال الآن والناس بتاخد منه البركة. برضو فيه ماجور من جرانيت برضو باقي أثار العائلة المقدسة حتى الآن. يوجد هنا في الكنيسة دي رفات القديس العظيم الشهيد العظيم أبانوب، له شهرة عالية على مستوى العالم كله. طبعا حاجة كده على هامش الكلام، نرفض الهجرة الغير قانونية حفاظا على أولادنا وحفاظا على القوانين الدولية. شكرا ليكو. هذه مقدمة عن المكان اللي احنا فيه اللي زارته العائلة المقدسة. هبتدي معاكو عشان ناخد بركة عظة. الحد التاني من شهر هطور بيتكلم عن مثل الزارع، هنشوف المرجعية الإنجيلية لهذه العظة. إنجيل معلمنا متى إصحاح 13 عدد 3، فكلمهم السيد المسيح كثيرا بأمثال قائلا: هوذا الزارع قد خرج ليزرع، والمجد لإلهنا

درجة الزارع اللي يزرع يبقى البزار ده بتاعه، الأرض بتاعته، هو الوحيد اللي من حقه إن يجني المحصول أو ياخد النتاج بتاع الأرض. هنسأل الزارع: يا ترى أنت جاي تزرع إيه؟ أنت نازل من السماء عشان تزرع إيه؟ أزرع فكري في قلوب الناس، أزرع سلوكي، أزرع مشيئتي، أزرع أبديتي، أزرع سمايا، أزرع ملكوتي، أزرع جروحي، أزرع حبي. كل ده هو اللي السيد المسيح زرعه في حياتنا، أي إنه قد زرع حياته كلها في الإنسان كله. إذن الإنسان كله صار ملك الله. إذن الإنسان كله صار ملك الله. هوذا الزارع قد خرج ليزرع. معنى كده خلي بالك، أنت الزارع خرج ليزرع، يعني خلي بالك، جهز أرضك، عد أرضك للزرع. هذا يستدعي على الإنسان عندما يسمع أنه قد خرج الزارع ليزرع، يستدعي أن نجهز أرضنا. عايز أخش في حتة عميقة شوية في زرع، في اهتمامك بأرضك. يا ترى الأرض أرضك لسه، ولا حد اغتصبها منك؟ الأرض أرضك ولا حد استأجرها منك؟ الأرض أرضك ولا حد ضحك عليك وخدها منك؟ قد خرج الزارع ليزرع. هذا يستدعي لك أن تبين وتعلن وتورينا أرضك. ترى الأرض بتاعتك ولا اغتصبت منك، اتاخدت منك، بقيت مش بتاعتك؟ طبعا، خلي بالك، أرضك هي فكرك، هي قلبك، هي عقلك، هي حياتك كلها. أرضك هي فكرك، هي عقلك، هي حياتك كلها. اوعى تكون لسه الأرض مش بتاعتك. الأرض ملكية خاصة لله ادها لك انت. الأرض ملكك انت، لابد ان تحررها. اوعى حد يكون واخد أرض. هو الزارع قد خرج ليزرع. خلي بالك، ورينا أرضك فين. الأرض دي حررها ربنا وادها لك. ترى هي لسه معاك ولا حد اغتصبها منك؟ خلي بالكو، هوريك حرية أرضك دي جت منين. جت بتعب عشان ما تفرطش فيها، عشان ما تسيبش أرضك لحد، عشان ما حدش يغتصب منك أرضك، عشان ما حدش يستأجر منك أرضك. الأرض دي ملكك، ربنا تعب فيها كتير عشان يديها لك. خلي بالك، لما تيجي تعترف عند أبونا وتقول كل أخطائك، قول يا أبونا بعد إذنك إجرار التحليل، صلي للتحليل وسمعني صوتك، أعرف إن أنا حريتي جت منين. يقولك كده: أيها السيد الرب يسوع المسيح، كلمة الله الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألام المخلصة المحيية. يعني أنت تفكيت من خطاياك بألام المسيح. خلي بالك، حريتك كلفت المسيح ألام، كلفته تعب. أيها السيد الرب يسوع المسيح الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحيية. يعني كل ما يتضرب المسيح، كل ما تتفك أنت، كل ما يتألم المسيح، كل ما تتحرر أنت. صار عبد لكي تصير أنت حر. عشان كده حافظ على أرضك، حافظ على أرضك. أرضك تعب فيها المسيح، أرضك تعب فيها المسيح. دي مقدمة. ربنا جاي يزرع ايه، والارض ملك مين، وخلي بالك من ارضك. دي مقدمه. هقول لك رقم واحد: صلح ارضك عشان يحط لك بزار. عارف صلحها يعني ايه؟ يعني حدد معالمها. ارضك شيوع. عارفين شيوع يعني ايه؟ دي كلمه قانونيه، شيوع مش بلدي. شيوع يعني للدنيا كلها، اي حد يخط في ارضك، اي حد يتم. ارضك مش واضح لها معالم، ما عليهاش اسوار تقول ان دي ارضك. عشان كده لما تيجي تصلح أرضك، حدد معالمها، حطها في منطقة جيدة التهوية والتربة، مكان وجو ومناخ مقدس. حدد معالم أرضك. أين أنت من الزارع والبزار؟ بس عايزك تحدد كينونتك، مش تفضل أرضك كده شيوع محدش عارف ده بتاع مين، محدش يبقى عارف ده بتاع مين. بتاع

أرضك دي بتعلمات عنها. بولس الرسول قالها بالنص، أنت لا تملك نفسك، يملكك الذي مات عنك. فمحتاج أرضك دي تحدد معالمها. ما ينفعش الواحد يبقى مش واضح. من أقوى العبارات في دي ما جاء في سفر الرؤيا لما بيقول ليتك حارا أو باردا لكنك فاترا وأنا مزمع أن أتقيأك من فمي. يعني حار، حار يعني إنسان حلو، بارد يعني خاطي. حار حلو خلاص أنت حلو، بارد نقول لك توب ونقول لك، لكنك فاتر محدش عارف لك، محدش فهم لك أنت فين. الفتور ده مشكلة، خلي بالكوا، بداية السقوط الفتور، بداية السقوط الفتور. أول ما تبتدي في الفتور أعرف أنك هتروح هتسقط على طول. هناخد حتة إيجابية من دي، ليتك حار حلو ولا بارد وحش. حار بنشكرك أنت حلو، أنت قديس، أنت طيب. بارد بنوعزك عشان تيجي ربنا، لكنك فاتر محدش عارف لك، قاعد في الكنيسة النهار كله لكن مش حلو، معاك الإنجيل وبتقرأ النهار كله لكن مش باين عليك، ولا قادر أقول لك صلي لأنك بتصلي، ولا قادر أقول لك مش فاهم لك. الفاتر محدش فاهم له. لكن الجمال في دي، مع أنك فاتر يعني مقدمة سقوط، يعني أنك وحش، يعني أنك مع أنك مش واضح، لكن ربنا يقول لك إيه؟ وإنني مزمع أن أتقيأك. مزمع يعني لسه أنا باجي عليك، لسه أنا بحبك، لسه أنا عايزك. مع أن مكانتك مش حلوة، كينونتك مش واضحة، لكن أنا باجي عليك، أنا عايزك. فالنقطة الأولانية في أنك تهتم بأرضك، وضح معالم أرضك. اتنين، احرتها. أنا بتكلم، أنا كنت مزارع وبزرع، كان أصعب مهنة أو أصعب ما نعانيه في الأرض حرس الأرض، كانت أصعب شغلة، أصعب خدمة في الأرض بتاعتنا. كنا نتعب جوي في الحرت بتاع الأرض، كنا نجيب فاس فؤوس، كنا كم واحد يجيب فؤوس ونخبط جامد. الأرض كانت بتبكي من صعوبة الفاس، لكنها فرحانة لأنها ستثمر. اعمل كده مع نفسك، فتش نفسك، جلب نفسك، افحص نفسك. ما ينفعش تبقى سايب نفسك من جوه، السوس بياكلك. انت حلو قدام الناس لكن من جوه في السوس بينخر فيك. طلع، اسف بالبلد، طلع مصارينك قدامك وشوف ايه اللي فيها مش حلو. الله سيعطيك بزار على قدر نظافه ارضك. الله سيعطيك بزار على قدر نظافه ارضك. انت كده حاسب نفسك، فتش نفسك، جلب نفسك، ما تسكتش على نفسك. شوف الدنيا جوه ايه، في ضلمة نور نور وشوف الدنيا فيها ايه جوه. يبقى النقطة الاولانية في توضيب الارض، بيّن حدود ومعالم ارضك وشوف هدفك ايه واين انت من البزار وصاحب البزار. النقطة الاولانية. النقطة التانية، تجليب الارض. اصعب شغلانة كانت تتعبنا وتتعب الارض، تفليح الارض، حرس الأرض. قبل ما تبقى في مكانة زراعية متقدمة كنا بالفاس نضرب جامد عشان نذبح الأرض جامد ونطلع اللي جوه، نبين كل اللي تحت الأرض كانت تتألم لكن فرحانة ستثمر بعد 30 و60 و100. عشان كده إحنا كمسيحيين بنقبل الاضطهاد بفرح زي حد بيحرس لنا الأرض، ناظرين إلى يسوع مكمل الإيمان، إلى يسوع ناظرين الى الذي تألم. خلي بالكو، لو احنا بصينا للاحداث هنتعب، لو احنا بصينا الارض وهي بتتحرط وبنضرب فيها جامد وبتبكي هنتعب. بولس الرسول قال كده عن السيد المسيح، قال من اجل السرور الموضوع امامه. الارض كده، الانسان كده، الانسان اللي يفكر في السماء، اللي يفكر في ابديته، ما ياخدش باله جوي من الضيق الذي يقع عليه والاضطهاد. ما بيبص للأحداث، بيبص للمكافأة. قيل عن السيد المسيح من أجل السرور الموضوع أمامه استهان بالخزي، استهان بالعار، استهان بالموت. كله ده ما يهمنيش. ليه؟ في هدف قدامي اللي هو خلاص البشر. فالنقطة الأولانية، وضح معالم أرضك، أنت فين من وصايا الله. النقطة الثانية،

احرط ارضك، طلع كل اللي جوه حطه قدامك، فتش نفسك، حاسب نفسك، جلب نفسك، ما تسيبش الدنيا كده. والله سيضع لك بزارا في ارضك على قدر نظافه المكان اللي انت وضبت واهتمت بيه. النقطه اللي بعديه، شمس الارض بتاعتك عشان عشان عشان الجراثيم والحشرات والتلوث يتكشف ويتعرض على الشمس. الشمس تقتل كل ده، والشمس بتاعتنا شمس البر. اعرض حياتك على السيد المسيح، أو خلي حياة السيد المسيح شمس البر، حياة المسيح كلها اعرضها على أرضك وشوف. لابد أن تضاهي أعمالنا أقوال الله، لابد من أن تضاهي أعمالنا أقوال الله. حط نفسك كده على شمس البر وقول له شوف يا رب، أنا زيك، أنا أقوالك تنطبق على حياتي، أقوالك تضاهي أعمالي. قال القديس غريغوريوس في القداس بتاعه، أكتب أعمالي تبعا لأقوالك، اللي أنت بتقوله كله أنا عايشه وبنفذه. عشان كده في دي نبص للوصية العظمى. الوصية العظمى كلمتين بس، اللي يعملهم اللي يعيش بيهم يخش السماء، الرب إلهك وقريبك. بس حب الرب إلهك وقريبك. قيس نفسك على هذه الآية، حب الرب إلهك وقريبك. يعني حب الرب إلهك دي عبادتك الخاص، الشق بتاع ربنا، شق العبادة بتاعك. قريبك تطبيق العبادة، حياة عملية على قريبك. قريبك لو ما حسش بمحبتك يبقى انت مش بتحب ربنا، يبقى عبادتك باطلة. أرجو إعادة النظر في عبادتك وعلاقتك بالله، حيث إن قريبك لم يستفد من هذا. إن ما كانش قريبك يستفيد من علاقتك بالله يبقى علاقتك بالله باطلة. أراجع نفسك، أصل ربنا قال لك حب الرب إلهك وقريبك، أنا بحبك يا رب، طب وفين؟ عايز تحبني يبقى ده محبتك لي على أرض الواقع، حب قريبك. إن ما كنتش بتحب قريبك اللي انت شايفه، هتحب ربنا اللي انت مش شايفه ازاي؟ فأرضك شمسها، شمسها يعني قيس نفسك على أقوال الله. حط آية زي دي صغيرة، الرب قريب، الرب إلهك من كل قلبك وقريبك كنفسك. انت بتحب ربنا؟ موت، بحب ربنا موت. طب وقريبك؟ لأ، يبقى ارجع، انت محتاج مراجعة لعبادتك مع الله. قريبك اليومين دول بالذات محتاج لمحبتك، محتاج لاحتوائك، محتاج لتشجيعك له، محتاج لاحتضانك له. عندنا ناس كتير تعبانة محتاجة ان احنا نهتم بيها. خلي بالكم، ربنا كان قادر يهتم بكل الناس بصورة واحدة وبشكل واحد. ربنا خلى التفاوت ده عشان يختبرنا، خلى التفاوت بين البشر، في صاحي وقوي وجميل وغني، وفي فقير ومريض وتعبان ومهمش. ساب لنا فرصة نهتم بإخواتنا عشان ناخد البركة. ينتظر من الغني أن يعطي، وينتظر من الفقير أن يشكر. الله ينتظر من الغني أن يعطي، ومن الفقير أن يشكر. النقطة اللي بعد كده، اسقي أرضك، لينها، عشان لما تحط فيها بزار، البزار تلاقي أرض طيبة، أرض لينة، أرض مش ناشفة، أرض مش قاسية. اتعلمنا القساوة وما عندناش رحمة، والبزار اللي حط ربنا فينا ماتت. اسقيها، لينها، اقترب من القرمة الحقيقية لكي تأخذ عصارة. أيها الفرع، أيها الغصن، قبل أن تقطع وتلقى في النار. لين لين. ألين إزاي؟ اقترب من ربنا، اقترب من الكاهن أبوك أبو اعترافك، اقترب من الإشبية، اقترب من كتابك المقدس، اقترب من كنيستك. دول وسائل لتوصيل الله إليك، لتوصيل العصارة إليك، لتوصيل الليون عليك. إن بعدت عن دول هتنشف وتقطع وتلقى في النار. ما تبعدش عن دول عشان تكون فيك ليونة، خليك مزروع على مجاري المياه. دول اللي هيحطوك على مجاري المياه، قريب من المياه، تبقى لين وفيك عصارة وفيك أرض رطبة، أرض خصبة، أرض قابلة، أرض جيدة للزراعة. اسقي أرضك، خلي أرضك لينة، خليك على مجاري المياه.

النقطة اللي بعد كده سميتها، حط لها سمات. السمات هي كلمة ربنا، كلمة ربنا. إنجيلك مفتوح، خلي بالكم، خلي بالكم من كلمة جديدة نوف، أنا سمعتها عشان أبقى صريح معاكم، سمعتها. خلي بالكم لما تفتح الإنجيل دور على الكلمة. يعني إيه دور على الكلمة؟ ارجع لإنجيل معلمنا يوحنا أصحاح واحد، يقول لك إيه؟ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. يعني أنت لما داير على الكلمة داير على ربنا. بدري الصبح بدري امسك الكتاب كله وأنا داير عليك، يروح طلع لك كده زي مريم المجدلية ويقول لك من تطلبين؟ فظنت أنه البستاني، قال لها البستاني مش بيجي بدري، اللي بيجي بدري صاحب الزرع، اللي بيجي بدري صاحب البزار، أنا هو يسوع الناصري القائم من الأموات. لما تفتح الإنجيل دور على الكلمة يقول لك من تطلبين؟ فظنت أنه البستاني، فقالت يا سيد إن كنت قد رأيته قل لي أين أخذه. قال لها أنا هو يا مريم. إحنا لما نقوم بدري نفتح الإنجيل وندور على الكلمة، بس داير على إيه في الإنجيل؟ أما لا تقلب على إيه، داير على الكلمة. طب أنت قمت بدري، بدري من تطلبين؟ فظنت أنه البستاني، لا هو يسوع. فعايز تزقي وتسمت زرعك بكلمة ربنا، كلمة ربنا اللي هو يسوع المسيح، الله الظاهر في الجسد. النقطة اللي بعد كده، قبل ما اطلع النقطة دي يقول له انت حياتنا كلنا، رجعنا كلنا، شفاءنا كلنا، خلصنا كلنا. الكلمة هي كده، الكلمة هي رجعنا كلنا، حياتنا كلنا، قوتنا، قوتنا وقوتنا كلنا. يسوع إلهنا، يسوع رب المجد، هو قوتنا وقوتنا كلنا. فهو ده اللي أنا بدور عليه في الإنجيل، مش عايز حاجة أبدا، أنا مش منشغل بحاجة غير بإلهنا الذي هو كلمة الحياة. النقطة اللي بعد كده، ارفع الأحجار من أرضك، ارفع الأحجار من أرضك. أرضك مليانة أحجار، مليانة أحجار. كل ما النبات أو كل ما الزرع أو كل ما البزار اللي المسيح يحطه لك في أرضك يجي يطلع يلاقي حجارة ما يمتدش، الجذور تجف، يروح الفرع ينشف. إيه بينشف ليه؟ ما تبص تحت، بص في العمق، عندك في حجارة في العمق، ادخل إلى العمق واخرج هذه الحجارة عشان الأرض تبقى نقية، تقبل الزرع والزرع ينمو والجذور تنمو وتمتصم الأزوتات الموجودة في الأرض عشان تطلع. لكن أرضك كلها حجارة. لو سألنا سليمان الحكيم إيه الحجارة يقول لك كل ما اشتهت عيناي، كل ما اشتهت عيناي دي الحجارة، لم أمنعه عنهما. طب كفاية يا سليمان، كفاية يا حبيبي، كفاية. الحجارة اللي انت بتحطها وبتتعمق وبتنزل لتحت بتموت البزارة اللي بيحطها لك ربنا يسوع المسيح، كفاية كده، طلع الحجارة. الحجارة دي عبارة عن كل ما تشتهاه عيناي، كل ما اشتهت عيناي لم أمسكه عنهما. طب ما دي حجارة يا سليمان، هتخلي البزار تنشف، هتخلي الأرض ما تطلعش صمر، وهيجي وقت ونجوع. خلي بالك من نفسك، هيجي وقت وهتجوع لأن أرضك فيها حجارة، النبات ما نماش نمو كامل فما طلعش ثمار، فانت هتجوع. الحق النهارده وانت قادر وانت قوي وانت واعي، افحت تحت وطلع الحجار دي وارميها. ما هي الاحجار؟ هي كل ما تشتهيه عيناك ولم تمنعه عنهما. امنع، امنع كله عنهما، خلي ارضك تبقى نقيه وتقدر تنمو. خلي بالك الاحجار برضو بتعطل نموك، بتعطل، خلي بالك، بتعطل كمالك، كونوا كاملين، بتعطل كمالك، خلي بالك، بتعطل قداستك، كونوا قديسين. شوية الحجارة اللي كانوا صغيرين وقليلين وكتروا تحت وكتروا وكتروا وخلوا الدنيا كده بلاط تحت، والنمو جل بتاع الأشجار بتاعتك وبتاع الزرع بتاعك، خلي بالك هو ده اللي خلى النمو بتاعك جل. فين لما ربنا يقول لك انت فين من كونوا قديسين؟ ما عرفش يا رب. طب ما انت عندك اللي خانج الدنيا تحت، فينك من كونوا كاملين؟ فين الكمال بتاعك؟ انا اديتك امكان.

تخليك كامل. انت مش كامل ليه؟ مش عايش الكمال اللي انا بطلبه منك. فالاحجار بتعوق بتعطل الكمال والقداسة التي ارادها الله للانسان. ارضك فيها سكة، فيها طريق الناس بتمشي فيها على طول. كفاية كده، كفاية. قول للناس كفاية، ما حدش يمشي في ارضي، ارضي بلطت، أرض اتخد منها كتير وجلت الرقعة الزراعية بتاعتي جلت كتير من كتر الناس ما بتمشي، خدوا منها حتة كبيرة بالبلد بوروها، ما تنفعش للزراعة، ما تنفعش للزراعة. فعشان كده بيقول لك ربنا بعت لك النهاردة، يقول لك على أسوارك، على أسوارك يا أورشليم أقمت حراس، على أسوارك يا أورشليم أقمت حراس. حط حراس على الأقل على حواسك الخمسة عشان تكفل الطريق. انت فيك حواس خمسة، دول الدشنوا لربنا، دول بتوع ربنا، دول ما يشتغلوش غير في سكة ربنا. انت سايبهم ليل الدنيا كلها بتمشي فيهم، بقى عندك طريق والناس اتعودت عليه والناس مش حاسة بانها بتبهدلك، بتعطلك، بتقلل من الرقعة الزراعية بتاعتك. ماشيين، فضلوا ماشيين لخلوها مخلوها ما تنفعش الحاجة أبدا. ابدأ انت عيد وعود التدشين. انت تدشنت، عارفين تدشين يعني تقديس، يعني تخصيص. تدشين يعني تقديس وتخصيص للرب. انت تخصصت، طلعت المعمودية، ابونا رشم قال لك العين دي بتاع ربنا. عارفين دي العين بتاع ربنا ليه؟ خلي بالكم، ربنا في اسبوع الالام وهو بيتضرب، وهو بيتضرب ضربوه جامد على عينيه لدرجه انها اتلكمت جامد وما كانتش بتشوف من كتر الالم والتعب، مش شايفه. طب وانا دور ايه؟ ما كان مفروض انت اللي تتضرب. طب انا دور ايه النهارده؟ انت مخصص انك تشوف العين اللي اتضربت عشانك بس. عينك تفضل باصة على عين السيد المسيح المتألمة من اجلك، المتألمة فداك، المتألمة بديلة لك. ادي التخصيص، ادي التخصيص. لكن تسيب عينيك، تسيب ايديك. فاكر واحنا صغيرين كان عندنا قريه، ربنا ينيح نفسك، الكاهن بتاعها تنيح قريب، ابونا غبريال اسكندر. كان عندنا قريه الكنيسه، انا عندي اكتر من 60 سنه، كان الكنيسه مفتوحه على طول، فكنا نجري على الكنيسه عشان نضمن عهد التخصيص والتدشين. الكنيسة خلي بالكو بتسند الجو المقدس والمناخ المقدس، بيسند عهد التدشين. لما تكون حاطط نفسك في مناخ مقدس، كنا نجوم الصبح بدر الكنيسة مفتوحة 24 ساعة. تخيلوا من 60 سنة ما كانش فيه ده. الكنيسة كانت تتفتح الحد بعد كده حد وجمعة، بعد كده أربع حد وجمعة وأربع. احنا كانت الكنيسة مفتوحة على طول. كانوا علمونا ترنيمة ظريفة جوا عشان نعمل أسوار لحياتنا. يقول لك العينين تقول لي عينان صغيرتان بهم أنظر بيت الله، الحاسة الأولانية. الثانية لي شفتان صغيرتان بهم أنطق اسم الله. طب وإيدي؟ لي يدان صغيرتان بهم أعمل ما يرضي. طب ورجليك؟ لي رجلان صغيرتان بهم أسهب بيت الله. دي الأسوار بتاعتنا، دي الأسوار بتاعتنا. قبل ما أقول النقطة الأخيرة، أنا نسيت حاسة من الحواس الخمسة، الودن. الودن ليه أذنان صغيرتان بهم أسمع صوت الله. اوعى ودانك تسمع غير صوت ربنا، عشان نبقى صرحة. لو سمعت صوت تاني ربنا هيقول لك لا كفاية، أنا لقيتها مليانة. نخلي أذاننا من صوت ونداءات العالم لنجعل محل لكلمة الله فيها، فربنا ما يبخلش علينا، يبعت لك كلمة. لكن كل شوية تسمع أي حاجة، لا ربنا يقول لك ده مش فضيني. لكن ليه أذنان صغيرتان بهم أسمع صوت الله. عشان كده الطفل صميل الصغير ربنا نادى عليه يا صميل، فكان يروح لأبيه على الكاهن، ايه عايزني يا أبي؟ يقول له لا، أروح نام وقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع. ترى نحن ننتظر أن نسمع كلمة الله؟ لذا لابد أن نخلي أذاننا من نداءات العالم. الكلمة الأخيرة، اجلع الأشواك اللي فيك، شوك اللي بيخنق البزار، الشوك اللي بيخنق كلمة ربنا.

نقول لشمشون آسف كفاية ما تروحش عند دليلة تاني. شمشون ده كان راجل قاضي وحاكم وكان قاعد في أورشليم، أحب واحدة اسمها دليلة، كان كل شوية تخنق قوة الله التي فيه. فابعد عن الخطية، ده شوك بيخنقك كل ما تيجي تنمو وتطلع وتخضر وتنبت وتسمر، الشهوة اللي انت بتملها شوية بتخنق كل ده. فنقول يا شمشون كفاية، كفاية دليلة. يقول لك انا راجل نزير وشعر ربنا. نقول له احنا شايفين شعرك لربنا وقلبك عند دليلة، كفاية كده، كفاية كده. يقول لك عرفت ازاي؟ نقول له ما فيكش صامر، ما فيكش صامر، وجودك بعيدا خلى الاسمار بتاعتك الشوك اكلها. خلي بالك الشوك احيانا ينبت اكتر من الصام، اكتر من الزرع، لان بيلقى المناخ المناسب له، فبينمو الشوك وكلمه ربنا ما بتلاقيش. فانت لو ناصح كفايه كده، خلي بالكوا، خلي بالكوا العمر قليل، خلي بالكوا حياتكوا كبخار، كام يوم كام شهر مش هتلاقي حد من الناس الموجوده دي. وياما ناس جدكوا في السن الدود بياكلها النهارده، ياما ناس جدكوا في السن بيجوا التراب في القبور. خلي بالكوا الوقت مقصر، مفتدين الوقت، الايام شريره. الحق بسرعه جلع شويه الشوك اللي عندك، جلع شويه الشوك اللي عندك، عشان كلمه ربنا الموجوده من زمان مش عايزه تطلع، ولا عارفه تطلع، ولا قادره تطلع، تطلع وتنمو وتثمر وتجيب لك 30 و60 و100، تقدر تاكل في ايام الكبر. مش قادر تشتغل تلاقي عندك محصول تاكل منه، لانك ساهمت انت في كده. في الكلمه الاخرانيه خلع الشوك اتكلمت عن البعد عن الشهوات، وايضا ابعد او ارجع او ارد حقل النبوت الاسرائيلي قبل ان تلحس الكلاب دمك. اي حاجه في ايدك انت حاسس انها ظلمه مش بتاعتك، ما يجينيش واحد يبقى عنده 80 سنه ويقول لي فاكر من 40 سنه يا ابونا ظلمت اخويا، جاي تفتكر النهارده. ما تخلص، ما تخلص، عشان الاشواك اللي جواك تموت، والبزار اللي زرعها ربنا تنمو وتكسر. كفايه كده، كفايه كده. ايضا الثمره المحرمه، الثمره المحرمه، واحنا رايحين الابديه واحنا رايحين السماء، ربنا زود السكه بكل ما نحتاج اليه، ما فيش داعي انك تمد ايدك بره السكه. واحنا رايحين كنعان الله زود الطريق بكل ما يحتاج اليه المسافر، فما داعي انت مد ايدك خارج الطريق. كل اللي انت عايزه ربنا بيديهولك، اللي بيطلب الله بيسكن فيها الله ويعينه على السكه. فانت خليك في سكه ربنا وبلاش تمد ايدك هنا او هنا، اخلع الاشواك، خلي كلمه ربنا والبزار اللي وضعها الله في قلبك تنمو وتجيب ثمار عشان نرتاح. عشان كده سليمان الحكيم بيقول اذكر خالقك، يعني كل شويه طلع شكر ارميها بره، يقول انا بذكرك يا رب ومش قادر اخلي ولا شويه، مش مرتاح لان تكون في بزار مع بذره ربنا جوه قلبي. شكرا ليكو، الرب قادر ان يعمل بهذه الكلمات تاتي بالثمر المطلوب. لالهنا المجد الدائم من الان والى الابد، امين.

بصلوات أبينا المحبوب البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا سرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بشوي أن تقدم سيرة الرجل البار حبيب مخلصنا الصالح القديس العظيم الأنبا بشوي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يطلعنا الكتاب المقدس اليوم بموضوعات مهمة في حياتنا الروحية. الموضوع الأول حياة التسليم وإلقاء الحمل على ربنا. الموضوع الثاني يمكن يكون محير شوية، وهو إن ربنا بيأمرنا بحمل نيره، وفي موضع تاني يأمرنا باختيار الباب الضيق. وعلشان نفهم النقطة دي تعالوا نتأمل السيرة دي، سيرة حياة الأنبا بشوي حبيب مخلصنا الصالح.

0: اتولد القديس الأنبا بشوي في قرية شنشة من أعمال حوض مصر من أبوين صالحين، كان ترتيبه السابع من إخواته. ولما تنيح أبوه ربته والدته على التقوى والورع ومخافة الله، وفي يوم من الأيام ظهر ملاك لأم القديس في رؤيا وقال لها:
1: السلام ليكي، ربنا بيقولك اختاري واحد من ولادك يكون خادم عشان يحمي رسالة الله كل أيام حياته.
2: كل ولادي للرب، قدامك ولادي السبعة، اختار انت منهم.
0: راح الملاك حاطت ايده على اصغر ولادها واضعفهم في الجسم وهو الصبي بشوي وقال:
1: هو ده الخادم الامين لربنا.
2: لكن يا سيد، انت اخترت واحد صغير وضعيف، اختار واحد من ولادي الكبار الاقوياء اللي يقدروا يقدموا الخدمة لربنا من غير تعب.
1: خدمة الله مش بقوة الجسد، لكن بقوة الروح وصفاء القلب، لأن قوة الرب في الضعف تكمل.
0: وغاب الملاك عنها، ومن ساعتها الأم القديسة بتربي ابنها وتحضره لإتمام الخدمة العظيمة في كرمة الرب.
3: نفسي أكلمك في حاجة يا أمي.
2: قول يا حبيبي يا ابني.
3: أنا نويت أتجه للبرية، عندي اشتياء أدخل للعمق وأكرس كل حياتي لمجد المسيح. أنا عايز أترهبن يا أمي.
2: يا حبيبي، من صغرك ومشيئة ربنا في حياتك إنك تكون لي روح، الرب يقويك ويثبتك في نعمته أكتر.
0: فرح بشوي لما أمه وافقت وخد بعضه وجري على برية شهيد، وقابل هناك الأنبا بموة الراجل العظيم.
3: سلام يا أبي.
4: سلام ونعمة يا ابني. الرب يباركك، على وشك نعمة وعزم يفرح. الرب يسندك ويساعدك يا ابني. أعرفك بأخوك أبونا يحنس القصير.
5: أهلا يا بشوي.
3: أهلا يا أبونا.
4: روح يا ابني، روح مع أخوك أبونا يحنس لغاية ما نشوف الرب حيرتب إيه.

0: بشوقي
1: تعال يا ابني، بقالك هنا فترة طويلة اتعلمت فيها كتير، وبتواضع قلبك وانكسارك اتدربت بنجاح على حياة الرهبنة، ومشيئة ربنا قريب تلبس الإسكيم المقدس.
0: شكرا يا أبانا.
1: اسمع يا بشوي، انت يا ابني فجر جديد في البرية، شمس نور في السماء،
2: وعلشان كده سماه القديس الأنبا بموة

الأب المشرق بشوي. استمر الأنبا بشوي في جهاده، وقرر إنه يعتكف في خلوة، وفضل معتكف 3 سنين. كان وشه بينور من وجوده في حضرة ربنا، وكان القديس الأنبا بشوي مواظب على الصلاة لدرجة إنه عمل وتد في أعلى المغارة، ربط فيه حبل وربط بيه شعر راسه علشان لو غلبه النعاس وراسه تقلت يشدها الحبل فيستمر في الصلاة.

0: بعد كده خرج القديس لمعلمه اللي كانت الشيخوخة ابتدت تتعبه.
1: لا جمعتكم يا ولادي النهاردة عشان أنا خلاص أيام غربتي على الأرض خلصت. أنا من ساعة ما دخلت البرية وأنا بدقق في كل شيء. اضبط نفسك ولسانك واشتغل واشكر ربنا على صحتك وشبابك بالشغل والعرق. جاهد كل الأيام لأن الوقت قصير. ما تخليش عمرك يجري من غير ما تحقق حاجة. أنا حاسس رغم أياني على الأرض إني رايح وأنا لسه موازيني لفوق. حاسس إني ما عملتش كفاية لمرضاة رب المجد. الرب يبارك حياتكم وخدمتكم باسم الفادي اللي دعاكم.

0: وتنيح بسلام القديس الأنبا بموة بعدما قدم للبرية وللكنيسة منارات تنور للناس وتهديهم.
1: يا حبيبي بشوي، السلام ليك، أنا معاك وشايف تعبك وجهادك، عشان كده كل اللي حيطلب باسمك حسدد له احتياجاته.
2: يا رب، انت اللي تعبت وتهنت واتصلبت على الصليب ومت وقمت لخلاصنا.
1: سلامي معاك دايما، وفي حضني هيكون سكنك.

0: يا ابونا يحنس، حاسس اني مش لاقي نفسي وانا في وسط الناس، حاسس ان روحي دايما عطشانه لمحضر ربنا.
1: انا كمان ملاحظ يا ابونا بشوي ان بقالك فتره بتفضل الوحده.
0: لما اكون لوحدي بسمع صوت الله وبشوف مشيئته بوضوح.
1: خلاص تعال صللنا يا ابونا بشوي واطلب ارشاد الرب وتدبيره.
0: ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، انت عارف ان انا مقدرش اعرف ايه هو الصالح يا رب. اسألك يا ربي انك تدبرنا في الامر ده، ما تسيبناش لمشورة انفسنا، وكن عوني لينا بحسب ارادتك المقدسة وزي ما يوافق مشيئتك، لانك انت وحدك غايتنا وسعادتنا. لان لك الملك والمجد الى الابد، امين. لان لك الملك.
2: اخرج لمكان تاني في البرية عشان تكون منارة تانية، وخلي الأنبا يحنس موجود هنا.
1: خلاص يا ابونا بشوي، الرب اختار اللي فيه الخير للكنيسة واللي فيه الخير لحياتك.
3: وخرج الأنبا بشوي لمغارة تانية اللي هي مكان ديره الحالي، وفاتت سنين وكان الأبوين بيسمروا وسمرهم ملا البرية كلها.
4: افرح يا حبيبي بشوي،
0: المجد ليك يا رب الكون، قدوس قدوس قدوس يا رب الجنود.
4: انا حامل الجبل اللي انت فيه باولاد ليك وتلميذ ورهبان.
0: يا ربي البرية رغم انها قاسية، لكن انت بتخلف القفر انهار، مش ممكن يكملوا جهدهم من غير مساعدتك ونعمك.
4: الحق أقول لك، لو المحبة سادت بينهم وحفظوا الوصايا هعولهم وخلصهم ونجيهم من كل شر. السلام ليك يا حبيبي بشوي.
0: ايه اللي انا شايفه ده؟
2: احنا الملائكة المكلفين بحماية رهبان البرية حسب وعد الرب ليك.
0: يا يسوع يا إلهي يا حنان، وعدك ثابت ما بيتغيرش، أمانتك تعلى وتعلى لغاية السماء، وفي شموخ الجبال برك وإحسانك على الكل. أشكرك يا ملك الملوك، أشكرك يا يسوع.
3: وبدأت بركات القديس تزيد وتظهر مواهبه الروحية في شكل بخور يصعد ذبيحة شكر لعرش ربنا، لكن الشيطان بدأ يحاربه بعنف.
5: كبرت قوي يا بشوي، لازم اكسرك واكسر كل اللي زيك دول نور للناس ونار ليا، لكن اعمل ايه؟ ايوه، سحر المال والمجد الباطل، ايوه المجد الباطل.
3: وظهر الشيطان في صورة ملاك وراح لراجل غني في المدينة.
5: يا سلام على كرمك وجودك، ده انت مفيش حد قصدك ما ساعدتوش، ليه ما تروحش البرية وتقدم عطاياك وهباتك للرهبان، وهو بالمرة تقابل الراجل البركة اللي هناك.
6: واسمه ايه الراجل ده؟
5: اسمه الأم بشوي. يلا حمل جمالك وروح بهداياك وذهبك وحطها تحت رجليه.
6: عندك حق، فرصة زي دي مش ممكن الواحد يفوتها.
5: يلا روح اوام بسرعة.

0: انت يا راجل فين الراجل البركه اللي اسمه الانبا بشوي؟
1: وانت عايز منه ايه يا ابني؟
0: عايز اديله كل الذهب والهدايا اللي معايا عشانه وعشان الرهبان اللي معاه.
1: انا بشوي مفيش مكان للذهب في بريتنا، مفيش مكان للكنوز الفانيه اللي بياكلها الصدى. الرهبان يا ابني اغنياء قوي بصلاتهم وعلاقتهم مع الله، علشان كده مش ممكن ياخدوا حاجه الا من شغل ايديهم. روح ارجع بالسلامة يا ابني، ووزع الذهب على إخوة يسوع، وربنا حيباركك ويبارك أهل بيتك.
2: وبعدين بقى فيك يا بشوي، الظاهر إني مش هقدر عليك. وإيه العمل؟ أيوة، أنتقم منه في واحد من ولاده.

0: أغاب يا أمانة.
1: أغاب يا ابني، مالك؟
0: مش قادر يا أمانة، عدو الخير شدد عليا الحرب بشكل قاسي ومخيف.
1: ربنا يباركك ويقويك، ده دليل إنك بتجاهد وتتقوى بربنا، عشان كده الشيطان بيحاربك لأنك ضد مملكته. روح يا ابني صلي واطلب حماية ربنا.
0: اذكرني في صلاتك يا أمانة.
1: يا رب ابنك اللي اختارك ثبته وقويه، سلسل الشيطان عنه يا رب، بقوة اسمك انتهر الشيطان من حواليه.
2: وبعدين في كلامك ده؟
1: ابعد يا شطار عن النبت الصغير، ابعد عنه باسم الثالوث المقدس.
2: لا، حصلت عليه روح ضعف وألم، روح ضعف وألم.
0: سامحني يا أمانة، ألم فظيع في كل حتة بجسمي، مش قادر استحمل.
1: ايه ده؟ يا ربي وإله يسوع المسيح، حط ايدك على ابنك. يا ربي وإله يسوع المسيح، انت بتدينا الغلب على الشيطان وعلى كل قوات العدو. يا ربي معاك، وفي صليبك وفي دمك الزكي بندوس على الشياطين، وباسمك اعمالهم كلها بطلة، باسمك اعمالهم.

يا ويلي يا ويلي، انا هخرج بالجبل، هخرج بالجبل، هخرج بالبرية كلها، هخرج.

0: آه يا ابني، أنت كويس دلوقتي؟
1: نشكر ربنا يا أبينا.
0: روح دلوقتي قليتك واستريح، اطمن. الشيطان ملوش صالح بيك، اتقوى وتعذب حبيبك ومخلصك يسوع المسيح.

وعاش الرهبان التلاميذ بيكبروا في القامة والنعمة، وكان الأنبا بشوي معلمهم وأبوهم. كانوا بيشتغلوا زي معلمهم ويبيعوا شغلهم وياكلوا منه.

0: بنعمة ربنا هروح أبيع السبتة اللي اشتغلتها. صلي لي يا أبانا.
1: ربنا معاك يا أبونا إسحاق.
2: أنت يا بتاع السبتة، أنت يا راجل.
0: أيوة يا ست.
2: اطلع لي هنا.
0: أمرك يا ست. أدي كل اللي معايا، اختار اللي أنت عاوزاه.
2: أنا اخترتك أنت وعاوزاك أنت. أنت شاب فالح.
0: أنا؟
2: ليه تضيع عمرك في الصحراء؟ تعالى.
0: أنا
2: تعالى.

0: وفي يوم خرج جماعة من الآباء الرهبان علشان يبيعوا شغلهم، ومروا جنب البيت فنده عليهم إسحاق.
1: يا أبونا، أنتم من البرية؟
2: أيوة، أي خدمة؟
1: تعرفوا الأنبا بشوي؟
2: طبعا، ده أبونا ورعينا.
1: طب أرجوكم لما ترجعوا قولوا له يصلي عشان إسحاق، صلي له علشان يخرج من تجربته.
3: إسحاق ده خرج من شهور ومحدش يعرف راح فين. أنت تعرفه؟
1: كنت أعرفه، لكن دلوقتي مش قادر أعرفه.
4: اسمعوا، أنا سمعت بوداني كل حاجة. لو بشوي بتاعكم ده جه هنا أنا هحرقه وهحرق البرية كلها، فاهمين؟ هحرقه وهحرق البرية كلها، هخلي النار تعلى وتوصل للسماء وخلي السماء تترحم عليكم، فاهمين؟ هحرقه وهحرق البرية كلها.
5: هحرقه وهحرق البرية كلها، هحرق البرية كلها.
0: ولما وصل الرهبان للبرية كان الشيطان نساهم اللي شافوه وسمعوه.
6: الحمد لله على السلامة يا أولاد، محدش قابلكم وقال لكم على حاجة بخصوصي؟
2: لا يا أبانا.
6: يعني إسحاق ما طلبش منكم إن أصليله عشان يخرج من تجربته؟
3: حللنا يا أبانا، فعلا هو ده اللي حصل، لكن مش عارفين إزاي نسينا.
6: مملكة الشيطان واحدة يا أولاد، كلها بهدف واحد، إنها تعمي الناس عن الحق الإلهي. وعشان كده الشيطان نساكم تقولوا لي أصلي لأخوكم. ربنا يرحمنا من الست دي وسحرها. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.
2: يا أبانا، أول مرة أشوفك خايف من حاجة.
6: الخوف ملوش مكان بيننا يا أولاد، لكن محدش يقدر يغلب الشيطان غير بقوة الله. الست دي ساحرة شدت المسكين للخطية، وقبلها ساحرات كتير وقعوا شمشون وداود وسليمان. مين أكون أنا الضعيف المسكين عشان أقف قدامها غير بقوة الله اللي بندوس بيها على كل سلطان؟ يا رب. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. سلام سلام يا ملك السلام، قرر لنا سلامك ومنحنا سلام.
0: وفضل القديس يصلي ويصوم لابنه لغاية ما السماء فرحت برجوع إسحاق للبرية تاني.
1: أنا رجعت يا أبانا، رجعت بفضل صلواتك وسهرك على رعاية ولادك.
6: الفضل ربنا يا ابني، روح على قليتك صلي وصوم، ده فدينا أمين وعادل وبيغفر لنا كل خطايانا. روح يا ابن الرب معاك.

0: وفضل القديس العظيم الأنبا بشوي عينه على أولاده، وكان دايما بيطمن إن الكل مستريح، وكان بيحس بيهم حتى لو كانوا بعيد عنه. مرة كان في 2 من الرهبان اتلمزوا على ايديه وبعتهم دير بعيد، وفي يوم اتهمهم راجل عجوز كان عليه روح شيطان بأنهم سرقوه، فطردهم رئيس الدير وعرف الأنبا بشوي الحكاية دي بالروح، فسافر بنفسه وقابل رئيس الدير.
1: ايه أخبار ولادي الاتنين اللي عندك يا أبانا؟
2: الحقيقة يا أبانا
1: مش دايما بتبقى ظاهرة. مين اللي اتهمهم بالتهمة دي؟
2: حللني يا أبانا، انت عرفت ازاي؟
1: ولادي أحس بيهم حتى لو فصلتنا جبال وأنهار.
0: فحكى رئيس الدير للأنبا بشوي حكاية الرجل العجوز، فطلب مقابلة الرجل ده قدام رئيس الدير.
3: مش انت اللي بعتلنا الحرامية دول؟ ايه جاي تدافع عنهم كمان؟
1: قولي بس عملوا لك ايه؟
3: سرقوني وشطبوا بيتي كله.
1: قول اضلوني.
3: لا هي دي الحقيقة
1: يا راجل. قول جربوني.
3: لا سرقوني.
1: قول جربوني.
3: لا سرقوني.
1: باسم الثالوث المقدس قول جربوني.
3: لا جربوني.
1: اخرج يا عدو الخير في الحال، اخرج وما ترجعش المكان الطاهر ده تاني.
3: اشكرك يا ابانا، عشت سنين طويلة في السلاسل دي.
1: الحمد لله على سلامة. روح خد حاجتك من ورا النخلة اللي في اخر الجنين.
3: مين اللي سرقها يا ابانا؟
1: ربنا يسامحه بقى ويسامحنا كلنا ويرحمنا من الظن السيء في بعض. بصلوات أبانا رئيس الدير.
2: وصلواتك يا أبانا. حللني، أنا هطلب من أمين الخدمة يرجع أولادك الرهبان للدير حالا.

0: وفضل الأنبا بشوي يتملي يوم بعد يوم بالروح القدس. مرة وهو قاعد قدام قليته:
1: أنا جاي من سفر بعيد قوي يا أبانا.
2: اتفضل يا ابني، اتفضل اقعد، أنا هجيب لك مية أغسل لك بيها رجليك من تراب الطريق.
1: يا حبيبي بشوي،
3: المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب.
1: هرعاك دايما انت واولادك في البريه زي ما وعدت.

0: السلام ليك يا بشوي، السلام ليك يا بشوي.
1: في ايه يا ابانا؟
2: خد يا توماس اشرب من الميه دي.
1: يعني بدل ما يقول لي اشرب من القله يقول لي اشرب من الميه اللي هو شرب منها.
2: توماس اشرب يا ابني من الميه دي.
1: طب انا مش عايز اشرب دلوقتي.
2: اشرب يا توماس ولا اقول لك؟ خلاص.
1: ايه ده؟ ايه ده يا ابانا؟ بتشط فضي.
3: وحكى القديس للراهب توماس حكاية المية اللي في الطشت، وإن الملايكة جت رفعت المية المقدسة دي من على الأرض.
1: حللني يا أبانا، أنا ما كنتش أعرف.
2: أبونا آدم يا ابني سقط من الفردوس عشان خالف وعاند.
1: أرجوك يا أبانا، أرجوك، نفسي أمتع بصيرتي الروحية بالظهور العظيم ده وباقي الإخوة كلهم كمان، مشتاقين للحظة دي.
3: فطلب الأنبا بشوي من الرب إنه يظهر للرهبان علشان يثبت إيمانهم ويشددوا ويملأ قلوبهم بالرجاء والثقة.
0: عشان تتشدد دايما أنت وأولادك استنوني على الجبل، وأنا هكون معاكم وأخلي الكل يشوفني.
3: ولما قال الأنبا بشوي لولاده فرحوا فرح عظيم.

0: وصعد الرهبان من أول ضوء لأعلى الجبل، وكان الأنبا بشوي آخر واحد فيهم لأنه كان كبير ما يستحملش مشقة الصعود بسرعة زيهم. في الطريق كان قاعد راجل عجوز.
1: إيه يا والدي؟ أنت رايح فين وجاي منين؟ وإيه اللي مقعدك كده؟
2: أنا تعبان من كتر المشي، والمفروض إني كمان أطلع الجبل ده.
1: طب تعالى أشيلك ونطلع الجبل مع بعض.
2: مش ممكن ومش هتقدر، أنت راجل كبير، ده شبان كتير مروا عليا من هنا ومحدش حتى فكر يقفلي.
1: سامحهم يا والدي، تعالى الرب يعيني ويعينك، ومشيئة الرب حنوصل.
0: وفي الطريق كان الأنبا بشوي حاسس إن حمل الراجل حمل خفيف، خفيف قوي، ولما قربوا يوصلوا ابتدى الحمل يزيد عليه، فأدرك بالروح إنه شايل المسيح رب المجد.

0: القاهرة، ازاي والارض كلها بتترج من جلالك والسما كلها عرشك يشيلك خاطي ضعيف زي
1: يا بشوي؟ لانك اخترت النصيب الصالح هباركك كل ايام حياتك، وعشان شلتني جسدك مش هيشوف فساد، جسدك مش هيشوف فساد.
2: ولما حكى الأنبا بشوي لتلاميذه حزنه حزن شديد، لأن محدش فيهم فكر يقف يساعد الراجل ده، لأن الكل كان مستعجل على طلوع الجبل. وبعد كده بفترة زار الأنبا يحنس الأنبا بشوي.
3: يا أبانا، الظاهر إن مشيئة ربنا إن رهبانه تغادر البرية، لأنه اشتدت هجمات البربر على آليات الرهبان. أنا شايف إن الأفضل لنا إننا نغادر المكان ده بدل ما نقعد ونكون سبب

0: خطية وهلاك لجماعة البربر دي.
1: قصدك ايه يعني يا ابانا؟
0: قصدي ان مفيش داعي نقعد في المكان ده، وهو البرية واسعة، نقدر نعبد الرب في أي مكان بعيد عن الشر.

0: وترك الأنبا بشوي البرية وراح لمنطقة تانية في صعيد مصر اسمها أنصنة، اللي هي قرية الشيخ عبادة في ملوي. هناك قابل الأنبا بشوي الأنبا بولا الطموهي وتلميذه.
1: سلام يا أبانا.
2: سلام يا أبانا. أنت ليه ما دخلتش ابننا بيفامون معك؟
1: يا أبانا، أنا قلت إنه صغير في السن قوي.
2: يا أبانا، ده اللي مثل هؤلاء ملكوت السماوات، ده خلاص ناس كتير قوي حيكون على أيدين الولد ده، لأن ربنا معاه ومسيج على حياته. تعال يا بيفامون.
3: أغابي يا أبانا.
2: أغابي يا ابني، ربنا يبارك حياتك ويقدرنا نرعاك أنت وكل اللي زيك. دول يا أبانا الجيل اللي جاي، ربنا يقدرنا زي ما إسكيم الرهبنة وحزامها بيسيج على وسطهم، تكون أفكارنا وصلاتنا ورعاية رب المجد ليهم مسيجة على أرواحهم وأفكارهم.
1: معاك حق يا أبانا.
0: وفضل القديس يجتهد جهاد عظيم علشان الكنيسة وخلاص الشعب لغاية ما كمل 97 سنة.
2: يا أنبا بولا، أنا خلاص قربت انطلق واخرج من الجسد المحدود ده، وقابل حبيبي ومخلصي يسوع المسيح، وتتمتع روحي بالتسبيح حوالين عرش النعمة. الرب يكون معاكم يبارك حياتكم لمجد الكنيسة وخلاص النفوس. الرب معاكم يا ولادي.

وتنيح الأنبا بشوي بسلام في 8 أبيب 133 للشهداء. ومن شدة ارتباط الأنبا بولا الطاموهي بالأنبا بشوي وعد ربنا إن أجسادهم ما تفارقش بعض أبدا. وبعد نياحة الأنبا بشوي دفن بإكرام في حصن منية صقر، وبعد 3 شهور تنيح الأنبا بولا الطاموهي ووضع جسده بجوار جسد الأنبا بشوي في دير البرشة بمعرفة الأنبا أساناسيوس أسقف أنصنة. وفي اليوم 4 من شهر كيهك عام 558 للشهداء تباركت برية شهيد بعودة الجسدين المباركين.

قصة الأنبا بشوي ما حكيناهاش علشان شيله للمسيح لما ظهر له، بس ده كان شايل المسيح في قلبه وفي عقله طول حياته، وحمل نير الرهبنة وتمسك برب المجد كل سنين عمره، سهر على خلاص ولاد الكنيسة لغاية ما وصل بيهم بر الأمان، شال النير الهين والحمل الخفيف، الحمل الكسبان، علشان كده بركة حياته لسه عايشة في وسطنا، وبيتمجد الرب دايما بمعجزات كتيرة يقف العقل الترابي قدامها مندهش. بركاته تكون معانا ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن كل أوان إلى ظهر الدور كلها أمين. مرحب بكم في محافظة الغربية بروشية المحلة مركز سمنود اللي كان ضمن مسار العائلة المقدسة. والعائلة المقدسة في محطتها في سمنود كانت رقم 5 بعد رفح والعريش والفرمة وبالبيس، احنا رقم 5. قضوا حوالي يمكن 17 يوم هنا، ويرجح تاريخ وجود العائلة المقدسة أو قيام الكنيسة بسمنود للقرن الأول، لأن المناطق اللي عدت عليها كل المناطق اللي عدت عليها العائلة المقدسة أول ما بدأت المسيحية، المناطق دي بقت كنايس وأديورة. فكل الأماكن اللي عدت عليها العائلة المقدسة تبدأ من القرن الأول الميلادي. وطبعا في السكة اتجددت، تعبت واتجددت في السكة أكتر من مرة، وأبو المكارم في القرن الـ13 قال الكلام ده. يوجد في الكنيسة هنا بير كان تشرب منه العائلة المقدسة على بعد أو على عمق 12 متر ونص، وهو مازال الآن والناس بتاخد منه البركة. برضو فيه ماجور من جرانيت برضو باقي أثار العائلة المقدسة حتى الآن. يوجد هنا في الكنيسة دي رفات القديس العظيم الشهيد العظيم أبانوب، له شهرة عالية على مستوى العالم كله. طبعا حاجة كده على هامش الكلام، نرفض الهجرة الغير قانونية حفاظا على أولادنا وحفاظا على القوانين الدولية. شكرا ليكو. هذه مقدمة عن المكان اللي احنا فيه اللي زارته العائلة المقدسة. هبتدي معاكو عشان ناخد بركة عظة. الحد التاني من شهر هطور بيتكلم عن مثل الزارع، هنشوف المرجعية الإنجيلية لهذه العظة. إنجيل معلمنا متى إصحاح 13 عدد 3. فكلمهم السيد المسيح كثيرا بأمثال قائلا: هوذا الزارع قد خرج ليزرع، والمجد لإلهنا دائما أبديا أمين. اخترت لكم كلمة صغيرة، هوذا الزارع قد خرج ليزرع. لما نقول مبدئيا كده، لما نقول الزارع قد خرج ليزرع، يبقى هو صاحب البزار، صاحب الأرض، من حقه أن يجمع المحصول، أو من حقه أن النتاج ده يكون بتاعه. مبدئيا خرج الزارع ليزرع، يبقى البزار ده بتاعه، الأرض بتاعته، هو الوحيد اللي من حقه أن يجني المحصول أو ياخد النتاج بتاع الأرض. هنسأل الزارع: يا ترى انت جاي تزرع ايه؟ انت نازل من السماء عشان تزرع ايه؟ ازرع فكري في قلوب الناس، ازرع سلوكي، ازرع مشيئتي، ازرع ابديتي، ازرع سمايا، ازرع ملكوتي، ازرع جروحي، ازرع حبي. كل ده هو اللي السيد المسيح زرعه في حياتنا، أي إنه قد زرع حياته كلها في الإنسان كله. إذن الإنسان كله صار ملك الله. إذن الإنسان كله صار ملك الله. هوذا الزارع قد خرج ليزرع. معنى كده خلي بالك أنت، الزارع خرج ليزرع يعني خلي بالك، جهز أرضك، عد أرضك للزرع. هذا يستدعي على الإنسان عندما يسمع أنه قد خرج الزارع ليزرع، يستدعي أن نجهز أرضنا. عايز أخش في حتة عميقة شوية في زرع، في اهتمامك بأرضك. يا ترى الأرض أرضك لسه، ولا حد اغتصبها منك؟ الأرض أرضك ولا حد استأجرها منك؟ الأرض أرضك ولا حد ضحك عليك وخدها منك؟ قد خرج الزارع ليزرع، هذا يستدعي لك أن تبين وتعلن وتورينا أرضك. ترى الأرض بتاعتك ولا اغتصبت منك، اتخذت منك، بقيت مش بتاعتك؟ طبعا طبعا، خلي بالك خلي بالك، أرضك هي فين؟

فكرك، هي قلبك، هي عقلك، هي حياتك كلها. أرضك هي فكرك، هي عقلك، هي حياتك كلها. اوعى تكون لسه الأرض مش بتاعتك. الأرض ملكية خاصة لله ادهالك أنت. الأرض ملكك أنت، لابد أن تحررها. اوعى حد يكون واخد أرض هو الزارع قد خرج ليزرع. خلي بالك، ورينا أرضك فين. الأرض دي حررها ربنا وادهالك، ترى هي لسه معاك ولا حد اغتصبها منك؟ خلي بالكو، هوريك حرية أرضك دي جت منين. جت بتعب عشان ما تفرطش فيها، عشان ما تسيبش أرضك لحد، عشان ما حدش يغتصب منك أرضك، عشان ما حدش يستأجر منك أرضك. الأرض دي ملكك، ربنا تعب فيها كتير عشان يدهالك. خلي بالك، لما تيجي تعترف عند أبونا وتقول كل أخطائك، قول يا أبونا بعد إذنك، بعد إذنك إجرار التحليل، صلي للتحليل وسمعني صوتك، أعرف إن أنا حريتي جت منين. يقولك كده: أيها السيد الرب يسوع المسيح، كلمة الله الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألام المخلصة المحيية. يعني انت تفكيت من خطاياك بألام المسيح. خلي بالك، حريتك كلفت المسيح ألام، كلفته تعب. أيها السيد الرب يسوع المسيح الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحيية. يعني كل ما يتضرب المسيح كل ما تتفك انت، كل ما يتألم المسيح كل ما تتحرر انت. صار عبد لكي تصير انت حر. عشان كده حافظ على أرضك، حافظ على أرضك. أرضك تعب فيها المسيح، أرضك تعب فيها المسيح. دي مقدمة. ربنا جاي يزرع ايه، والأرض ملك مين، وخلي بالك من أرضك. دي مقدمة. هقول لك رقم واحد: صلح أرضك عشان يحط لك بزار. عارف صلحها يعني؟ يعني حدد معالمها. أرضك شيوع، عارفين شيوع يعني؟ دي كلمة قانونية، شيوع مش بلدي. شيوع يعني للدنيا كلها، أي حد يخطف أرضك، أي حد يتمه. أرضك مش واضح لها معالم، ما عليهاش أسوار تقول إن دي أرضك. عشان كده لما تيجي تصلح أرضك حدد معالمها، حدد معالمها، حطها في منطقة، منطقة جيدة التهوية والتربة، مكان وجو ومناخ مقدس. حدد معالم أرضك. أين أنت من الزارع والبزار؟ بس عايزك تحدد كينونتك، مش تفضل أرضك كده شيوع محدش عارف ده بتاع مين، محدش يبقى عارف ده بتاع مين. بتاع أرضك دي بتعلمات عنها. بولس الرسول قالها بالنص: أنت لا تملك نفسك، يملكك الذي مات عنك. فمحتاج أرضك دي تحدد معالمها. ما ينفعش الواحد يبقى مش واضح. من أقوى العبارات في دي ما جاء في سفر الرؤيا، لما بيقول: ليتك حارا أو باردا لكنك فاترا وأنا مزمع أن أتقيأك من فمي. يعني حار، حار يعني إنسان حلو، بارد يعني خاطي. حار حلو خلاص أنت حلو، بارد نقول لك توب ونقول لك، لكنك فاتر محدش عارف لك، محدش فهم لك أنت فين. الفتور ده مشكلة، خلي بالكوا، بداية السقوط الفتور، بداية السقوط الفتور. أول ما تبتدي في الفتور أعرف إنك هتروح هتسقط على طول. هناخد حتة إيجابية من دي: ليتك حار حلو ولا بارد وحش. حار بنشكرك أنت حلو، أنت قديس، أنت طيب. بارد بنوعزك عشان تيجي لربنا، لكنك فاتر محدش عارف لك، قاعد في الكنيسة النهار كله لكن مش حلو، معاك الإنجيل وبتقرأ النهار كله لكن مش باين عليك. ولا قادر أقول لك صلي لأنك بتصلي، ولا قادر أقول لك مش فاهم لك. الفاتر محدش فاهم له. لكن الجمال في دي، مع أنك فاتر يعني مقدمة سقوط، يعني أنك وحش، يعني أنك مع أنك مش واضح، لكن ربنا يقول لك ايه: وانني مزمع ان اتقيأك. مزمع يعني لسه انا باجي عليك، لسه انا بحبك، لسه انا عايزك. مع ان مكانتك مش حلوه، كينونتك مش واضحه، لكن انا باجي عليك، انا عايزك. فالنقطه الاولانيه في انك تهتم بارضك: وضح معالم أرضك. اتنين:
بحرتها. انا بتكلم، انا كنت مزارع وبزرع، كان اصعب مهنه او اصعب ما نعانيه في الارض حرس الارض، كانت اصعب شغله، اصعب خدمه في الارض بتاعتنا. كنا نتعب جوي في الحرث بتاع الارض، كنا نجيب فاس فؤوس، كنا كم واحد يجيب فؤوس ونخبط جامد، الارض كانت بتبكي من صعوبه الفاس، لكنها فرحانه لانها ستثمر. اعمل كده مع نفسك، فتش نفسك، جلب نفسك، افحص نفسك. ما ينفعش تبقى سايب نفسك من جوه السوس بياكلك، انت حلو قدام الناس لكن من جوه في السوس بينخر فيك. طلع، اسف بالبلد، طلع مصارينك قدامك وشوف ايه اللي فيها مش حلو. الله سيعطيك بزار على قدر نظافة ارضك. الله سيعطيك بزار على قدر نظافة ارضك. انت كده حاسب نفسك، فتش نفسك، جلب نفسك، ما تسكتش على نفسك. شوف الدنيا جوه ايه، في ضلمة نور نور وشوف الدنيا فيها ايه جوه. يبقى النقطة الاولانية في توضيب الارض، بيّن حدود ومعالم ارضك وشوف هدفك ايه واين انت من البزار وصاحب البزار. النقطة الاولانية. النقطة التانية، تجليب الارض، اصعب شغلانة كانت تتعبنا وتتعب الارض، تفليح الارض، حرس الأرض. قبل ما تبقى في ميكنة زراعية متقدمة كنا بالفاس نضرب بجامد عشان نذبح الأرض جامد ونطلع اللي جوه، نبين كل اللي تحت الأرض كانت تتألم لكن فرحانة ستثمر بعد 30 و60 و100. عشان كده إحنا كمسيحيين بنقبل الاضطهاد بفرح زي حد بيحرس لنا الأرض، ناظرين إلى يسوع مكمل الإيمان، إلى يسوع ناظرين الى الذي تألم. خلي بالكو، لو احنا بصينا للاحداث هنتعب، لو احنا بصينا الارض وهي بتتحرط وبنضرب فيها جامد وبتبكي هنتعب. بولس الرسول قال كده عن السيد المسيح، قال من اجل السرور الموضوع امامه، الارض كده، الانسان كده، الانسان اللي يفكر في السماء، اللي يفكر في ابديته، ما ياخدش باله جوي من الضيق الذي يقع عليه والاضطهاد، ما بيبص للأحداث، بيبص للمكافأة. قيل عن السيد المسيح من أجل السرور الموضوع أمامه استهان بالخزي، استهان بالعار، استهان بالموت، كله ده ما يهمنيش. ليه؟ في هدف قدامي اللي هو خلاص البشر. فالنقطة الأولانية، وضح معالم أرضك، أنت فين من وصايا الله. النقطة الثانية، احرط أرضك، طلع كل اللي جوه حطه قدامك، فتش نفسك، حاسب نفسك، جلب نفسك، ما تسيبش الدنيا كده. والله سيضع لك بزارا في أرضك على قدر نظافة المكان اللي انت وضبت واهتمت به. النقطة اللي بعديه، شمس الأرض بتاعتك عشان الجراثيم والحشرات والتلوث يتكشف ويتعرض على الشمس، الشمس تقتل كل ده، والشمس بتاعتنا شمس البر. اعرض حياتك على السيد المسيح، أو خلي حياة السيد المسيح شمس البر، حياة المسيح كلها اعرضها على أرضك وشوف. لابد أن تضاهي أعمالنا أقوال الله، لابد من أن تضاهي أعمالنا أقوال الله. حط نفسك كده على شمس البر وقول له شوف يا رب، أنا زيك، أنا أقوالك تنطبق على حياتي، أقوالك تضاهي أعمالي. قال القديس غرغوريوس في القداس بتاعه، أكتب أعمالي تبعا لأقوالك، اللي أنت بتقوله كله أنا عايشه وبنفذه. عشان كده في دي نبص للوصية العظمى. الوصية العظمى كلمتين بس، اللي يعملهم اللي يعيش بيهم يخش السماء، الرب إلهك وقريبك. بس حب الرب إلهك وقريبك، قيس نفسك على هذه الآية، حب الرب إلهك وقريبك. يعني حب الرب إلهك دي عبادتك الخاص، الشق بتاع ربنا، شق العبادة بتاعك. قريبك تطبيق العبادة، حياة عملية على قريبك. قريبك لو ما حسش بمحبتك يبقى انت مش بتحب ربنا،

يبقى عبادتك باطلة. أرجو إعادة النظر في عبادتك وعلاقتك بالله، حيث إن قريبك لم يستفد من هذا. إن ما كانش قريبك يستفيد من علاقتك بالله، يبقى علاقتك بالله باطلة. أراجع نفسك، أصل ربنا قال لك حب الرب إلهك وقريبك، أنا بحبك يا رب، طب وفين؟ عايز تحبني يبقى ده محبتك لي على أرض الواقع، حب قريبك. إن ما كنتش بتحب قريبك اللي أنت شايفه، هتحب ربنا اللي أنت مش شايفه إزاي؟ فأرضك شمسها، شمسها يعني قيس، قيس نفسك على أقوال الله. حط آية زي دي صغيرة، الرب قريب، الرب إلهك من كل قلبك وقريبك كنفسك. أنت بتحب ربنا؟ آه موت، بحب ربنا موت. طب وقريبك؟ لا، يبقى لا، يبقى ارجع. أنت محتاج مراجعة لعبادتك مع الله. قريبك اليومين دول بالذات محتاج لمحبتك، محتاج لاحتوائك، محتاج لتشجيعك له، محتاج لاحتضانك له. عندنا ناس كتير تعبانة محتاجة ان احنا نهتم بيها. خلي بالكو، ربنا كان قادر يهتم بكل الناس بصورة واحدة وبشكل واحد. ربنا خلى التفاوت ده عشان يختبرنا، خلى التفاوت بين البشر، في صاحي وقوي وجميل وغني، وفي فقير ومريض وتعبان ومهمش. ساب لنا فرصة نهتم بإخواتنا عشان ناخد البركة. ينتظر من الغني أن يعطي، وينتظر من الفقير أن يشكر. الله ينتظر من الغني أن يعطي، ومن الفقير أن يشكر. النقطة اللي بعد كده، اسقي أرضك، لينها، عشان لما تحط فيها بزار، البزار تلاقي أرض طيبة، أرض لينة، أرض مش ناشفة، أرض مش قاسية. اتعلمنا القساوة وما عندناش رحمة، والبزار اللي حط ربنا فينا ماتت. اسقيها، لينها، اقترب من القرمة الحقيقية لكي تأخذ عصارة. أيها الفرع، أيها الغصن، قبل أن تقطع وتلقى في النار. لين لين، ألين إزاي؟ اقترب من ربنا، اقترب من الكاهن أبوك أبو اعترافك، اقترب من الإشبية، اقترب من كتابك المقدس، اقترب من كنيستك. دول وسائل لتوصيل الله إليك، لتوصيل العصارة إليك، لتوصيل الليون عليك. إن بعدت عن دول هتنشف وتقطع وتلقى في النار. ما تبعدش عن دول عشان تكون فيك ليونة، خليك مزروع على مجاري المياه. دول اللي هيحطوك على مجاري المياه، قريب من المياه، تبقى لين وفيك عصارة وفيك أرض رطبة، أرض خصبة، أرض قابلة، أرض جيدة للزراعة. اسقي أرضك، اسقي أرضك، خلي أرضك لينة، خليك على مجاري المياه. النقطة اللي بعد كده، سميتها، حط لها سماد. السماد هي كلمة ربنا، كلمة ربنا. إنجيلك مفتوح، خلي بالكو، خلي بالكو من كلمة جديدة نوف، أنا سمعتها عشان أبقى صريح معاكو، سمعتها. خلي بالكو لما تفتح الإنجيل، دور على الكلمة. يعني إيه دور على الكلمة؟ ارجع لإنجيل معلمنا يوحنا صحاح واحد، يقول لك إيه؟ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. يعني انت لما داير على الكلمه، داير على ربنا. بدري الصبح، بدري امسك الكتاب كله وانا داير عليك، يروح طلع لك كده زي مريم المجدليه ويقول لك من تطلبين؟ فظنت انه البستاني، قال لها البستاني مش بيجي بدري. اللي بيجي بدري صاحب الزرع، اللي بيجي بدري صاحب البزار. انا هو يسوع الناصري القائم من الأموات. لما تفتح الإنجيل، دور على الكلمة، يقول لك من تطلبين؟ فظنت إنه البستاني، فقالت يا سيد إن كنت قد رأيته قل لأين أخذه. قال لها أنا هو يا مريم. إحنا لما نقوم بدري نفتح الإنجيل وندور على الكلمة، بس داير على إيه في الإنجيل؟ أما لا تقلب على إيه، داير على الكلمة. طب أنت قمت بدري، بدري من تطلبين؟ فظنت انه البستاني، لا هو يسوع. فعايز تسقي وتسمد زرعك بكلمه ربنا، كلمه ربنا اللي هو يسوع المسيح، الله الظاهر في الجسد. النقطه اللي بعد كده، قبل ما اطلع النقطه دي، يقول له انت حياتنا كلنا، رجعنا كنا، شفاءنا كنا، خلصنا كلنا. الكلمه هي كده، الكلمه هي رجعنا كلنا، حياتنا كلنا، قوتنا، قوتنا وقوتنا كلنا.
يسوع إلهنا.

يسوع رب المجد هو قوتنا وقوتنا كلنا. فهو ده اللي أنا بدور عليه في الإنجيل، مش عايز حاجة أبدا، أنا مش منشغل بحاجة غير بإلهنا الذي هو كلمة الحياة. النقطة اللي بعد كده، ارفع الأحجار من أرضك. ارفع الأحجار من أرضك. أرضك مليانة أحجار، مليانة أحجار. كل ما النبات أو كل ما الزرع أو كل ما البزار اللي المسيح يحطه لك في أرضك يجي يطلع يلاقي حجارة ما يمتدش، الجذور تجف، يروح الفرع ينشف. إيه بينشف ليه؟ ما تبص تحت، بص في العمق عندك، في حجارة في العمق، ادخل إلى العمق واخرج هذه الحجارة عشان الأرض تبقى نقية، تقبل الزرع والزرع ينمو والجذور تنمو وتمتصم الأزوتات الموجودة في الأرض عشان تطلع. لكن أرضك كلها حجارة. لو سألنا سليمان الحكيم إيه الحجارة، يقول لك كل ما اشتهت عيناي، كل ما اشتهت عيناي دي الحجارة، لم أمنعه عنهما. طب كفاية يا سليمان، كفاية يا حبيبي، كفاية الحجارة اللي انت بتحطها وبتتعمق وبتنزل لتحت بتموت البزارة اللي بيحطها لك ربنا يسوع المسيح، كفاية كده، طلع الحجارة. الحجارة دي عبارة عن كل ما تشتهاه عيناي، كل ما اشتهت عيناي لم أمسكه عنهما. طب ما دي حجارة يا سليمان، هتخلي البزار تنشف، هتخلي الأرض ما تطلعش صمر، وهيجي وقت ونجوع. خلي بالك من نفسك، هيجي وقت وهتجوع لأن أرضك فيها حجارة، النبات ما نماش نمو كامل فما طلعش ثمار، فانت هتجوع. الحق النهارده وانت قادر وانت قوي وانت واعي، افحت تحت وطلع الحجار دي وارميها. ما هي الاحجار؟ هي كل ما تشتهيه عيناك ولم تمنعه عنهما. امنع كله عنهما، خلي ارضك تبقى نقيه وتقدر تنمو. خلي بالك الاحجار برضو بتعطل نموك، بتعطل، خلي بالك، بتعطل كمالك، كونوا كاملين، بتعطل كمالك، خلي بالك، بتعطل قداستك، كونوا قديسين. شوية الحجارة اللي كانوا صغيرين وقليلين وكتروا تحت وكتروا وخلوا الدنيا كده بلاط تحت، والنمو جل بتاع الأشجار بتاعتك وبتاع الزرع بتاعك، خلي بالك، هو ده اللي خلى النمو بتاعك جل. فين لما ربنا يقول لك انت فين من كونوا قديسين؟ ما عرفش يا رب. طب ما انت عندك اللي خانج الدنيا تحت، فينك من كونوا كاملين؟ فين الكمال بتاعك؟ انا اديتك امكانيات تخليك كامل، انت مش كامل ليه؟ مش عايش الكمال اللي انا بطلبه منك. فالاحجار بتعوق، بتعطل الكمال والقداسة التي ارادها الله للانسان. أرضك فيها سكة، فيها طريق الناس بتمشي فيها على طول، كفاية كده، كفاية. قول للناس كفاية، ما حدش يمشي في أرضي، أرضي بلطت، أرضي اتخد منها كتير وجلت الرقعة الزراعية بتاعتي، جلت كتير من كتر الناس ما بتمشي، خدوا منها حتة كبيرة بالبلدي بوروها، ما تنفعش للزراعة، ما تنفعش للزراعة. فعشان كده بيقول لك ربنا بعت لك النهاردة، يقول لك على أسوارك، على أسوارك يا أورشليم أقمت حراس، على أسوارك يا أورشليم أقمت حراس. حط حراس على الأقل على حواسك الخمسة عشان تكفل الطريق. انت فيك حواس خمسة، دول الدشنوا لربنا، دول بتوع ربنا، دول ما يشتغلوش غير في سكة ربنا، انت سايبهم ليل الدنيا كلها بتمشي فيهم، بقى عندك طريق والناس اتعودت عليه والناس مش حاسه انها بتبهدلك، بتعطلك، بتقلل من الرقعه الزراعيه بتاعتك. ماشيين، فضلوا ماشيين لخلوها ما تنفعش الحاجه ابدا. ابدا انت عيد وعود التدشين. انت اتدشنت، عارفين تدشين يعني ايه؟ تقديس، يعني تخصيص. تدشين يعني تقديس وتخصيص للرب. انت تخصصت، طلعت المعمودية، ابونا رشم قال لك العين دي بتاع ربنا. عارفين دي العين بتاع ربنا ليه؟ خلي بالكم ربنا في اسبوع الالام وهو بيتضرب ضربوه جامد،
على عينيه لدرجة انها اتلكمت جامد وما كانتش بتشوف من كتر الألم والتعب، مش شايفة. طب وانا دور ايه؟ ما كان مفروض انت اللي تتضرب. طب انا دور ايه النهاردة؟ انت مخصص انك تشوف العين اللي اتضربت عشانك بس، عينك تفضل باصة على عين السيد المسيح المتألمة من أجلك، المتألمة فداك، المتألمة بديلة لك. أدي التخصيص، أدي التخصيص. لكن تسيب عينيك، تسيب إيديك. فاكر وإحنا صغيرين كان عندنا قرية، ربنا ينيح نفسك، الكاهن بتاعها تنيح قريب، أبونا غبريال اسكندر. كان عندنا قرية الكنيسة، أنا عندي أكتر من 60 سنة، كان الكنيسة مفتوحة على طول، فكنا نجري على الكنيسة عشان نضمن عهد التخصيص والتدشين. الكنيسة خلي بالكو بتسند الجو المقدس والمناخ المقدس، بيسند عهد التدشين. لما تكون حاطط نفسك في مناخ مقدس، كنا نجوم الصبح بدري، الكنيسة مفتوحة 24 ساعة. تخيلوا من 60 سنة ما كانش فيه ده. الكنيسة كانت تتفتح الحد بعد كده حد وجمعة، بعد كده أربع حد وجمعة وأربع، إحنا كانت الكنيسة مفتوحة على طول. كانوا علمونا ترنيمة ظريفة جوا عشان نعمل أسوار لحياتنا، يقول لك العينين تقول لي عينان صغيرتان بهم أنظر بيت الله، الحاسة الأولانية. الثانية لي شفتان صغيرتان بهم أنطق اسم الله. طب وإيدي لي يدان صغيرتان بهم أعمل ما يرضي. طب ورجليك لي رجلان صغيرتان بهم أسهب بيت الله. دي الأسوار بتاعتنا، دي الأسوار بتاعتنا. قبل ما أقول النقطة الأخيرة، أنا نسيت حاسة من الحواس الخمسة، الودن. الودن ليه أذنان صغيرتان بهم أسمع صوت الله. اوعى ودانك تسمع غير صوت ربنا، عشان نبقى صرحة، لو سمعت صوت تاني ربنا هيقول لك لا كفاية أنا لقيتها مليانة. نخلي أو نخلي أذاننا من صوت ونداءات العالم لنجعل محل لكلمة الله فيها، فربنا ما يبخلش علينا، يبعث لك كلمة. لكن كل شوية تسمع تسمع تسمع أي حاجة، لا ربنا يقول لك ده مش فضيني. لكن لي أذنان صغيرتان بهم أسمع صوت الله. عشان كده الطفل صميل الصغير ربنا نادى عليه يا صميل، فكان يروح لأبيه على الكاهن، ايه عايزني يا أبي؟ يقول له لا، أروح نام وقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع. ترى نحن ننتظر أن نسمع كلمة الله؟ لذا لابد أن نخلي أذاننا من نداءات العالم. الكلمة الأخيرة، اجلع الأشواك اللي فيك، شوك اللي بيخنق البزار، الشوك اللي بيخنق كلمة ربنا. نقول لشمشون آسف كفاية، ما تروحش عند دليلة تاني. شمشون ده كان رجل قاضي وحاكم، وكان قاعد في أورشليم، أحب واحدة اسمها دليلة، كان كل شوية تخنق قوة الله التي فيه. فابعد عن الخطية، ده شوك بيخنقك كل ما تيجي تنمو وتطلع وتخضر وتنبت وتسمر، الشهوة اللي انت بتملها شوية بتخنق كل ده. فنقول يا شمشون كفاية، كفاية دليلة. يقول لك أنا رجل نزير وشعر ربنا. نقول له احنا شايفين شعرك لربنا وقلبك عند دليلة، كفاية كده، كفاية كده. يقول لك عرفت ازاي؟ نقول له ما فيكش سمر، وجودك بعيدا خلى الأسمار بتاعتك الشوك أكلها. خلي بالك الشوك أحيانا ينبت أكتر من السمر، أكتر من الزرع، لأن بيلقى المناخ المناسب له، فبينمو الشوك وكلمة ربنا ما بتلاقيش. فأنت لو ناصح كفاية كده. خلي بالكو العمر قليل، خلي بالكو حياتكو كبخار، كام يوم كام شهر مش هتلاقي حد من الناس الموجودة دي. وياما ناس جدكو في السن الدود بيأكلها النهاردة، ياما ناس جدكو في السن بيجوا الطراف في القبور. خلي بالكو الوقت مقصر، مفتدين الوقت، الأيام شريرة. الحق بسرعة، جلع شوية الشوك اللي عندك، جلع شوية الشوك اللي عندك، عشان كلمة ربنا الموجودة من زمان مش عايزة تطلع، ولا عارفة تطلع، ولا قادرة تطلع، تطلع وتنمو وتسمر وتجيب لك 30 و60 و100، تقدر تاكل في ايام الكبر. مش قادر تشتغل، تلاقي عندك محصول تاكل منه لانك ساهمت انت في كده.
في الكلمة الأخرانية خلع الشوك اتكلمت عن

البعد عن الشهوات وأيضا ابعد أو أرجع أو رد حقل النبوت الإزرائيلي قبل أن تلحس الكلاب دمك. أي حاجة في إيدك أنت حاسس إنها ظلمة مش بتاعتك، ما يجينيش واحد يبقى عنده 80 سنة ويقول لي فاكر من 40 سنة يا أبونا ظلمت أخويا، جاي تفتكر النهاردة. ما تخلص ما تخلص عشان الأشواك اللي جواك تموت والبزار اللي زرعها ربنا تنمو وتكسر. كفاية كده كفاية كده. أيضا الثمرة المحرمة، الثمرة المحرمة، واحنا رايحين الأبدية واحنا رايحين السماء، ربنا زود السكة بكل ما نحتاج إليه، مفيش داعي إنك تمد إيدك بره السكة. واحنا رايحين كنعان الله زود الطريق بكل ما يحتاج إليه المسافر، فما داعي أنت مد إيدك خارج الطريق. كل اللي أنت عايزه ربنا بيديهولك، اللي بيطلب الله بيسكن فيها الله ويعينه على السكة.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. النهاردة إن شاء الله نأخذ الأصحاح 11 من سفر يشوع ابن سيراخ، أصحاح جميل لأنه بيمس الجانب العملي كطبيعة كل سفر ابن سيراخ، ولكن بيتكلم عن موضوع مهم نقدر نسميه الحكمة الحقيقية والعظمة الحقيقية، أو نقدر نسميه أيضاً الطريق العملي للحكمة الحقيقية. هو قدم لنا ابن سيراخ 7 نسميهم توجيهات مهمين عمليين علشان نعيش نتمتع بالحكمة الحقيقية. الجانب الأولاني أو التوجيه الأولاني عدم تقييم الأمور بالشكل أو المنظر الخارجي. التوجيه الثاني عدم الأخذ بالانطباع الأولي للأمور، يقول لك أنا حبيت الحاجة دي مجرد ما شفتها. التوجيه الثالث العمل ولكن بغير تدبير. في ناس تلاقيه يعني مشغول بأعمال كثيرة ولكن ما فيش حكمة وما فيش تدبير. التوجيه الرابع للتمتع بالحكمة الحقيقية نحتاج إلى معونة الله. الخامس هو الاستمرارية في العمل. ما فيش في المسيحية إنسان يقول أنا شخت أو عجزت وتوقف عن العمل، لكن طول ما ربنا فينا مدينا نفس نشتغل، لكن مش ضروري الأعمال اليدوية أو الأعمال اللي تأخذ مجهود ولو بعمل الصلاة. كلمة ولو مش يعني أقل حاجة، لكن لازم الإنسان يبقى فيه حاجة مشغول بيها، العمل الدائم. التوجيه الرابع السادس هو ما تحكمش على الحاجة إلا في نهايتها، انتظار المنتهى أو الصبر لغاية النهاية. وآخر توجيه الحذر من الأشرار لأنهم ممكن يفسدوا حياة الإنسان. ما مش أكرره تاني، 7 توجيهات مهمين وعمليين. عدم التقييم الشك تقييم الأمور بالشكلية، ما ناخدش بالانطباع الأول للأمور، العمل يكون بتدبير وليس مجرد انشغال بأي كلام، الطلب معونة الله للتمتع بالحكمة الحقيقية، العمل المستمر ما فيش وقت اسمه هستريح طول ما أنا في الجسد، نستند لغاية النهاية، من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، آخر حاجة الحذر من الأشرار. كلها الحياة تحتاج لقعدة إن الواحد يقعد مع نفسه ويفكر بصورة من الجدية كيف يعيش أو إيه المبادئ اللي يعيش بها لكي يكون حكيماً بالحقيقة. هاخد باختصار شديد لأنه

مقدم السبع نقط اللي قدامنا بشيء من التفصيل، لكن الحقيقة فيها حاجات جديدة جميلة لطيفة وعملية. يقول: حكمة الوضيع ترفع رأسه وتجلسه في جماعة العظماء. الإنسان المتواضع أو الإنسان الحكيم

0: حنا أم صموئيل في صموئيل الأول الأصحاح الثاني تقول حتى جميلة قوي. قص قسي اللي هي عصي يعني العصا بتاعت الجبابرة انحطمت أو تحطمت، والضعفاء تمنطقوا بالبأس. الناس اللي يبان عليهم الضعف بيو ظهروا أبطال.
1: الآب والابن والروح القدس، الناس الجبابرة ضعف. المجد للآب والابن والروح
0: أيضا
1: القدس.
0: الرب يفقر ويغني، يقيم المسكين من التراب، يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء، يملكهم كرسي المجد، لأن للرب أعمدة الأرض وقد وضع عليها المسكونة. صموئيل الأول الأصحاح الثاني من الآية 4-8. دي حنة في صلواتها وهي قدام الهيكل تشعر أن الله ينظر إلى المتواضعين ومنسحق القلب ويديهم حكمة ويرفعهم لكي يعيشوا بين العظماء في عينين ربنا. لا تمدح الرجل لجماله ولا تنفر من الإنسان لمنظره. دي تنطبق طبعا على شاول وداود النبي. يقول في صموئيل الأول الأصحاح التاسع عن شاول لما اختير أن يكون ملكا، عن ابن يس عن ابن قيس، وكان له ابن اسمه شاول شاب حسن، ولم يكن رجل في بني إسرائيل أحسن منه، يقصد به أجمل منه يعني. من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعب، لدرجة بهروا به شعب بني إسرائيل لما جابه لهم، لأن ده كان طلبهم، عايزين يعني أكبر واحد وأجمل واحد، فعجبهم المنظر. لا تمدح الرجل لجماله ولا تنفر من الإنسان لمنظره. لما قدم يسى ابنه الأولاني الكبير انبسط بيه صموئيل وقال هو ده اللي يبقى ملك. فقال الرب لصموئيل: لا تنظر إلى منظره وطول قامته، لأني قد رفضته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. ده صموئيل الأول الآية الأصحاح 16 الآية 7. أحبائي، كتير بيشغلنا المنظر، نقيم الأمور بالشكل الخارجي. المنظر جميل، الشخص قوي البنية، الحاجة شكلها يعني يفتح النفس، لكن الله ينظر إلى الأعماق في الداخل وينظر إلى القلب وليس إلى الخارج. ذهبي الفم يقول إيه؟ لماذا تضطرب عند وجود نقص في الجمال ما دام هذا ليس مخزيا؟ اسمع قول الحكيم: لا تمدح رجلا لجماله ولا تنفر من إنسان لمنظره. بالحري نعجب من الله الفنان الأعظم لا من الإنسان الذي ليس عن استحقاق خلق هكذا. إذا كان أي إنسان فيه جمال، أو إذا كان البشرية بوجه عام ربنا أدى للبشرية أن يكون لهم جمال، ليس ده من استحقاقهم، لكن دي عطية ونعمة من ربنا. فالحكم دايماً ما يبقاش حكم ظاهري. والآية 3 جميلة يقول إيه؟ النحلة صغيرة في الطيور، ولكن ما تبنيه أفضل كل حلاوة. هات لي أي طير من الطيور تقدم لك إيه؟ لكن النحلة اللي بنستخف بيها فيها حكمة. تعرفين بتبقى لغاية النهاردة العلماء بيقفوا مدهوشين قدام التنظيم بتاع النحلة، ملكة واحدة والذكور قليلين والشغالة أعداد ضخمة والكل يشتغل مع بعض، والسيلز أو الخلايا بتاعتهم فائقة، يعني موضع إعجاب العلماء لغاية النهاردة. إزاي خلية النحل بتتعامل بهذه الصورة الباهرة؟ النحلة اللي احنا بنستخف

بيها، ولربما بننفر منها لأنها ممكن تلدغ. هذه النحلة بتقدم عسل نحل، طبعا معروف في فوائده ناحية الأكل وحتى في الأمراض، ويقال إن حتى لدغة النحلة أحيانا بيكون لها بعض، بتستخدم كعلاج في بعض الأمراض. فالنحلة صغيرة، لكن لما الواحد يقيمها يلاقيها أعظم من طيور كثيرة ضخمة، وربما أقوى في الجسم وأقدر على الطيران منها. فنفسنا نبقى النحلة الصغيرة اللي في عينين الناس بلا قيمة، ولكن في عينين الله نقدم عسل كلمة الله وغنى نعمة ربنا الفائقة اللي بنتمتع بيه. فبيطلب مننا لا نقيم الأمور بحسب مركز الإنسان، ولا بحسب جماله، ولا بحسب حجمه، ولا أيضا بحسب لبسه. لا تفتخر بالثياب التي ترتديها، ولا تترفع في يوم مجدك. يعني ما يجي يوم واحد بيرث داي بتاعه ولا أي مناسبة كويسة، كل همه هو اللبس الشيك اللي يلبسه والمنظر الكويس، يقول لك لا تفتخر بالثياب التي ترتديها ولا تترفع في يوم مجدك، فإن أعمال الرب عجيبة وأفعاله خفية عن البشر. خلي دايما أعماقك في الداخل هي جمالك، وخلي نعمة ربنا هي اللي تسبق عليك الجمال الحقيقي، وليس الثياب ولا الحلي ولا المناظر البرانية. يقول ذهبي الفم عبارة ربما صعبة، يقول لنسعى وراء ذلك المجد الحقيقي وليس ذاك الذي ليس فيه شيء جليل، لنترك مجد العالم لأنه أمر تافه. بيقول حقا إن الراقصات والزانيات يرتدين ثيابا زاهية وثمينة للغاية أكثر منك، بجانب هذا أن هذا الافتخار من ذلك النوع الذي يهاجمه العتة، يعني فإنه يمكن أن يسلبك بهجتك. التوب اللي أنت بتلبسه أو البدلة أو الفستان اللي الواحد بيفتخر بيه، لو سابه 3-4 سنين في الدولاب ممكن يلاقي العتة صغننة بوظته. فخلي مجدنا ما يضيعهوش العتة، لكن مجدنا هو مجد المسيح اللي يقول وأكون مجدا في داخلها. فقلنا لا المركز ولا الجمال ولا الحجم أو الإمكانيات ولا المنظر ولا الثياب ولا أيضا السلطان. كثير من الملوك جلسوا على التراب، والخامل الذكر لبس التاج. كثير من الحكام لحقهم أشد الهوان، والمشاهير أسلموا في أيدي آخرين. قيل عن أحد الأباطرة الرومان لما قبض عليه ملك الفرس، فكان يجيبه في مزلة ويخليه ينحني ويركب، يحط رجله فوق ظهره عشان يركب الحصان بتاعه. فاللي كان بيرعب الناس في مزلة قدام الناس إن الملك ملك فارس يمتطي الحصان بتاعه بأنه ينط من خلاله. ويقول في سفر أيوب يذهب المشيرين أسرى ويحمق القضاء. اللي كان عامل قاضي وبيحكم يطلع أحمق، ويحل مناطق الملوك، المنطقة اللي من الذهب يتتشال منه، ويشد أحقائهم بوثاق، يتربطوا بحبال يتشدوا كأسرى. يذهب بالكهنة أسرى، اللي كان كاهن ومتبهرج بلبسه يبقى أسير، ويقلب الأقوياء، يقطع كلام الأمناء وينزع ذوق الشيوخ، يلقي هوانا على الشرفاء ويرخي منطقة الأشداء. أيوب 12 من الآية 17-21. من هنا أحبائي الحكمة الحقيقية هي الدخول إلى أعماق المجد الحقيقي أو التمتع بمجد الله في أعماق القلب، حسب وعد الله أكون سورا لها ومجدا في داخلها.

ابن سيراخ أيضا يطلب مننا ما نحكمش بسرعة على الناس، بلاش بالانطباع الأول، مش بس في الزواج. يعني يقول لك أول ما شفتها حبيتها، وهي تقول من أول ما شفته استريحت له، أو من أول ما شفت فلان لقيته هادي ووديع ورقيق. وفي أمثلة كتير في بستان الرهبان عن الناس اللي انخدعوا بالمناظر الخارجية. فهنا بيكلمنا أن الأمور دايما ندخل إلى العمق، لا تزم قبل أن تفحص، بل فكر أولاً ثم وبخ. أحياناً واحد يقول لك كلمة، خاصة في المشاكل العائلية، تبص تلاقي واحد يقول لك أخويا عامل فيا وعمل وعمل، وتبتدي أنت تاخد جنب من الأخوه. لكن أنت لو سمعت القصة بالحقيقتها ممكن ما يكونش ده كذب، لكن ما قالش الحق بالكامل، ممكن ده رد الفعل بتاع أخوه. نفس الحكاية بين الزوج والزوجة. يعني الواحد يقعد مع الزوج يقول إزاي عايش مع الزوجة دي، أو مع الزوجة إزاي عايشة مع هذا الزوج، بينما لو سمع الطرفين يقدر يكتشف أن الخطأ مشترك من الطرفين. لا تزم قبل أن تفحص. دايما الواحد يتعود، وبقولها باستمرار لما حد يكلمني يقول لي أوه أبونا هتكون أخذت فكرة وحشة عني من فلان، أقول له أنا لا الكلام المديح بيزود ولا الكلام الذم بينقص، لأن أنا ما بدخلش قلب الإنسان وما أقدرش أحكم على إنسان. إذا كان في مشكلة تتحل، لكن برضو الواحد يطلب معونة ربنا، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، لكن الله هو الذي ينظر إلى القلب، هو فاحص الأمور بالحق. لا تجاوب قبل أن تسمع. دي غلطة بنقع فيها كلنا أو كتير مننا. الواحد أحياناً عشان الوقت ضيق يحاول يجاوب بسرعة. لا تجاوب قبل أن تسمع، ولا تقطع متكلما أثناء حديثه. طبعا في ناس يمكن بيطولوا زيادة عن اللزوم، لكن برضو على قد ما نقدر نطول بالنا نسمع اللي بيقولوه. فاتكلم الأول عن مبدأ الأولاني، لا نحكم بحسب الشكل الخارجي، أو لا نقيم الأمور بشكلها الخارجي مهما كانت الظروف والإمكانيات. الحاجة الثانية، ندخل إلى الأعماق ولا نتكل على الانطباع الأول لأي أمر من الأمور. المبدأ الثالث، العمل بلا تدبير خطر. لازم كل أعمالنا تكون بتدبير وبحكمة. يقول إيه؟ لا تجادل في أمر لا يعنيك، ولا تجلس مع الخطاه للقضاء. العصر الحالي، لأن الميديا كترت ووسائل المواصلات والمعرفة بقيت فوق ما كنا نتخيل، أصبح بسهولة الواحد يدخل في أي موضوع. ندخل في الطب وفي الهندسة وفي الصيدلة، ونتكلم في السياسة، ونتكلم في اقتصاد العالم وفي حروب العالم وأمور وفي سياسة الكنيسة. لا تجادل في أمر لا يعنيك، الحاجة اللي ما بتفيدكش أو ما تقدرش تقوم فيها بيها في دور تضيع وقتك ليه فيها. وده بيحصل كتير، يقول لك إيه رأيك يا بودة في الأسقف الفلاني قال كذا في المجلة الفلانية. أنا الحقيقة لما بتجيني أسئلة زي كده في أي اجتماع بقول أنا مش بفهم في سياسة الكنيسة، ومش بستريح للقعدة اللي فيها كلام لا أنا هقدر أعمل حاجة ولا القدامي هيستفيد منه في حاجة. احنا نقدر نصلي ونعمل مطانيات لو ليا دور أقدر أقوم به، لكن ما ليش دور يبقى مفيش داعي أضيع وقتي. لا تجادل في أمر لا يعنيك، ولا تجلس مع الخطاه للقضاء. حب الخطاه، لكن قاعدين يحكموا على إنسان قول له سمحت أنا مش بدين حد. يا بني لا تنشغل بأعمال كثيرة، فإنك إن أكثرت منها لا تخلو من ملامة، حتى إن لاحقتها لا تدركها ولا تنجو بالهرب. رب إنسان يكد يتعب ويتعب ويسرع ولا يزداد إلا فقر. في ناس يرمي كل الحمل عليه، عايز يعمل كل حاجة ويشتغل كل حاجة ويبقى مسؤول عن كل حاجة، سواء في بيته، سواء في العمل، سواء مع أصدقائه، وتكون نتيجة ما يعملش ولا حاجة. عشان كده يقول لا

انشغل بأعمال كثيرة، لازم أعرف حدودي. وحتى في المثل العام مش الكتاب المقدس يقول لك ما إيه، جاك أوف أول ماستر أوف نان، اللي بيشتغل في كل حاجة لا يكون سيدا في شيء، يعني مش هيتعلم أو مش هيكون متخصص في حاجة مفيدة. فياريت دايما الواحد يعرف إيه إمكانياته وإيه قدراته، ما ياخدش أكتر من قدراته. ده بالنسبة للحكمة الحقيقية، والعمل المفروض يكون بتدبير وبحكمة وليس بلا تدبير. المبدأ الرابع، كيف أعيش حكيما؟ حكمة عطية من ربنا، ودي بيركز عليها كتير الكتاب المقدس، سواء في سفر الحكمة أو سفر الأمثال أو يشوع بن سيراخ، وفي سفر المزامير اللي يقول هنا نسمع إيه؟ الخير والشر والحياة والموت والفقر والغنى من عند الرب، الحكمة والفهم ومعرفة الشريعة من عند الرب. أحياناً كتير واحد يقول لك أنا مش بعرف أدبر أموري، قل له الحكمة والفهم ومعرفة الشريعة من عند الرب. في كلمة جميلة يقولها ماري إفرائام السورياني، يقول إيه؟ يقف قدام ربنا ويقول له افتح يا ربي دار الخزينة لنا، مخزنك واسعة وغنية وبلا حدود وعايز تدي، أرجوك افتح باب الخزينة لنا عند صلوات توسلاتنا لتخدم صلواتنا كسفير عنا وتصالحنا مع لاهوتك. اقبل صلاتي اللي أنا رفعها ليك كسفير عني، ورد لي من مخزنك الخير اللي لا يحصى. اصغوا أيها الحكماء، انتبهوا يا كل المتعلمين، اطلبوا العلم الفهم والمعرفة ناظرين أنكم متعلمون وحكماء بالرب. مش ممكن إنسان ما بيصليش وبحكيم، مش ممكن إنسان يتكل على فهمه ويستريح. ولذلك الرجوع لربنا باستمرار وطلب مشورة ربنا قبل مشورة أي إنسان، حتى قبل اعترافك، قبل ما تروح لب اعترافك، قبل ما تكلم أقرب من ليك، قبل ما تتناقش مع البيت، ارفع عينيك كده ربنا وقول له يا ربي الفهم والحكمة والمعرفة والخير والعلم كل ده ربي من عندك، مخزنك واسعة وتشتاق أن تعطي، اقبل صلاتي لكي ترسل لها من فيض محبتك. ويقول أيضا عطية الرب تدوم للأتقياء ومرضاته تفوز إلى الأبد. ممكن إنسان يديك مشورة لكن بعد شوية تطلع المشورة مش صح، لكن مشورة ربنا تعيش معاك وتقدسك وتدوم وتفوز بيها وتنجح بيها إلى الأبد. هنا بيتكلم عن الحكمة كإيه؟ الحكمة مصدرها هو الرب. أيضاً بيتكلم عن المبدأ السادس، الحكمة، آسف، نكمل العمل التدبير الحكمة والعمل الدائم. يعني احنا قلنا ما تشتغلش كتير بلا فهم وبلا تدبير، لكن مش معنى كده الواحد يتوخى الكسل والتراخي، يقول لا لا لا على قدي واخد حاجة قليلة وابقى ممتاز فيها وينام ويكسل. فالمشورة الخامسة التدبير الحكيم مع العمل الدائم. يقول رب إنسان اغتنى باهتمامه واقتصاده وهذه هي أجرته. رب إنسان اغتنى باهتمامه واقتصاده وهذه هي أجرته. يعني الواحد يبقى عنده تدبير، اهتمام، قلب ناري عايز يشتغل، لكن كلمة اقتصاده يعني تدبير حسن. حين يقول قد بلغت الراحة وسأأكل الآن من خيراتي
وهو لا يعلم كم يمضي من الزمان حتى يترك ذلك لغيره ويموت. في واحد يقول لك أنا اشتغلت كتير ورميت كتير والرصيد اللي عندي يقضيني ويقضي ولادي ويقضي أحفادي، أريح بقى كفاية أقضي بقية أيامي مستريح مش هشتغل. وده مبدأ بنلاقيه عند بعض الناس، يعتبر إنه إيه ما دام عنده اللي يوكله ويوكل ولاده ويوكل أحفاده، إيه الداعي للشغل؟ موضوع الشغل مش موضوع إنك تجيب فلوس، ولا موضوع الشغل إنك تاكل وتشرب وتربي ولادك وتربي أحفادك. موضوع الشغل إنك أنت بتتشبه بالله اللي بيقول السيد المسيح عن الآب: أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا إيه أعمل. ولما خلق ربنا آدم قيل عنه إنه إيه وكان يعمل في الجنة. فربنا خلق الإنسان من ضمن البركات اللي ادهاله إن يكون كائن عامل باستمرار. تقول لي يعني يقعد يشقى لغاية ما يموت؟ ياريت نفصل بين العمل والشقة. طب ما الملائكة بيعملوا، الملائكة ليهم عمل، لكن عندهم شقة وتعب؟ أبدا، فرحانين ومبسوطين ومهيصين بالعمل. ولما حنطلع في السماء حنشتغل، وشغلنا اللي لذته وليه طعمه وليه حلاوته وليه جماله. فمش معنى العمل إن أنا أبقى تعبان ومتضايق ومرهق، أبدا. الإنسان اللي بيحط حياته في إيدين ربنا بيشعر إن العمل عطية وبركة وبيشتغل هو سعيد، ويشعر إن مسيحه بيرافقه في العمل وإنه مش لوحده في العمل، لأن المسيح رفيق لي حتى في عمله. عشان كده يقول: لا يعلم كم يمضي من الزمان حتى يترك ذلك لغيره ويموت. الفلوس قاعدة وهياخدها اللي جاي ورايا، لكن أنا مش هتحاسب على الفلوس موجودة أو مش موجودة. هل أنا كنت سعيد بالمسيح يسوع ولا لا؟ أقم على عهدك وانصرف إليه وابلغ الشيخوخة في عملك. حلوة كلمة وابلغ الشيخوخة في عملك. أقم على عهدك، تعهدت إنك تشتغل فاقعد اشتغل، وانصرف إليه وخليك جد في حياتك لغاية آخر نتمة. تقول لي شخت، أقول لك وابلغ الشيخوخة في عملك. بس ممكن نوع العمل يتغير، بدل ما كنت بشتغل محاسب في شركة ولا غيره، ممكن بشتغل في خدمة في الكنيسة، ممكن بروح ملجأ من الملاجئ رب الولاد، ممكن أكون بأخدم مرضى، ممكن العمل بتاعي بدخل أعمل لي صلواتي الطويلة من أجل الكنيسة ومن أجل العيلة ومن أجل البلد ومن أجل العالم ومن أجل النفوس الهالكة والنفوس الكويسة. وأبلغ الشيخوخة في عملك لغاية آخر نسفة من عمرك. لا تتعجب من أعمال الخاطئ وثق بالرب وثابر على جهدك، فإنه هين في عيني الرب أن يغني الفقير في الحال بغتته. أحياناً يقول لك الدنيا وحشة، دي بنسمعها كتير، يعني كتير تبص تلاقي يقول لك الجو وحش والعالم ما فيهوش عدالة وناس وحشين ياخدوا مراكز كبيرة وناس كويسين ما ياخدوش مراكز وناس يغتنوا وناس. كل ده ما يشغلكش أنت، كل ما يهمك أنك أنت بتعمل في عيني الرب. الله ليس بكثير عليه أنه يغني الفقير في الحال أو بسرعة وبغتة في لحظة. ربنا ممكن يغير الكون كله، لكن هو ربنا ليه أحكام ما أبعد أحكام عن الفقر. أنا أبقى أمين، مش هيجي في يوم الدينونة يقول لي لميت قد إيه وعملت قد إيه وخدت شهادات قد إيه، يقول لي كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. أمين في فلوسي وأمين في مذاكرتي وأمين في شغلي وأمين في صلواتي وأمين في حب للناس وأمين في كل اتجاهات حياتي. بركة الرب أجرة التقي. أنا لما بشتغل بتقوى ومخافة ربنا، الأجرة مش من الناس، لكن الأجرة بركة ربنا، وبسرعة يجعل الله بركته تزدهر. واحد يبقى عايش في السماء فرحان متهلل،
حتى ولو ما خدش أجرة من الناس.

لا تقل أي حاجة لي وأي خيرات تحصل لي بعد الآن، أنا اغتنيت، ناقص إيه، محتاج لإيه؟ طول ما ربنا مديك نفس اشتغل، مش ضروري تاخد فلوس، اشتغل ودي. الحقيقة بنلاحظ الحاجات دي في بعض الناس اللي برا اللي بيبقوا مالتي مليونيرات، ويقول لك كل ممتلكاتي كاتبها للهيئات معينة، ابن أمراض السرطان للأطفال، للهيئات معينة بتخدم خدمات معينة. ولما تسأله طب ولادك، يقول لك في خير كتير ليهم، لكن أقعد أشتغل لغاية ما أموت مش من أجل نفسي، من أجل الناس التعبان. أنا مديني ربنا صحة عشان أشتغل، ودي العيانين، ودي التعبانين. أذكر إنسان يعني كان حد قال لي عنه، وهو شخص معروف قبطي، حط كل المصنع بتاعه في الخارج بأكمله لحساب المرضى في الخارج. إنسان حلو، إنسان يقدم كل ما يملكه أو يقدم نسبة حلوة مما يملكه، يقول دي لحساب الناس العيانين. لا تقل لي ما يكفيني، عندي اللي كفاية فأي شيء يصيبني في المستقبل. أنا مش خايفين على المستقبل، لكن خايف أنك أنت تعيش بلا عمل فتفقد روح التقوى ومخافة ربنا. ده التدبير، أو ده المبدأ الخامس، التدبير الحكيم والعمل الدائم. أيضا يكلمنا أنك ما تحكمش على حاجة من بدايتها ولا في نصها، انتظر لغاية الآخر عشان الحكم يبقى إيه؟ يبقى سليم. في يوم الخيرات تنسى البلايا، وفي يوم البلايا لا تذكر الخيرات. لما واحد ربنا يديله خير كتير ينسى الأيام الصعبة، ذكر وانت في الخير ان كانت عندك أيام صعبة، واهتم بالناس اللي عندهم أيام صعبة. ولما يبقى في آلام وضيقات وبلايا، اتذكر الخير اللي دهولك ربنا قبل كده واشكر ربنا عليه وما تتزمرش. في يوم الخيرات للأسف بننسى البلايا فلا نهتم بالمتألمين، وفي يوم البلايا لا نتذكر الخيرات ولا نقدم شكر الله على عطاياه اللي سبق فدهن. فإنه هين عند الرب أن يجازي الإنسان بحسب طرقه يوم الموت. ساعة سوء تنسي اللذات، وفي آخرة الإنسان تنكشف أعماله. طول بالك سواء بالنسبة ليك أو لغيرك، لأن مش حيبان إلا في آخر الأيام. لا تغبط أحدا قبل موته، فإن الإنسان يعرف عند موته. بزعل قوي من لما نقعد نمدح بعض. آدي الكتاب المقدس بيطلب مننا طول ما الإنسان عايش لا يجوز مديحه بصراحة كده. شو بيقول هيلاري، أو الأسقف هيلاري، أو القديس هيلاري، الأسقف هيلاري، أسقف أرل، يقول إيه؟ مكتوب أن الحكمة تعرف في الموت، في خاتمة. ما بمعنى أن حياة الإنسان الحكيم تمدح في نهاية حياته. وبعدين يقول لنفترض أن إنساناً يقول أمتدح إنساناً بعد موته، لأن مديح الإنسان الحي يمكن أن يكون فرصة للمجد الباطل من أجل الثناء عليه أو الإطراء لمن يقدم له المديح. ليه نضيع الناس معانا؟ في كل الأحوال مديح الميت نافع. أولاً لأنه إذ يكون الشخص غائباً مين كفانا عن مديحنا له؟ من الضروري أن يشير المجد كله، يشار لواهب النعمة. يعني يستحسن دايماً نبطل الإطراء في الناس الأحياء والمديح، وخاصة المبالغ فيه. آخر حاجة خطيرة، الحكمة الحقيقية والحذر من الشرير. الكتاب المقدس يعلمنا الحب وعدم الإدانة، نحب كل الناس حتى الأشرار. بل بعض الآباء يقول حتى زي ذهبي الفم، يقول حتى الهراطقة نحبهم ولكن نكره الهرطقة.
حتى مضايق الكنيسة ومضطهد الكنيسة نحبهم ولا ونكره الظلم، لكن نحب كل إنسان. إنما في نفس الوقت لازم أعرف حدودي مع الأشرار، لأن دخول الأشرار في حياتنا وبالأخص في الأسر بتاعتنا بتضيع كتير من البيوت. ضاعت لأن دخل إنسان أو إنسانة جوه بيت أفسد سلام البيت، ودي حتة خطيرة. يقول إيه؟ لا تدخل إنسان إلى بيتك فإن مكايد الغشاش كثيرة. ودي بنسمعها، تيجي واحدة كده في الاعتراف تقول لك يا ابونا أصلي أنا زوجي مش بيسمعني، وليا زميلي هو الوحيد اللي بيسمع لي. زميلها اللي بيسمع لها ده استنى عليه سنتين ثلاثة، وحتى لو كان مسيحي والله أعلم يجرى إيه. بلاش يقول كده لا تدخل كل إنسان إلى بيتك فإن مكايد الغشاش كثيرة. لازم نبقى حكماء في تصرفاتنا. ويشبه ده بطائر اسمه الحجل، كالحجل الصياد في القفص، هكذا قلب المتكبر وهو كجاسوس يراقب سقوطه. الطائر ده هو أنواع من هذا الطائر موجودة في بلاد كثيرة. هذا الطائر ليه حاجات غريبة. الحاجة الأولى في سفر أرمية، في سفر أرمية 17 الآية 11 في الترجمة السبعينية يقول إيه؟ حجلة تنطق بصوتها، تحتضن ما لم تبض، محصل الغنى بغير حق، في نصف أيامه يتركه وفي آخرته يكون أحمق. أنا عارف إن المثل صعب. الطائر ده غريب، يمتاز بصوت ضخم جدا لدرجة يسموه الصارخ، يسموه كانوا الصارخ، يصرخ. فليه قدرة أن يقلد أصوات الطيور، فلما يلاقي طير عنده فراخ صغيرة بدأ يفس البيض يقلد صوت الأم، فيسحب الإيه؟ يسحب الكتاكيت ويحتضنها، ويفتكر أن عنده بولاد كتار أو صغار كتار، وأحياناً يقتحم بعض العشش ويقعد يحتضن البيض بتاعه لغاية ما يفس. ولكن بعد ما يكبر الصغير، الطير الصغير، يكتشف أنه هو طير من صنف تاني ويطير ويسيبه. فيقول العلامة أوريجانوس هذا الطائر يشبه الشيطان، يقلد الأصوات، يظهر كملاك نور ويحتضن ما ليس له، يحتضن البيت بتاعه. يجي لك واحد يقول لك أصل إيد في واحد بيفهم في السحر، ولا واحد بيفهم في الأعمال، واحد قال لي عن كل حياتي القديمة كل اللي قاله صح. ده الطائر اللي بإيه؟ الغشاش اللي بيحتضن ما ليس له، ياخد ولاد ربنا يحتضنهم، لكن يوم ما يكبروا ويدوقوا المسيح يكتشفوا انه كان غشاش. هنا يقول انه بيجيب الصياد يحطه في القفص، هكذا قلب المتكبر وهو كجاسوس يراقب سقوطه. يجيب الطائر ويحطه في القفص، ويحط حوالين القفص شوية مصايد، فالطائر يصرخ لأن دي طبيعته. ففي الصرخة بتاعته الطيور اللي من نوعه تيجي، فأول ما تيجي حواليه تلاقي نفسها وقعت في الايه؟ في الفخ. فيبقى هو زي الفخ، يصرخ يلم اخواته يقعوا في الفخ بتاع الصياد. فهنا كالجاسوس يرقب سقوطك، يتدخل الغش أو الشرير جوه بيتك يصرخ ويلم حواليه وياخد من ولادك ويضيعهم وياخد من بيتك ويفسده. فخليك حذر من إيه؟ من مشاركة الأشرار. عكس كده يقول ربنا لإبراهيم أجعلك بركة لأمم كثيرة. في إنسان يدخل بيت يفسده، وفي إنسان يدخل بيت تحل بركة ربنا في البيت. فياريت ربنا يجعلنا كلنا أن احنا نكون بركة
لأنفسنا ولبيوتنا ولقرايبنا ولمعارفنا وأيضا للغرباء. يقول فإنه يكمن محولا الخير إلى الشر، وفي خير الأمور يجد ما يأخذ عليه. يعني يأخذ القصص والحواديت الموجودة في البيت ويلبسها أمور خاطئة ويسبب فرقة أو مشاكل جوه البيت. يقول ده يعني هيعمل إيه؟ أنا ومراتي كويسين وولادي زي الفل، مش ممكن يأثر علينا. يقول من شرارة واحدة يندلع أتون كبير، والرجل الخاطئ يكمن للدم. الشر اللي يدخل بيه جوه البيت يبقى زي شرارة النار، يولع البيت زي النار ويكمن للدم، يسبب هلاك لنفوس كثيرة. احذر من الخبيث فإنه يدبر المساوئ، واخشى أن يلحق بك عارا إلى الأبد، ممكن يضيع أبديتك كلها. ادخل الغريب إلى بيتك فيوقعك في المتاعب ويقلب عليك أهل بيتك. هات واحد غريب في الفكر، غريب في الروح، غريب في الإيمان، ودخله في أسرارك يضيع لك بيتك كله. نراجع كده بسرعة، قلنا الخمس السبع يعني نقدر نقول توجيهات يقدمها لنا ابن سيراخ نتمتع بالحكمة الحقيقية. لا نقيم الأمور بشكلها الخارجي، لكن ندخل إلى العمق. ما نتأثرش بالانطباع الأول، لكن نفحص الأمور. ما نهتمش بالعمل وكثرته، لكن نهتم بالتدبير الحسن في العمل. نطلب الحكمة من الله في العمل، ما نكسلش في العمل، نحط في ذهننا طول ما فينا نفس نشتغل لغاية النفس الأخير ولكن بحكمة. أيضا ننتظر للمنتهى ولا نحكم على أحد إلا بعد موته. أخيرا نحذر من الشر والشرير لئلا يفسد البيت. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وياريت نطلب كلنا من كل قلبنا يعطي العالم كله روح الحكمة الحقيقية، ويدينا كلنا نكون سبب بركة لنفوس كثيرة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. كيف نوفق بين الحث على العمل في سفر الحكمة وقول بولس الرسول إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما؟ معلمنا بولس الرسول لما بيقول إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، ما لناش يعني أنا معايا أكل روح أنام وما اشتغلش، لكن يعني ما نبقاش متزمرين. يقول لك أنا بشتغل ويا دوب معيشت، أشكرك يا رب بركة. لكن إذا كان عندك خير كتير وعايز تكتفي بالقوت والكسوة، الفقراء كتير ووزع زي ما أنت عايز، بس لازم تشتغل، لازم تشتغل. بس مش ضروري مفهوم الشغل ان اروح اشتغل موظف او اشتغل افتح محل او اعمل شركه او غيره، لكن اشتغل في الكنيسه، اشتغل في اي عمل اجتماعي حلو، اشتغل دور على النفوس الضايعه. انت ممكن تيجي لابونا تقول له انا عندي وقت وعايز ازور بيوت، اديني كده كام عيله، كام واحد مريض في هنا، اسره يسوع بيحبك، مسك ابونا اسحاق، اي واحد واي واحده تحب تشتغل بركه كبيره. كلنا الشغل كتير، لكن ما نتزمرش يعني.

تكتسي خيرك فتحت فان تخضع الشعوب لك أيها الرب المالك والأراضي والفلك تهتفا تسعى.

0: الإسلام وفي طرفة عين إليك ناطر
1: منتظرينك بحسب وعودك منتظرينك بحسب وعودك.

نلقاها ونشوفك بالعين يا فادي نفوسنا يا حلو يا سيدنا آمين فرحة حياتنا نلقاها ونشوفك بالعين يا

0: وبالتأكيد تعرفوا مريمينا.
1: مريمينا يا ما رحنا ديره يا مجينا، والجسد زرنا وحبينا، وبركته حلت علينا، ده عجيبي واسمه يهدينا.

0: ليه الوردة مفتحة؟
1: عشان فرحان.
0: وليه الوردة فرحانة؟
1: عشان شبعانة.
0: ومين اداها أكلها؟
1: غصنها.
0: ومين بيغذي غصنها؟
1: أصلها.
0: جبنا الحكاية من أصلها، رأس الكنيسة المسيح، والكنيسة دي أمنا، إحنا منها مزروعين في جسمها، بتمدنا بأكلنا جسد ودم ربنا،
1: وهو ده اللي شبعنا.
0: تمام، هو سر فرحنا.

سفر التثنية الأصحاح 28. وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك. مباركا تكون في المدينة، ومباركا تكون في الحقل، ومباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك، نتاج بقرك وإناث غنمك. مباركة تكون سلتك ومعجنك، مباركا تكون في دخولك، ومباركا تكون في خروجك. يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين أمامك. في طريق واحدة يخرجون عليك، وفي سبع طرق يهربون أمامك. يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يقيمك الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك، إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك. ويزيدك الرب خيرا في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك على الأرض التي حلف الرب لآبائك أن يعطيك. يفتح لك الرب كنزه الصالح السماء ليعطي مطر أرضك في حينه، وليبارك كل عمل يدك فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض. ويجعلك الرب رأسا لا ذنبا، وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط، إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل. ولا تزيغ عن جميع الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم يمينا أو شمالا، لكي تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها. ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. ملعونا تكون في المدين، وملعونا تكون في الحقل، ملعونة تكون سلتك ومعجنك، ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك، نتاج بقرك وإناث غنمك، ملعونا تكون في دخولك، وملعونا تكون في خروجك. يرسل الرب عليك اللعنة والاضطراب والزجرة في كل ما تمتد إليه يدك لتعمله، حتى تهلك وتفنى سريعا من أجل سوء أفعالك إذ تركتني. يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها. يضربك الرب بالسل والحمى والبرداء والالتهاب والجفاف واللفح والذبول، فتتبعك حتى تفنيك. وتكون سماؤك التي فوق رأسك نحاسا، والأرض التي تحتك حديدا. ويجعل الرب مطر أرضك غبارا وترابا ينزل عليك من السماء حتى تهلك. يجعلك الرب منهزما أمام أعدائك. في طريق واحدة تخرج عليهم، وفي سبع طرق تهرب أمامهم، وتكون قلقا في جميع ممالك الأرض، وتكون جثتك طعاما لجميع طيور السماء ووحوش الأرض، وليس من يزعجها. يضربك الرب بقرحة مصر وبالبواسير والجرب والحكة حتى لا تستطيع الشفاء. يضربك الرب بجنون وعمل وحيرة قلب، فتتلمس في الظهر كما يتلمس الأعمى في الظلام، ولا تنجح في طرقك، بل لا تكون إلا مظلوما مغصوبا كل الأيام وليس مخلص. تخطب امرأة
ورجل آخر يضطجع معه. تبني بيتا ولا تسكن فيه، تغرس كرما ولا تستغله، يذبح ثورك أمام عينيك ولا تأكل منه، يغتصب حمارك من أمام وجهك ولا يرجع إليك، تدفع غنمك إلى أعدائك وليس لك مخلص، يسلم بنوك وبناتك لشعب آخر وعيناك تنظران إليهم طول النهار فتكلان وليس في يدك طائلة، ثمر أرضك وكل تعبك يأكله شعب لا تعرفه، فلا تكون إلا مظلوما ومسحوقا كل الأيام، وتكون مجنونا من منظر عينيك الذي تنظر. يضربك الرب بقرح خبيث على الركبتين وعلى الساقين حتى لا تستطيع الشفاء من أسفل قدمك إلى قمة رأسك. يذهب بك الرب وبملكك الذي تقيمه عليك إلى أمة لم تعرفها أنت ولا آباؤك، وتعبد هناك آلهة أخرى من خشب وحجر، وتكون دهشا ومثلا وهزأة في جميع الشعوب الذين يسوقك الرب إليهم. بذارا كثيرا تخرج إلى الحقل وقليلا تجمع لأن الجراد يأكله، كروما تغرس وتشتغل، وخمرا لا تشرب ولا تجني لأن الدود يأكلها. يكون لك زيتون في جميع تخومك وبزيت لا تدهن لأن زيتونك ينتثر، بنين وبنات تلد ولا يكونون لك لأنهم إلى السبي يذهبون، جميع أشجارك وأثمار أرضك يتولاه الصرصر، الغريب الذي في وسطك يستعلي عليك متصاعدا وأنت تنحط متنازلا، هو يقرضك وأنت لا تقرضه، هو يكون رأسا وأنت تكون ذنبا، وتأتي عليك جميع هذه اللعنات وتتبعك وتدركك حتى تهلك لأنك لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحفظ وصاياه وفرائضه التي أوصاك بها، فتكون فيك آية وأعجوبة وفي نسلك إلى الأبد، من أجل أنك لم تعبد الرب إلهك بفرح وبطيبة قلب لكثرة كل شيء. تستعبد لأعدائك الذين يرسلهم الرب عليك في جوع وعطش وعري وعوزي كل شيء، فيجعل نير حديد على عنقك حتى يهلكك. يجلب الرب عليك أمة من بعيد من أقصاء الأرض كما يطير النسر، أمة لا تفهم لسانها، أمة جافية الوجه لا تهاب الشيخ ولا تحن إلى الولد، فتأكل ثمرة بهائمك وثمرة أرضك حتى تهلك ولا تبقي لك قمحا ولا خمرا ولا زيتا ولا نتاج بقرك ولا إناث غنمك حتى تفنيك، وتحاصرك في جميع أبوابك حتى تهبط أسوارك الشامخة الحصينة التي أنت تثق بها في كل أرضك، تحاصرك في جميع أبوابك في كل أرضك التي يعطيك الرب إلهك، فتأكل ثمرة بطنك لحم بنيك وبناتك الذين أعطاك الرب إلهك في الحصار والضيقة التي يضيقك.

طريقك بها عدوك. الرجل المتنعم فيك والمترفه جدا تبخل عينه على أخيه وامرأة حضنه وبقية أولاده الذين يبقيهم، بأن يعطي أحدهم من لحم بنيه الذي يأكله، لأنه لم يبق له شيء في الحصار والضيقة التي يضايقك بها عدوك في جميع أبوابك. والمرأة المتنعمة فيك والمترفهة التي لم تجرب أن تضع أسفل قدمها على الأرض للتنعم والترفه، تبخل عينها على رجل حضنها وعلى ابنها وبنتها بمشيمتها الخارجة من بين رجليها وبأولادها الذين تلدهم، لأنها تأكلهم سرا في عوز كل شيء في الحصار والضيقة التي يضايقك بها عدوك في أبوابك. إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس المكتوبة في هذا السفر لتهاب هذا الاسم الجليل المرهوب الرب إلهك، يجعل الرب ضرباتك وضربات نسلك عجيبة، ضربات عظيمة راسخة وأمراضا ردية ثابتة، ويرد عليك جميع أدواء مصر التي فزعت منها فتلتصق بك، أيضا كل مرض وكل ضربة لم تكتب في سفر الناموس هذا يسلطه الرب عليك حتى تهلك، فتبقون نفرا قليلا عوض ما كنتم كنجوم السماء في الكثرة، لأنك لم تسمع لصوت الرب إلهك. وكما فرح الرب لكم ليحسن إليكم ويكثركم، كذلك يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم، فتستأصلون من الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها. ويبددك الرب في جميع الشعوب من أقصاء الأرض إلى أقصائها، وتعبد هناك آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من خشب وحجر، وفي تلك الأمم لا تطمئن ولا يكون قرار لقدمك، بل يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا وكلال العينين وذبول النفس، وتكون حياتك معلقة قدامك وترتعب ليلا ونهارا ولا تأمن على حياتك. في الصباح تقول يا ليته المساء، وفي المساء تقول يا ليته الصباح، من ارتعاب قلبك الذي ترتعب ومن منظر عينيك الذي تنظر. ويردك الرب إلى مصر في سفن في الطريق التي قلت لك لا تعد تراها، فتباعون هناك لأعدائك عبيدا وإماء وليس من يشتريه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

شو هيسنين أنا الليل يا الليل يا قنفران ببيوتنا مبشيرين بابن بمعث وبنوت نوت تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا أمين سبح الرب تسبيحا جديدا سبح الرب يا كل الأرض سبح الرب وباركوا اسمه بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه حدثوا في الأمم بمجده وبين جميع الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا مهوب على كل الآلهة لأن كل آلهة الأمم شياطين أما الرب فصنع السماوات جلال البهاء قدامه الطهر والجمال العظيم في قدسه قدموا للرب يا جميع أبوات الأمم قدموا للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا لإسمه احملوا الذبائح وادخلوا دياره اسجدوا للرب في دياره المقدسة فلتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة وأيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع يدين الشعوب الاستقامة فلتفرح السماوات وتبتهج الأرض ليعج البحر وكل ملئه تفرح البقاع وكل ما فيها حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب لأنه يأتي ليدين

الرب قد ملك فلتتهلل الأرض لتفرح الجزائر الكثيرة، سحاب وضباب حوله، العدل والقضاء قوام كرسيه، النار تسبق فتسلك أمامه، وبلهيب تحرق أعداءه الذين حوله، أضاءت بروقه المسكونة، نظرت الأرض فتزلزلت، ذابت الجبال مثل الشمع، من قدام وجه الرب، من قدام وجه سيد الأرض كلها، أخبرت السماوات بعدله، عاينت جميع الشعوب مجده، يخزى جميع الساجدين لمصنوعات الأيادي المفتخرين بأصنامهم، اسجدوا لله يا جميع ملائكته. سمعت صهيون ففرحت، وتهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العالي على كل الأرض، ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة. يا محب الرب بغضو الشر، إن الرب يحفظ نفوس أبرار وينجيهم من أيدي الخطاة. نور أشرق للصديقين وأفرح للمستقيم القلوب، افرحوا

سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. أحيت له يمينه وذراعه القدوسة. أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمة ليعقوب وحقه لبيت إسرائيل. نظرت أقاصي الأرض جميعها خلاص إلهنا. هللوا للرب.

فق وصوت بوق القرن، هللوا أمام الرب الملك، ليعج البحر وكل ملئه، المسكون وكل الساكنين فيها، تصفق جميع الأنهار.

الشيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في صهيون ومتعال على كل الشعوب، فليعترفوا.

كلمهم لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا، اسجدوا في جبله المقدس، فإن

هو صنعنا وليس نحن، نحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديوره بالتسابيح، اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب صالح هو وإلى الأبد رحمته.

رحمة وحكما أسبحك يا رب وأترنم لك وأتفاهم في طريق بلا عيب. متى تأتي إلي؟ لقد كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني أمرا يخالف الناموس. صانع المعصية أبغضت، لم يلصق بي قلب معوج، وعندما يلاني الشرير عني لم أكن أعلم. والذي يختاب قريبه سرا كنت أطارده، المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم أكن أآكله. عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك في الطريق بلا عيب هذا كان يخدمني. المتكبر لم يسكن في وسط بيتي، المتكلم بالظلم لم يستقم أمام عيني. في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة

اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. عصاك ويرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط أعدائك. معك الرئاسة في يوم قوتك في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا يقضي بين الأمم يملأهم جثثا يسحق رأس كثيرين على الأرض في الطريق.

أعترف لك يا رب من كل قلبي في مجلس المستقيمين وفي مجمعهم، عظيمة هي أعمال الرب ومشيئاته كلها مفحوصة. الشكر عظيم البهاء لعمله وعدله دائم إلى أبد الأبد. ذكر جميع عجائبه، رحيم هو الرب ورؤوف، أعطى طعاما لأتقياءه، يذكر إلى الدهر ميثاقا.

أعمالي ليعطيهم ميراث الأمم. أعمال يديه حق وعدل، كل وصاياه صادقة ثابتة إلى دهر الدهور، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده إلى الأبد. اسمه قدوس ومرهوب، رأس الحكمة مخافة الرب، والفهم الصالح لكل من يعمل به، وتسبحة

طوبى للرجل الخائف الرب ويهوى وصاياه جدا، يقوى نسله على الأرض، جيل المستقيمين يبارك، مجد وغنى في بيته وبره يدوم إلى الأبد، نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، رحيم الرب الله ورؤوف وبار، صالح هو الرجل الذي يترأف ويقرد ويدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر، ذكر الصديق يدوم إلى الأبد، ولا يخشى من خبر السوء، قلبه مستعد متكئ

المساكين بره يدوم إلى دهر الدهور يرتفع قرنه بالمجد الخاطئ يبصر فيغتاظ ويصر بأسنانه ويذوب شهوة الخاطئ.

سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم وفوق السماوات مجده، من مثل الرب إلهنا ساكن في الأعالي.

أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه كل أيامي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني. ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي. الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم. الذي يحفظ الأطفال هو الرب، تواضعت فخلصني. ارجع يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي. خلص نفسي من الموت وعيني من الدموع.

0: زقصاص يوسف سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريح ويجدوا ما يأكلونه فإننا ها هنا في موضع قفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعام لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50-50. ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة.

لي بوقت الساعة 9 وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي واضي فهمي واجعلني شريك النعمة أسرارك المحيا. كيما إذا زقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا لبهائك أفضل من كل شيء. أيها المسيح

البتول لأجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، قتلت الموت موتك، أزهرت الأيام بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، أزهر محبتك للبشر أيها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي مخل الشعب متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء، ولا تسلمنا إلى الدهر، لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل.

لما أبصر للصرائص الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة. لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء.

ليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بإلوهيتك ونصرخ معه جميعا.

عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتل

سون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى

كتيب رحلة العبور بالدم للقمص بشوي كامل. الجزء الأول، العبور بالدم. العالم كله وقع في قبضة العدو، طرد من الجنة ليسكن الأرض ويعمل فيها وسط أشواكها. كلمة الله الذي أخذ جسد أبناء هذا العالم، حمل العالم في جسد بشريته، وعبر به هذا العالم في معركة شرسة مع رئيس هذا العالم، حتى تسربل ثوبه بالدم. هو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله، رؤية 19-13، وداس المعصرة وحده، إشعياء 63. وبالدم داس الموت بالموت، وعبر بالذين في القبور للحياة الأبدية. هذه هي رحلة العبور التي كانت في قصد الله، أخذت صورا مختلفة عبر الزمن الطويل، لكن في كل مرة لم يكن العبور يتم إلا بالدم. كلمة بصخة باللغة العبرية بايخ، سكيب أوفر. وقصة البصخة بدأت عندما كان شعب الله واقع تحت عبودية شعب فرعون، رمز الشيطان. فأمر الله موسى أن يأخذوا من دم الخروف ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا، وفي تلك الليلة يأكلون اللحم على أعشاب مرة، وأحقاءهم مشدودة، وأحذيتهم في أرجلهم، وعصيهم في أيديهم، ويأكلونه بعجلة. ثم يمر الملاك المهلك، فإذا وجد علامة الدم على العتبة والقائمتين يعبر pass over، وإن لم يجد الدم فإنه يهلك البكر في البيت. فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك، خروج 12-13. وأيضا بأن الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم يعبر عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيتكم ليضرب، خروج 12-23. وهكذا ارتبط ذهن الإنسان اليهودي بأن الحياة التي يحياها اليوم هي بسبب الدم الذي كان على البيت، فبدون سفك دماء لا نجاة، وبدون سفك دماء لا تحدث مغفرة، عبرانيين 9-22. وينبغي أن يسيطر هذا الفكر على حياتنا، وهو أن حياتنا اليوم ما هي إلا ثمرة دم المسيح. الخروف قائم كأنه مذبوح، رؤية 5-6. تسيطر على سفر الرؤية صورة الدم الذي يعبر بنا من الموت إلى الحياة، ويحمل هذه الصورة خروف قائم كأنه مذبوح، خروف كان ميتا وهو حي الآن إلى أبد الآبدين، رؤية 1-18. وهو متسربل بالدم ويدعى اسمه كلمة الله، رؤية 19-13. فالخروف ليس ميتا لكنه متسربل بالدم إثر خروجه من معركة الصليب، معركة غلبة الحياة للموت وغلبة الشيطان بالدم. لذلك ينادي سفر الرؤيا قائلا طوبى للمدعوين إلى عشاء الخروف، رؤية 19-9. والجميع يهتفون أمامه قائلين مستحق لأنك ذبحت واشتريتنا، أو اشتريتنا من الشيطان العدو القاسي الذي كنا عبيدا له، لله بدمك فصرنا أولاد الله وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، رؤية 5-9. أما نحن أولاد الله فينبغي أن نسلك إثر خطواته. أولا كأولاد الله قد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، رؤية 7-14. ثانيا وبالدم قد اشترانا المسيح ونقلنا من العبودية المرة إلى درجة الملوكية، كقول الرائي الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة، رؤية 1-5-6. ثالثا وأعطى أولاده الغلبة على الشيطان بقوة الدم، فعبر بنا من الهزيمة والعبودية إلى الغلبة والنصرة بدم الخروف، كما يقول الرائي وهم غلبوه بدم الخروف ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، رؤية 12-11. سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك، رؤية 17-14. وغضب التنين على المرأة، رمز العذراء مريم والكنيسة كلها، وذهب ليصنع معها حربا ومع نسلها، واختطف ولدها إلى عرشه أي الصليب، حيث عبر بنسلها من الموت إلى الحياة،
رؤية 12-17، فبدم الخروف غسلنا بدمه وبيضت ثيابنا، وصرنا أبناء الله بعد أن كنا في قبضة الشيطان، وصرنا ملوكا وكهنة لله بعد أن كنا عبيدا، ونلنا الغلبة والنصرة بعد العبودية والهزيمة. هذه هي حقيقة عبورنا بدم الخروف القائم كأنه مذبوح. دست المعصرة وحدي. إشعياء 63. إن دم الخروف في العهد القديم لم يكن له القوة في عبور الملاك المهلك أو عبور البحر الأحمر إلا من خلال دم ربنا يسوع المسيح، حيث يشير سفر الرؤيا إلى ذلك قائلا: على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم ومصر، حيث صلب ربنا أيضا. رؤيا 11-8. فدم ربنا يسوع لا يمكن أن يشاركه في قوته دم خروف أو دم إنسان، لأنه دم إلهي، دم من حمل بلا عيب. لذلك يقول إشعياء النبي: قد دست المعصرة وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد. إشعياء 63. إنها معصرة. الإله ينعصر على الصليب في أشرس معركة في التاريخ كله، لا يشاركه فيها أحد. دست المعصرة وحدي، لأنه دم إلهي فيظل على المذبح دائما لعبور كل إنسان من الموت للحياة. والدم الإلهي دم قوي، يقول عنه إشعياء النبي: البهي بملابسه، الحمراء من الدم، المتعظم بكثرة قوته، أنا المتكلم بالبر، العظيم للخلاص، لأن يوم النقمة في قلبي

وسنة مفدي الرب قد أتت. إشعياء 63 من 1 إلى 4. إنها لحظة انتقام من الشر والخطية، فدم يسوع المسيح يطهر من كل خطية. وإنها لحظة انتقام من الشيطان، وإنها لحظة غلبة الموت، وأخيرا لحظة عبور لمفدي الرب. إشعياء 63-4. إنها لحظة رهيبة، لحظة المتعظم بكثرة قوته والمتكلم بالبر والعظيم للخلاص. إشعياء 63-1. فاللحظة التي سلم فيها المسيح الروح هي عينها اللحظة التي عبر بالبشرية من الموت للحياة وانتقل اللص إلى الفردوس، وهي عينها لحظة الانتقام من الشرير والموت والخطية. العبور الثاني. تتميز حياة المسيحي بأن حياته هي حركة عبور مستمر من مجد إلى مجد، وقوة كل حركة عبور هي مستمدة من قوة دم الخروف الذي داس المعصرة وحده، حتى أنه أصبح رئيس إيماننا ومكمله. عبرانيين 12-2. فالعبور الثاني كان عبور البحر الأحمر بعد أن ضربه موسى بالعصا، رمز الصليب، حيث يهلك المسيح جنود الشيطان في قاع البحر، حيث يعبر الشعب البحر ثم يغنون معا تسبحة الغلبة والخلاص. خروج 15. هذا العبور هو رمز للمعمودية التي هي قوة عبور لنا بدم المسيح، حيث صار مكان الشيطان تحت أقدامنا في قاع المعمودية كما كان قديما عساكر فرعون في قاع البحر الأحمر. العبور الثالث. في رحلة عبورنا في هذا العالم نشتاق أن نصل إلى نهاية سيناء، حيث نعبر الأردن لنحيا إلى الأبد في أورشليم السماوية. إن الدم لم يفارق الرحلة طول سيناء، وقول الرسول: والصخرة تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. كرونسوس الأولى 10-4. ومعلوم أن الصخرة جنبها لم يجف أبدا، مكان الطعنة، فأروي شعبه طول الرحلة كما نرتوي دائما بالدم المسفوك على المذبح كل يوم في رحلتنا على هذه الأرض. فالصخرة لم تفارقهم أبدا، كما أن الرحلة لم تخلو من الحرب الروحية. وفي كل مرة كانت النصرة بأن يرفع موسى يديه للصلاة على مثال الصليب كما في حربه مع عماليق، وإذا أنزل يديه ينهزم الشعب. وهكذا أصبح الصليب وقوة الدم هما وسيلة النصرة للشعب طول الحرب، لأن للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور. خروج 17-16. أخيرا، الأعشاب المرة. لقد أمر الله الشعب في ليلة الخروج قائلا: ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار على أعشاب مرة يأكلونه. خروج 12-8. اللحم المشوي رائحته لذيذة ولكن طعمه مر. إنها مرارة عبودية فرعون حتى لا ننساها وسط الرائحة اللذيذة ونعود لعبودية الشيطان. إنه مهما كان عرض الشيطان من شهوة أو إغراء يبدو لذيذا، إلا أنه يا ليتنا يا أخي لا ننسى أن العبودية للشيطان مرة في واقعها، وأن الانحياز لله وإن كان منظره ليس لذيذا ولكن طعمه حلو جدا. وهكذا طول الرحلة في سيناء كلما اشتاقوا لقدور اللحم فعليهم أن يتذكروا العبودية القاسية التي عاشوها كلما أكلوا اللحم المشوي على أعشاب مرة.

لذلك نحن أيضا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا.

0: ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر.
1: وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.

بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جيركس بسبورتينج تقدم لكم عظه اسهر لتقابل مجيء المسيح بفرح للقمص لوكا سيداروس قداس الاحد 1/9/2002.

يفترونهم وتكونون مبعدين من الجميع من أجل اسمي، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فمتى نزل

بقوه ونجدا عظيميا فيرسل حينئذ ملائكته ويجمعون مختارين من الاربعه الرياض.

لأن المجد بتاع المسيح مجد فائق،

الحمد لله المجد عدد أولاد الله في كل جيل رفضوا مجد الناس مجد العالم لأن ليه المجد في السماء لا ينطق به فجزرين مدينة المسيح

الخوف بالنسبة لأولاد الله حاجة تفرح. ليه؟ لأنك أنت دايما عارف مثلا تلميذ يقعد يذاكر سنين طويلة طويلة طويلة وبعدين يجي يوم لما يديله الشهادة الكبيرة بقى يوم التخرج بتاعه ده اليوم اللي من قبله تقعد طول العمر عشرات السنين في الجهاد. لما يجي يوم التخرج ده يعني يبقى ده يوم الفرح من تجربة فارغ الصبر كل ثانية في اليوم ده وكل حاجة تلاقي قلبه طاير من الفرح. عندهم الاكليل فمجيء المسيح بالنسبة لنا لما المسيح للمجد يمجد مختارين ويقول تعالوا إلي أن بارك أبي رث الملك المعد لكم قبل كون العالم. ده يوم المجد بتاعنا. أمال إحنا بنجاهد ليه؟ بنحمل الصليب ليه؟ بنقضي العمر كله في الصلوات والأسهار والأصوام والأتعاب ليه؟ بنعيش ضد العالم من أجل إيه كل ده؟ من أجل إكليل. أهل العالم قال عنهم من أجل إكليل يفنى أما نحن فمن أجل إكليل لا يفنى. عشان كده القديس بولس الرسول قال انا بجاهد مش كأن بلاكم الهواء واحد بيضرب في الهواء. لا انا عارف هدفي وعارف الاكليل اللي انا بجاهد من اجله. انا بجاهد من اجل اكليل. ومجيء المسيح بالنسبه لينا ده مجيء الفرح مجيء العريس. الواحد فعلا اذا كان بيحب المسيح يبقى يشتاق انه يشوفه ويشتاق ان المسيح يجي. ايه اخر آية في الكتاب المقدس بتاعنا؟ امين تعالى ايها الرب يسوع. هو يقول ايه قبلها؟ يقول ها انا ذاتي واجرتي معي. طبعا الاجره بالنسبه لاولاد الله شيء يعني احنا منتظرين. مش انت منتظر المسيح يعني يدي لك بحسب غناه وحسب سخائه وحسب حبه؟ انا اتي واجرتي معي ويجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. ده كلام المسيح. ترد الكنيسه تقول ايه؟ امين تعالى ايها الرب يسوع. فإذا كان الإنسان فعلا مسيحي متدين حب المسيح من قلبه يشتهي مجيء المسيح. الإمتى يجي بس؟ الكنيسة الأولى في القرن الأول الميلادي كانت في حالة التهاب بالروح. قلب ملتهب في الكنيسة، صلوات حارة جدا، فظنوا ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحياه. من كتر الشوق بتاعهم قالك المسيح على الابواب. كانوا منتظرين متلهفين. ليه؟ لانهم حبوه فعلا. اذا كنا نحب المسيح من عندنا نتمنى ونترجى انه يجي نتراءى امامه وندخل لمجده. طبعا المجد القديسين مجد فائق. قل تعالوا الي رسل الملك المعد لكم قبل كون العالم. ملكوت معد ليك. الملكوت معد لينا قبل انشاء العالم. واسمك مكتوب في السماوات. سجلات السماء مكتوب من يوم المعموديه واسمك مكتوب في سجلات السماء. ليك مطرح وليك اسم وليك اكليل وليك مكافأة من المسيح وليك فرح منتظرك. فمجيء المسيح ومجيء للدينونة للبرانيين مخيف جدا. يقول لك مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. طبعا محاكمة ما فيهاش غش.

بتاع ولا واحد يلف ولا يدور ولا يعمل ولا يبرأ نفسه، ما فيهاش. يقول لك يستد كل فم لا يستطيع الكلام، محدش يقدر يتكلم. ليه؟ لأن المحكمة دي كشف أسرار الناس، لأن المسيح هيدين أسرار الناس، كاشف النيات، مختبر القلوب، مختبر الكلى، فاحص نية الإنسان. عشان كده الوقوف أمام المسيح يقول لك كل شيء عريان ومكشوف، حاجة تخوف بالنسبة للي عندهم ذنب، بالنسبة للأسرار بتاعتهم، أسرار خطايا. قاعد هنا الواحد يعني يداري على الناس ويغش الناس، لكن هو قدام ربنا ما يقدرش. فالمحكمة الأخرانية ديت هيبقى فيه كل شيء عريان واضح. فينكشف في نفس الوقت سر أولاد الله. صور إنسان شكله متواضع كده، لكن جوه بينه وبين ربنا فيه أسرار تتكشف بقى. وفي إنسان محب المسيح، في ناس في الكنيسة كتير أوي ما لهمش شكل، يمكن الكاهن في الكنيسة ما يعرفوش اسمهم، وما لهمش دور في الكنيسة قيادي مثلا أسقف أو قسيس أو شماس أو معروف عنده، لا لا لا، ناس بسيطة. قد إيه دول؟ قال ما تعدش، كتير أوي. ناس مملوئين أسرار، خبوا أسرارهم عن العالم كله. قدام ست بيت محدش يعرفها، أو إنسان مش متعلم. في ناس ليهم أسرار مخفية مع الله تكشف. في ناس بيعملوا أعمال الله دون أن يعلم بهم أحد، في اليوم الأخراني ده تكشف. في ناس بيخدموا المسيح بكل القلب، مش الخدمة الرسمية، كشف. في الوقت ده سيظهر المسيح قديسين، يبين مجد القديسين. مثلا يعني لما المسيح قال من ترك ادم او اما اخا او اختا زوجه او اولاد من اجله ياخذ من الضعف. طبعا المسيح كريم سخي جدا جدا. اما تقول مثلا ست دميانه ديت اللي من اجل المسيح داست على مشاعر البنيه بتاعتها ابيها وهي بنت وحيده المتعلقه بابوها وتحبه، ولكن من اجل المسيح دعت الاب، دعت ابوها. طب يبقى مجدها ايه دي؟ سيمددها المسيح امام الملائكه ورؤساء الملائكه والقديسين ويقول بنيانه احبتني اكثر من ابيها. قال لما رجرجس الشاب الطاهر ده اللي من اجل المسيح ذبح الاف مؤلفه من القديسين من الشهداء، دول هيبقوا ايه في السماء؟ مطرح السيف اللي في رقبه ماري جيرجيت ده يبقى ينور ازاي في السماء؟ وشكله ايه؟ عشان كده بقول لك احنا بننتظر المجد ده بفارغ الصبر. كل ما الواحد فينا يعيش للمسيح فعلا، يحفظ وصاياه، يحفظ محبة المسيح وإيمان المسيح في قلبه، ينتظر مجيء المسيح بفارغ الصبر. زي ما بقول لك ده يوم الفرح، يوم المكافأة، يوم ما المسيح يمجد أولاده اللي أحبوه. طبعا القلقلة اللي هتحصل في العالم، المسيح قالها، حروب وأخبار حروب، كركبة كبيرة أوي في العالم، واضطرابات مخيفة جدا جدا. بينما اولاد الله تلاقيهم في حال السلام المطلق في وسط الغاغه الكبيره دي. قالها داوود النبي زمان، قال لك اذا اتقلبت الجبال في البحار ففي ذلك انا مطمئن. انا مطمئن ازاي؟ ده لما يحصل زلزال في الارض الناس يا عيني يبقوا زي ايه؟ الارض مجرد تهز كده، رعب شديد جدا. لكن لو يولد انسان لله يلاقي سلام الله مالي كيانه، مالي قلبه، ما بيضطربش، مش بيخاف. الحياه بالمسيح ايها الاحباء

هو الحصول على السلام القلبي. اضطراب كتير في العالم، انزعاج مخيف وحروب واخبار حروب وزلازل في اماكن المجاعات واوباء واشياء مخيفه جدا من بره. قال انا ايه؟ قال انت عايش من جوه، انت من جوه انت بتناول المسيح، بتاخد المسيح ذاته، وفيك روح المسيح. ايه اللي خايفك؟ ايه اللي خايفك؟ اذا كان انسان عارف بالظبط زي ايه؟ عارف الطفل الصغير لما يكون ابوه شايله، مفيش حاجه في الدنيا تخوفه. صحيح مفيش حاجه تخوفه ابدا، حته ان هو بابا حطه في ايده كده، حتى لو دخل في النار ما يخافش. بقول لك ايه، ان سبت في وادي ظل الموت لا اخاف شر الله مكان ده. ايه اللي ما بيخوفناش يعني؟ انك انت في حضن يسوع، هو محتضنك. تقول لي ايه؟ اعزمك يا رب لانك احتضنتني، في حضن كده. فايه اللي خوفني؟ اقربش منك. الخوف يبقى في العالم كله وانت جواك طمأنينة عجيبة الشأن. بس الوصية الأخيرة اللي قالها المسيح في الظرف ده، قال ايه؟ معقول لكن اعطيه للجميع سهره. مش انت منتظر مجيء المسيح؟ فلازم تنتظر بسهر بدون غفله. تسهر. تسهر على نفسك، على خلاص نفسك. لان ممكن واحد يتسرق. اسهر ليه؟ ممكن حد ينتش اكليلك اللي معاك. اسهر. طب انت دي يجي المسيح قال انا مالكش دعوه بيه. طب ممكن نشوف تاريخ السنة البتاع، قال لا لو رجعت كنيستك وتاريخها ما تلاقيش الكنيسة بتاعتنا اهتمت بهذا الأمر اللي هو ميعاد مجيء المسيح، تاريخ مجيء المسيح، يوم مجيء المسيح. العشرين قرن اللي مشى الكنيسة لم ولا واحد من الآباء القديسين تعرض لهذا الأمر. آبائنا حكموا جدا لأن ده كلام المسيح. قال أما ذلك اليوم وتلك الساعة محدش يعرفه. قالوا خلاص ريحوا نفسه. فكانوا متوقعين استعلام المسيح، منتظرين مجيئه بحال السهر. انت لان الناس دعوه ليس لكم ان تعرفوا الاوقات والازمنه، الحسابات دي مش بتاعتنا. لكن اللي انا اعرفه كويس قوي انه جاي، وان انا لابد اقف قدام المسيح. لابد لنا جميعا ان نظهر امام كرسي المسيح. ما اقول لكم عن كل جميع السهر. لأن أنت مش عارف يجي أمتى، مساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا. هذا لما قالوا الحكاية دي قالوا إيه؟ بالنسبة لمجيء المسيح لكل واحد فينا كشخص، اللي هو خروجنا من الجسد وانحلال جسدنا ونهاية أيامنا على الأرض، ما أنتش عارف. مساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا، حدش واحد فينا، حدش ولا واحد فينا يعرف إمتى هيخرج من الجسد. ممكن واحد هو شاب، ممكن أطفال صغيرين، معرفش. ممكن واحد تمتد بيه الأيام 100 سنة، لكن النتيجة واحدة جت للحقيقة. فمفيش ولا واحد فينا يعرف أيامه على الأرض قد إيه. عشان كده المسيح وصاني قال اسهروا، انت ما انتش عارف. ومن اجل حكمه اخفى المسيح هذا الامر عننا كلنا. قبل محبته قال لك خليك سهران، خليك واعي، خليك فاهم، خليك صاحب عين مفتوحه، اوعى تغفل. لما قال الواحد دايما يقظ دايما سهران، متوقع انت ممكن في اي وقت في اي ساعة في اي دقيقة. فالمستعد يقرص حالته تبقى مش كويسة. ما اقول لك ما اقول اذا ما سهروا. سهروا اذا السهر الروحي جزء رئيسي من ملاقات المسيح. كل سهران
دايما الانسان تلاقيه دايما ناصح واعي. اوعى لألا يخطف حد اكليلك المزالق بتاعت الشيطان والفخاخ بتاعته حوالينا كتير قوي والخطايا حوالينا من كل ناحية. ممكن اي واحد فينا يقع الا السهران سهران بأي واحد حتى لو يقع يقف ويقول لا تشمتي بي عريتي انا انسى قدم اسهر يصلي لكي لا تدخل في تجربة. وزي ما قلت لك المسيح اخفى دي عنك عشان دايما تبقى صح. لان ساعات الواحد يقول لك ايه مهمني كلام اللي بيقوله ده. لما الواحد يبقى شاب صغير اذا الموضوع ده بعيد عن ذهني جدا انه يخرج من الجسد او تنتهي ايام الجسد. بالنسبة للشباب تبص تلاقي الموضوع ده بعيد. لا مش بعيد. ده المسيح قال لأنكم لا تعرفون متى يأتي رب البيت. مساء أم نصف الليل يعني نصف العمر أم صياح الديك أم صباحا لما واحد يشيخ أو صدقني ما بتفرقش. التسويف مش في مصلحتنا. يقول لك يوم الله وعين الله. لا التسويف مش في مصلحتك. لأن ممكن في لحظة من الزمان الناس الكبار في السن فينا كان واحد عاش معانا وترك الارض كان واحد عناه يضيعوا من الارض اللي عمل الف واحد ولا الف جنازة حضرتها. طب مش هم دول يعني كانوا في الجسد زينا بالظبط الهيئة مش يعني ده كلام المسيح. فمين اللي يقدر يخلص السهران؟ لكن اذا كان الانسان يتخذ على غفله هو الانسان بيموت في قد ايه يعني؟ ده سمي ده نفس كفر عن الانسان الذي في انف نسمة لانه ماذا يحسب؟ لان الواحد فينا بيموت في سنة واحدة. فعشان كده المسيح وصيته دي وصية ما اقول لكم اقول للجميع صار ما دام انت متوقع مجيء المسيح اللي تحب يسوع من قلبك اسمع صوته اسهره اسهر على خلاص نفسك. خلي دايما عينك مفتوحة على السماء متوقع مجيء المسيح حتى متى اذر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. صح بلد نجح يعني واخد امتياز تلاقيه جاي من الكلية طاير مش بيمشي جاي من الكلية مش بيمشي مش بيجري طاير عشان يبلغ الفرح الحلو ده وعشان يقابل بابا يعني نفر امتياز. طب لما يكون النتيجة عكس كده مش عايز يروح مش عايز يشوف حد تعبان. الانسان لما يعيش في المسيح فعلا ويتوقع جيل الثاني يبقى يرفع راسه. ايه اللي بيخلي واحد يخجل؟ صص الفوق ما يقدرش يواجه المسيح. ما اقول لكم اقول لجميع ساري بوصية يسوع شخصية جدا ليك انت تقدر تواجه المسيح بوجه مكشوف بفرح لانك حفظت وصاياه وارضيت الرب كل ايام غربتك على الارض وقلت له ايه انا اظهرت اسمك للناس انا مجدت اسمك على الارض العمل الذي اعطيتني اكملته. مش بالنسبة للناس بالنسبة للناس في العالم يقول لك فلان ده كمل رسالته على اخر رجل اشتغل وبذل وجوز العيال ومش عارف ايه ده الرسالة الاجتماعية ده الكلام الاجتماعي. لكن انت قدام المسيح تقول له اكملت انا اكملت العمل اللي انت اديتهولي. انت ايقونة المسيح في العالم انت نور العالم من ملح الارض. هل فعلا نجدت المسيح في حياتك؟ هل حفظت وصاياه؟ يقول انا احبه ويقولك الذي يحبني يحفظ وصاياه. اذا وصية المسيح لينا كلنا عزيزي اذا كانت يعني بتيجي في اخر السنة كده قبل المريض بتفكرنا باخر الايام بتفكرنا باخر ايامنا على الارض. ولكن افتكر دائما وصية المسيح ما اقول لكم اقول للجميع سهروا

0: تعد كنيستنا القبطية من أقدم كنائس العالم، وهناك العديد من الميزات التي تميزها، وهناك أيضا العديد من التحديات التي واجهتها.
1: وفي ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم.
0: إن كنيستنا هي الكنيسة الوحيدة التي تنبأ أشعياء في العهد القديم عن وجود مذبح بها، ليس مذبح وثني لأنه للرب، وليس يهودي لأنه في مصر وليس في أورشليم.
1: وحي من جهة مصر، وضرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويجوب قلب مصر داخلها.
0: وها هي نبوءة أخرى عن مجيء المسيح إلى أرض مصر، فهي البلد الوحيدة التي زارها مع العذراء مريم.
1: مبارك شعبي مصر.

0: نشأت الكنيسة القبطية على يد القديس العظيم ماري مرقس، أحد السبعين رسولا، الذي كان بيته هو أول كنيسة. فقد جاء إلى مصر في عام 58 ميلادية، وكان إنيانوس الإسكافي هو أول من آمن بالمسيح على يده، وبدأت تنتشر المسيحية في كل أرجاء مصر.
1: سلمنا ماري مرقس ما تسلمه من المسيح، لذلك فكنيستنا كنيسة رسولية استمدت قوتها من الرب وتأسست على الإنجيل، وكانت أمينة فيما تسلمته، ليست رجعية أو جامدة، حفظت وديعة الإيمان من جيل إلى جيل.
0: حقا يا كروز زيارنا المصرية، فلقد كنت الصوت الصارخ باسم يسوع المسيح.

0: وبدأت المسيحية تنتشر في مصر، وكان أول تحدي يقابلها هو مدرسة الإسكندرية الوثنية، تلك المدرسة التي كانت تمتلئ بكبار الفلاسفة الوثنيين.
1: فأنشأ ماري ماركوس أول مدرسة لاهوتية في العالم، هي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، لتقف أمام الوثنيين. هذه المدرسة

0: التي خرجت العديد من رجال الإيمان أمثال بنتينوس الفيلسوف وأثيناغورس المدافع وديديموس الضرير وغيرهم الكثير،
1: لأنكم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.
0: حقا، إن كنيستنا هي أصل التعليم اللاهوتي، فقد حفظت لنا الإيمان وكانت لنا الحصن الحصين.

0: وزادت بركة الرب الإله في الكنيسة القبطية، فأصبحت منارة للإيمان تشع وتجذب القلوب لها.
1: خرجت منها قلوب لتعلن عن اشتياقها للعريس السماوي، مفضلة التوحد عن أفراح العالم الزائلة.
0: فها هو الشاب القادم من صعيد مصر، سلك طريقا لم يسلكه أحد من قبل، ووضع الأساس الذي بني عليه الرهبنة في العالم كله، إنه القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب كل الرهبان.
1: وامتلأت برية مصر بألاف الرهبان، وأتى السواح من كل أنحاء العالم ليسمعوا كلمة منفعة، وعن طريقهم انتشرت الرهبنة في كل أرجاء الدنيا.
0: إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل أملاكك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان.

الطاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

شو اثنين انا الليلو يا الليلو يا خنفران من بيوت مبشيرين بابن وماء ثواب ونوت ونوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا آمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركه كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبح

الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

المذبح، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

من آل سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام، ومن أجل بيتك

وليهم ومثل عيني الأمى إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب الصديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوق ففوقا منها، وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريكا يوكي وجي وبنغماتي،
1: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

0: ساسيو سيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعند مفارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزميه، أبواب الجحيم اغلقي لئلا ابتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض المتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اود ان احدثكم في هذه الليله المباركه عن قول الكتاب المقدس في تسالونيك الاولى اصحاح 5 ايه 14: شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. موضوع كويس ولطيف. صغار النفوس دول الأشخاص الضعفاء، الشخص الضعيف، الشخص المنهار، الشخص اليائس، أو الشخص المجرب والتجربة شديدة عليه وتعبان منها، او الانسان اللي روحه المعنوية هابطة، ما عندوش روح معنوية وليها اسباب ويحتاج الى تشجيع لانه منهار وتعبان. اولا، اذا وجدت انسانا ضعيفا من هذا النوع لا تحتقره ولا تستصغره. جايز انت قوي وهو ضعيف، فما تحتقرش الضعفاء، لان ربنا برضو اله الضعفاء وما بيحتقرش الضعفاء هو ايضا. والكتاب بيقول ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا. جايز انت لو خبطتك تجربة جامدة ممكن تنهار زيه بالظبط. فلا تستصغر الضعفاء وانما شجعهم. يعني مره قديس الانبا انطونيوس قال ايه؟ قال في واحد ان لقى انسان غرقان لحد صدره ينزله لحد رقبته، يعني يزود الهم عليه هم. القديس يوحنا القصير كان لما بيلاقي واحد ساقط كان ساعات يبكي ويقول الانسان جرب هذا الشخص ووقعه في الخطية، وجايز انا بعد مدة اقع انا رخر زيه. فما كانش يحتقره وانما كان يشعر بالتعب اللي هو فيه. انت لا تحتقر ولا تستصغر هؤلاء الناس، وانما عليك ان تعين وتشجع امثال هذا النوع، تشجعه بكلمة، بنصيحة، بقصة، بتصرف معين، بطريقة عملية، بطريقة مادية، بطريقة روحية. شجعوا صغار النفوس. ربنا اللي قال على لسان عبده بولس هذه الآية، هو نفسه كان ماشي بالشكل ده. يعني دي طريقة ربنا، عشان كده احنا في القداس الإلهي بنقول له يا معين من ليس له معين ورجاء من ليس له رجاء. عزاء صغير النفوس ورجاء الذين في العاصف، ميناء الذين في العاصف. زي مثلا التلاميذ كانوا في العاصف والسفينة كانت بترتج بيهم، وجه المسيح أنقذهم وكانوا تعبانين. لو لقيتنا زي كده تشفق عليهم. من الحاجات الجميلة اللي قالها السيد المسيح في هذا المجال، قال ايه؟ روح الرب علي لأنه مسحني
لأبشر المساكين. يعني هذا النوع بالذات هو أهم نوع جه المسيح من أجله، مسحني لأبشر المساكين لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. تتاخد على المعنى الحرفي والمعنى الروحي، ربنا جاي لهؤلاء المساكين اللي احنا كلنا منهم يعني. ومن اللطيف عنه في هذا المجال ايضا انه قيل عن السيد المسيح انه قصب مردود لا يقصف وفتيل مدخنة لا يطفئ. قصب مردود يعني ممكن الواحد يرميها او يكسرها، وفتيل مدخنة برضو يقول لك لا نسيبها ربما شوية ريح يمر عليها فتشتعل. يعني لا تضيع رجاء انسان ايا كان. حاول انك انت تشجع ولا تثبت همة احد. قصب مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. من ضمن القصص عن القصبة المردودة والفتيلة المدخنة القديس موسى الأسود لما جه لربنا كان يمكن أصعب من قصبة مردودة ولا فتيلة مدخنة، درجة الرهبان نفسهم كانوا خايفين منه. مين بقى الشخص اللي أطال ناته عليه؟ القديس إيسوزوروس قس القلالي. طول باله عليه لغاية لما اشتدت

أقدامه في طريق الرب، لدرجة مرة في يوم فات عليه موسى الأسود 11 مرة في ليلة. قال له روح يا ابني اقعد في قليتك. قال له لا أستطيع يا معلم، مش قادر يقعد في قليته. ما قالوش نطردك ولا حاجة، لا، أطال أناته عليه. بيقول إيه الكتاب؟ شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، تأنوا عليه بطول أناه بالوقت يتصلح. وموسى الأسود فعلا بطول أنات القديس إسيزوروس اتصلح وبقى قديس عظيم. السيد المسيح أيضا لم يقطع رجاء الخطاة ولا العشارين اللي كانوا مكروهين من المجتمع، أطال أناته عليهم وقال أنا لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة، وقال إن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. يمكن ما قد هلك كلمة أصعب في المستويات، ما قالش الضعيف ولا الساقط، قال جاء يخلص ما قد هلك اللي انتهى. ولذلك في آية لطيفة في أشعياء 35:3 بيقول شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة. قولوا لهم لا تخافوا، انتظروا الرب. من ضمن الركب المخلعة والمرتعشة والأيادي المسترخية الشعب أمام البحر الأحمر، آخر رعشة. وبعدين موسى النبي قال لهم لا تخافوا، انتظروا الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. ما قالش ربنا ما فيش فايدة، لا، حتى الركب المخلعة المرتعشة والأيادي المسترخية ربنا له فيها أمل ورجاء وعمل، له فيها أمل وعمل. يعني مثلا شجعوا صغار النفوس، شجعوا صغار النفوس الذين وصلوا حتى إلى حد اليأس. ما في ناس بيصلوا إلى حد اليأس، يقول خلاص ضعت، انتهيت، مفيش فايدة، كل حاجة راحت. برضو مثل هذا الشخص شجعه. مش في ناس يائسين حتى بيصلوا إلى الانتحار؟ لا، احنا نشفق على هؤلاء الناس ايا كانت الدرجة اللي وصلوا إليها. واحد يقول لك مفيش فايدة، يقول له لا، ده ربنا عنده حلول كثيرة. ربنا عنده ايه؟ حلول كثيرة. ربنا قادر على كل شيء وبقدرته ممكن يعمل عمل. تقول له يعني حالتك هتكون اكتر من حال الدانيال في جب الاسود، اهو برضو كان في رجاء وفي امل وربنا أنقذه وأرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. هتكون حالتك أصعب من حالة يونان في بطن الحوت، أهو ربنا خرجه سليم من بطن الحوت. هتكون حالتك أصعب من حالة مردخاي وهو في يد هامان، ربنا أنقذه. أصعب من حالة داوود وهو في يد شاول.

ملك يطاردوا من مكان الى اخر ومن برية الى اخرى، يا ربنا قادر يعني يعمل عمل في كل حاجة. هيكون حالتك اصعب من حالة الفتية الذين القوا في اتون النار، ما هو ربنا برضو خلصهم. ربنا قادر يعمل عجب، فالواحد لا يفقد الامل ابدا. تقول له مثلا هل حالتك اصعب من حالة المسيحية في يد الدولة الرومانية الوثنية اللي بتقتل وبتسجن وبتعمل يعني بكل قسوة؟ لكن ربنا خرجها ونجاه. هيكون حالتك اصعب من حالة يوسف وهو مرمي في السجن بتهمة ردية، لكن ربنا خرجه وعمل معاه عمل. عشان كده الواحد لا ييأس ولا يضطرب مهما حصل، يشعر ان ربنا قادر ان يعمل عملا. الانسان اللي في مشكلة ممكن تقول له كده مثلا، افرض انسان يائس ومضطرب من اجل خطية مسيطرة عليه، قل له ربنا قادر ان هو يخلصك من الخطية. ده ارميا بيقول توبني يا رب فاتوب، يعني مش قادر انت تتوب، ربنا قادر يتوبك. ربنا قبل المرأة اللي بللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها وقال للفريسي دي أفضل منك، وقبل زكى العشار اللي اليهود تذمروا انه يخش بيته وقال لهم لا ده برضه ابن الإبراهيم. ربنا قادر يعمل حاجات كتيرة. ربنا بالنسبة لبطرس الناكر ده في آية تقول قالها المسيح إلهنا برضو، قال من ينكرني قدام الناس انكره قدام أبي الذي في السماوات، وهو بطرس انكره 3 مرات وكان تعبان. لكن ربنا جه يشجع صغار النفوس، وكان بطرس من صغار النفوس دي. فالملاك قال للنسوة اذهبوا وقولوا لتلاميذه ولبطرس، ثم بطرس من ضمن التلاميذ، معلش ده عايز عناية خاصة، عايز تشجيع خاص. اذهبوا وقولوا لتلاميذه ايه وبطرس، وظهر له وكلمه وقال له ارعى غنمي ارعى خرافي ما تخافش، انت اسمك ما تشطبش من الرسولية، ما زلت موجود. برضو توما كان من الضعفاء اللي ما عندوش ايمان، وربنا ظهر له ظهور خاص وعمل معاه عمل. فما تضايقش، ربنا قادر. زي داود اهو اخطأ خطايا صعبة وربنا عاقبه، ولكن مع ذلك قال اغسلني فأبيض أكثر من السمك ومن خطيتي طهرني، وربنا قبله وقال من أجل داود عبدي فيما كان يتكلم عن سليمان ومعاقبته، وفضل ربنا يحب داود حتى بعد موته. وبيقول على كتير من الخطايا لا أعود أذكرها، بيقول امحوها، بيقول الكتاب توبة للرجل الذي غفرت خطيته ومحي اسمه، توبة لانسان لا يذكر له الرب خطية. ليه لا يذكرها؟ اهو انت تشجع الناس اللي صغار النفوس من اجل خطاياهم.

ايضا شجع الناس اللي عندهم صغر نفس من جهة المسؤولية ومش قادرين يقوموا بيه، يقول لك دي مسؤولية اكبر مني، انا مش قد الحاجات دي. برضو ربنا شجع دول، من ضمنهم موسى في اول عهد قبل النبوة، يعني جه ربنا يرسله قال له لا انا راجل ثقيل الفم واللسان، لا اعرف اني اتكلم لا دلوقتي ولا من حين ارسلت عبدك، انا اغلى في الشفتين. قال له لا ما تخافش، انا اعطيك هارون يتكلم. ارميه قال له لا اعرف ان اتكلم لاني ولد. قال له لا، الا كل من ارسلك اسر، وما تخافش ابدا، ده انا اجعلك مدينه حصينه واسوار من نحاس يحاربونك ولا يقدرون عليك، لاني انا معك يقول الرب وانقذك. يشوع كان خايف بعد وفاه موسى، ربنا قال له لا، كما كنت مع موسى اكون معاك، مفيش حد هيقدر يؤذيك، لا اهملك ولا اتركك. تشدد تشجع تشدد تشجع، ربنا بيشجع هؤلاء الناس اللي كانوا غير قادرين على المسؤولية. تقول مش قادر، وانا وانا وانا وانا، ده ربنا اختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الاقوياء، واختار جهال العالم ليخزي بهم الحكماء، واختار المزدرى وغير الموجود. يعني ليه الشخص اللي يفتكر انه مش قد الحكايه دي؟ انا فاكر الحكايه دي حصلت معايا برضو وانا شاب، كنت خادم في مدارس الاحد، وبعدين ارادوا يبعتوني اتكلم في اجتماع زيكم كده صغير عنكم يعني في كنيسه. قلت ما اقدرش، ما اعرفش، انا بكلم شبان كلهم من سن واحد تقريبا، من ثقافه واحده، من عقليه واحده، لكن اخش في حته فيها ستات ورجاله واطفال وكبار وصغيرين، اكلم الناس دول ازاي؟ انا ما اعرفش. في ذلك الحين قلت الكلام ده، يعني نشكر ربنا اللي عرفت بعدين. فواحد من الاباء قال لي كلمه لطيفه جدا لما قلت مش قادر، قال لي هو انت اللي هتتكلم ولا ربنا؟ هو انت اللي هتخدم ولا ربنا؟ قلت طبعا ربنا. قال لي يبقى بتتكلم على نفسك ليه وتقول اقدر ولا ما اقدرش؟ وكان درسا تعلمته من ذلك الزمان. انت تشجع الناس تنظر الى النقط البيضاء التي فيهم وتمتدحها. ما هو في اشخاص ما ينظروش غير للنقط السوداء ويصبطوا همة الواحد، وان كان روحه المعنوية 2% يخلوها تحت الصفر، ما فيش. لكن انت انظر الى النقط البيضاء وامتدحها. الله لا ينظر إلى خطايا الإنسان القديمة، إنما ينظر إلى توبته، وحتى لو ما عندوش توبة ينظر إلى مجرد نيته في التوبة، مجرد رغبته في التوبة ويمتدحها. ربنا ده طيب بصحيح. إذا شفت إنسان مربوط لا تعيره بانه مربوط، انما حاول ان تفكه من رباطه. عشان كده الكتاب بيقول في عبرانيين 13 انظروا المقيدين كانكم مقيدون معهم، واذكروا المزلين كانكم انتم ايضا في الجسد. ما تعيرش حد،
كل احد مصدر امل ورجاء ومصدر ثقة. قل له ما تخافش، ربنا هيتدخل وربنا هيعمل مهما كانت الامور. زي قيل في قصة ان واحد راجل ماشي جاء عند شاطئ النهر، لقى واحد بيطب، شاب بيطب ويقب وهيغرق، فوقف على الشاطئ قال له يا ابني ما دام ما بتعرفش تعوم ايه اللي نزلك في الميه دي طريقه؟ قال له يا عم بس نجيني وبعد كده وبخني زي ما انت عايز. استنى شوي، انت مجرد ابتسامه لطيفه تقولها لواحد تعبان ارفع روحه المعنويه. انا فاكر مره من المرات كان ليا اخ مريض، وكان يجي الطبيب يحط له الترمومتر بقى كان عنده حمى. احنا تبقى انظارنا كلها متعلقه بوجه الطبيب، ان كان مبتسم كلنا ترتفع روحنا المعنويه، كشر كده ولا حاجه معنوياتنا تنزل في السفر. لازم الطبيب يكون من هذا النوع، يكون انسان بشوش ولطيف وما يعكرش دم واحد وهو بيكشف عليه. شجعوا صغار النفوس، تعرفوش قد ايه ابتسامة الطبيب وهو بيكشف وبشاشة وجهه وهو بيكشف تأثيرها ايه على المريض وعلى اهله. ما تقولش يا ما نصحت يا ما عملت ما فيش فايدة، لا في فايدة بالوقت. عشان كده الكتاب بيقول تأنوا على الجميع. عايز اطول انا، مش كفاية انك انت نصحت وجات فايدة وما جاتش فايدة. عامل الزمن بيكون مجال لادخال الله وادخال نعمته وادخال روحه الموضوع القدوس الموضوع. تصور الكتاب مثلا بيقول للعاقر التي لم تلد في اشعياء 54، بيقول ترنمي ايتها العاقر التي لم تلد، اشيدي بالترنم. ده انت هيجيلك وقت يبقى عندك اولاد كتار، وسعي خيمتك واعملي حساب اللي هيجي فيما بعد. حاجة عجيبة اوي. وربنا برضو مشي في الموضوع ده عمليا. سارة ادها ابن بعد ان وعدها، وعد بالناس لبخمسة وعشرين سنة. تأنوا على جميع، يعني برضو الواحد ما يقاسي، شجعوا صغار النفوس. ايضا اعطى راحيل ورفقة وحنة اللي صارت ام صموئيل، واليصابات اللي صارت ام المعمدان. ادى، مفيش يأس ابدا. الكتاب المقدس لا يعلمنا اليأس ولا الروح المعنوية الضعيفة. شجع الكل. شوفوا في ايات لطيفة مشهورة في اشعياء 40 آية 31، يقول أما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. ربنا قادر، عشان كده يقول يجدد مثل النسر شبابك، يرفعون أجنحة كالنسور، يجددون قوة. دي اللي ترفع بيها الروح المعنوية لأي شخص. الكتاب المقدس يبدأ من أوله، من أول سفر التكوين يبدأ بنفس الموضوع. أرض خربة وخاوية وعلى وجه

0: الغمر ظلمة، لكن برضو مفيش فقدان للرجاء. روح الله يرف على وجه المياه. ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن. إيه جت منين؟ نرفع الروح المعنوية حتى للأرض الخربة الخاوية المغمورة بالمياه وعلى وجه الغمر ظلمة. ده رفع الروح المعنوية، التشجيع. لا تثبت همة أحد. أود أن أذكر لكم بعض قصص بسيطة عاصرتها وعاشرتها. حينما كنت شابا في 25 من عمري، وكان الله يدربني في حياة الروح بأنواع وطرق شتى، أتذكر في ذلك الزمان بعض قصص ما زالت عالقة بذهني. كنت أدرس في إحدى المدارس الأجنبية، الحكاية دي حدثت سنة 48، يعني من قيمة 53 سنة. وبعدين حدث الآتي، في تلميذ من التلامذة، أنا أتذكر ربما كن قلت لكم القصة دي، في تلميذ من التلامذة كنت أنا بدي له درس خصوصي، وكان المدرس في تلك المدرسة الأجنبية هو اللي بيدد المقرر، وهو اللي بيمتحن، وهو اللي بينجح، وهو اللي بيسقط كل حاجة. وده ضعيف، فطلب مني درس خصوصي، اديته درس خصوصي. أشرح الدرس كويس جدا، وأديله واجب مباشر على الدرس، ويجي ياخد صفر. تاني مرة أشرح الدرس كويس وأدي واجب والواد ياخد صفر. فأنا قلت له أنت ولد مش نافع. قال لي ليه أستاذ تصبت همتي بالشكل ده؟ قلت له ما أنت واخد صفر. قال لي لا، في ملاحظة، الصفر الأولاني كنت غلطان حوالي 15 غلطة فخدت صفر، الصفر الثاني كنت غلطان حوالي 11 غلطة فخدت صفر، لكن فيه تقدم تحت الصفر. الولد أنا بديره درس في علم، وهو بيديني درس في الروحيات، بيديني درس في الروحيات. يعني القصة حدثت معايا سنة 48، يعني من قيمة 53 سنة، وما زلت أتذكرها وأتذكر هذا الدرس اللي خدته من الولد ده. درس تاني أخدته من أحد الزملاء المدرسين في نفس المدرسة. كنا قاعدين في أوضة المدرسين وهو بيصحح كراسات التلامذة، وأنا بنوع من التطفل بصيت في الكراسات بيصحح ازاي، لقيت غلطة معلمش عليه، وغلطة تاني معلمش عليه، وغلطة تالتة، وغلطة رابعة، وغلطة خمسة. بجهالة قلت في مخي المدرس ده مش واخد باله ولا ايه، بينما راجل تقي. فيعني الأمن بيني وبينه محبة، قلت له مش دي غلطة؟ قال لي ايه. ومش دي غلطة؟ قال لي ايه. ودي غلطة؟ قال لي ايه. قلت له طب ما علمتهاش ليه؟ فأعطاني هذا المدرس درسا آخر. قال للطالب ده ضعيف جدا، لو أنا قعدت أعلم له على كل غلطة هيبص في الكراسة وييأس ويضعف وما يقول ما فيش فايدة فيا. فأنا في كل مرة أنبهه إلى 5-6 غلطات فقط، وأديله لاينز أخليه يكتب كل واحدة من دول 30 مرة 40 مرة، التصحيح بتاعها يعني. فلو كل مرة علمته 5 حاجات أو 6 حاجات بمرور الوقت الوقت هيبقى كويس. لكن ما أقدرش أعمل له خط أحمر أحمر أحمر الواد يبص للكراسة يفقد الأمل. فأخذت درسا آخر من هذا الأستاذ. درس ثالث برضو في نفس المدرسة وفي نفس السنة. كان كل تلميذ بيتعمل امتحان. كانت المدرسة يعني السنة الدراسية كانت ثلاثة ترمز، ثلاث فترات. الكريسماس ترم بينتهي بعيد الكريسماس يعني عيد الميلاد، والايستر ترم بينتهي بعيد الايستر اللي هو عيد القيامة، والسمر ترم بينتهي بنهاية السنة الدراسية. وكان مدير المدرسة في اخر السنة يجمعنا كلنا احنا المدرسين في اجتماع يسميه بروموشن كونفرنس. بروموت يعني رأى، بروموشن كونفرنس يعني رأوا التلامذة من تانية لتالتة من رابعة لخمسة الى اخر. وكل علم المادة بتاعته من مية. ففي ولد اخر ما وصل اليه انه وصل الى 40، يعني نقصه 10 درجات على النجاح، وفي الفترات السابقة اضعف حتى. يعني ده لو عندنا احنا نقول سقط سقط. فرئيس المدرسة بيقول له الاستاذ بتاع المادة دي بيقول له ايه رأيك في الطالب؟ قال له ايام كويت ساتسفايد، مبسوط منه خالص، ده نقص 10 درجات على النجاح. فكلنا بصينا ليه مبسوطين منه؟ قال له شوف، ده في الكريسماس تيرم كان واخد 15%، في الايستر تيرم واخد 25%، في اخر تيرم واخد 40%. فالواد بيرتقي من 15 ل 25 ل 40. انا لو سقطته هيفشل في حياته. انا مبسوط جدا بانه بيرتقي من 15% ل 25% ل 40%. الولد ينجح السنة الجاية يبقى كويس. قلت اهو ده التعليم الروحي صحيح، مش حكاية ارقام وينجح او يسقط. احنا في مدرسة ليها روحيات، ويبتدي اليوم الدراسي بالصلاة حتى من اجل التلاميذ المتعبين. وهكذا اخذت دروسا روحية من هؤلاء الناس، في شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأمنوا على الجميع. الحاجات دي تمر في تربية الأطفال، في الحياة العائلية، في كل حاجة. اتفضل نصلي.
1: المركز القبطي لوسائل الإيضاح للمقام البابوي للأمبراطورية العباسية يقدم لكم الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا شنودة الثالث مع نفس العظة.
0: باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نرد على شوية أسئلة.

واحد بيقول يا ترى ايه الاخبار بالنسبة للخدمة في كنيسة ماري جرجس منشية الصبر؟ ان شاء الله هنعمل لكم مجلس جديد للكنيسة وهنرسم لكم كهنة جداد للكنيسة. سؤال: ما الفرق بين تجسد وتأنس؟ تجسد يعني أخذ جسدا، وتأنس يعني صار إنسانا. ليه حطوا الاثنين مع بعض؟ عشان قامت هرطقة بتقول إن السيد المسيح ما كانش محتاج إلى روح، يكفي إن هو يكون حي باللاهوت. فطبعا هرطقة دي كلام غلط، لأن لو ما كانش محتاج لروح يبقى ليس إنسانا كاملا من نفس طبيعتنا. فالكنيسة قالت تجسد وتأنس يعني صار إنسانا، إنسانا كاملا بالنفس والجسد والروح. واحد بيقول والدي بيشرب خمرة كل يوم حتى أصبح مدمن خمرة وسجاير، وكلمناه كتير جدا عن أضرار الخمرة والسجاير ولم يأتي الكلام بأي فائدة، وهو بيشرب من أيام شبابه حتى الآن وصل إلى ما يقرب من 50 سنة ولا يستطيع إنه يحاول يبطل الخمرة ولا السجاير ولا بيذهب للكنيسة. فما هو الحل؟ انتوا عملتوا واجبكم وسيبوا الباقي لربنا. انا فاكر زمان كان في زميل ليا في الدراسة بيشرب سجاير، وقعدت اكلمه على اضرار السجاير، فقال لي انا اعرف اضرار السجاير اكتر منك بالخبرة، المهم ازاي ابطلها مش عارف، يا ريت تشوفوا حد يقدر يقول له ازاي يبطلها يعني لو كان عايز. سؤال: هل يوجد ناس من كواكب اخرى؟ انت عايز تناسب حد فيهم ولا ايه؟ الكتاب المقدس ما قالناش عن ناس ليهم طبيعة بشرية في غير هذه الأرض، يعني قال آدم وحواء ليهم طبيعة بشرية في الأرض دي، لكن ما قالناش في حد في السماء ولا لا في الكواكب يعني. ومع ذلك لغاية دلوقتي لم يكتشفوا بعد وجود أكسجين يساعد على التنفس، لدرجة ان الناس اللي بيروحوا في رحلات الفضاء بياخدوا معهم كمية من الاكسجين يتنفسوا بيها ويرجعوا قبل ما تخلص. واللي راحوا في رحلات الفضاء ما شافوش حد هناك يعني. واحد بعت لي شوية عواطف بيقول لي بحبك يا سيدنا واتمنى ليك طول العمر والصحة الجيدة إلى أخذ في غاية الشكر. يا ابن ربنا يبارك عليك. واحد بيقول أرجو من قداستكم تفسير لما حدث في كنيسة القديس العظيم الأنبا بولس. هو نيافة الأنبا مرقس ما قال لهمش ان دي كنيسة، لكن احنا ماشيين في الموضوع لما ينتهي نقول لكم وصل لحد فين. واحد بعت نفس السؤال، واحد ثالث بعت نفس السؤال، وربما ما فيش حاجة
بتحصل إلا بعد دقايق تكون ملت الدنيا.

واحد بيقول هل هناك اشياء اخرى غير الصوم والصلاة والقراءة في الكتاب المقدس وحفظ الوصايا العشر للوصول الى ملكوت السماوات، ام ان هناك طرق اخرى؟ على فكرة بعد الوصايا العشر جت وصايا كتير اخرى، هو بس الوصايا العشر، ده الكلام ده بالنسبة للعهد القديم او لليهود، لكن حتى بالنسبة لليهود في وصايا اخرى كثيرة جدا جت في العهد القديم، وفي العظة على الجبل في العهد الجديد، وفي وصايا كتيرة في العهد الجديد، بس هو فاكر ان كل الشريعة هي الوصايا العشر. غير الصوم والصلاة والقراءة والحاجات دي، لابد من نقاوة القلب من الداخل، لابد من ثمار الروح اللي تكلم عنها بولس الرسول في غلاطي اصحاح 5 آية 22 و23. الثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناة ووداعة وتعفف وصلاح وإيمان، حاجات كتير يعني. وفي أيضا كلام كتير في الكتاب المقدس. المهم نقاوة القلب، المهم الفضائل الداخلية والفضائل الخارجية ومحبة الله ومحبة الناس. مش بس يا ابني تصلي وتصوم، يا ما واحد بيصلي الفرض وينقب الأرض. سؤال، واحد بيقول هل الروح الإنسانية عندما يموت الجسد تفقد الإحساس بالوقت؟ تفقد الإحساس ده؟ لا، وبالوقت يعني هو في العالم الآخر ما فيش لا شمس ولا ليل ولا نهار ولا صيف ولا شتاء، هي بتعرف بتمر عليها، يمر عليها الزمن. ما هو عمل الروح الإنسانية بعد انفصالها من الجسد؟ طبعا الروح البارة غير الروح الخاطئة. وبعدين بيقول هل الروح البارة حينما تدخل الفردوس ترى كل أنفس وأرواح الصديقين والأبرار؟ هي تاخد وقت، زي ما قلت مرة في مقالة عنوانها حفلة التعارف الكبرى، بعد ما الناس يموتوا في حفلة تعارف كبرى، ربنا يبتدي يعرفهم بالملائكة بالأنبياء بالقديسين بالسواح بالمتوحدين بالرعاة بالناس الأبرار، يعني تاخد وقت، لكن مرة واحدة كده على طول. ده انت فين يعني؟ افرض اديك خرجت وربنا وراك داود النبي واشعيا وحزقيال ودانيال وابراهيم واسحاق ويعقوب، لسه لما يوريك ميخا وحبقوق وحجي، انت يمكن ما تعرفش الحاجات دي اقراها في الكتاب المقدس الاول، تاخد وقت. هل الروح البشرية تشعر بكل ما يصاحبها بعد الوفاة؟ طبعا تشعر. تشعرش ازاي؟ مثل البكاء والآخرين والأقارب وما حدث لها من انفصال الجسد، طبعا تحس بما حدث لها من انفصال الجسد. والبكاء والآخرين، في مقالة لطيفة للقديس أوغسطينوس عنوانها العناية التي تبذل من أجل الموت. قال فيها من جهة المعرفة أن ربنا في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد ما يخليش حاجات تعرفها الروح تمكد عليها، يعني هي تعرف ما يوصله الله إليها من معرفة.

في آية لطيفة في العهد القديم قبل السبت، ربنا قال لأحد الملوك الأبرار، قال له أنت يعني هتموت وتروح للعالم الآخر لكي لا ترى عينك الشر العظيم الذي يحدث تحت الشمس، يعني هيخليه قبل السبت عشان ما يشوفش الشر العظيم الذي يحدث تحت الشمس، ما يشوفش العكنمة اللي ممكن تحصل والآلام والضيقات والحاجات دي. يعني الروح البارة زي ما بنقول في الصلاة، الموضع الذي تكون في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد، ربنا ما يجيب لهاش كل أخبار متعب، لكن برضو جايز يعرفها ببعض حاجات تصلي من أجلها. يعني واحد بيقول للرجاء محبة يا سيدنا ادعي لي دعوة للبركة حتى ان ربنا يفركها علي ويرزق. ربنا يكون معك يا حبيبي ويباركك ويفركها عليك. سؤال: اريد ان افهم ما معنى التكريس وما الواجب ان افعله لكي اكرس حياتي للرب، علما بان كثيرين قد نصحوني بذلك وليس لي غير ذلك، فماذا افعل؟ التكريس يعني تخصص نفسك لربنا. التكريس يعني ايه؟ تخصص نفسك لربنا، تبقى حياتك كلها ملك ربنا، وده على انواع. في ناس مكرسين للخدمة في غير نطاق الكهنوت، وفي ناس مكرسين في الكهنوت والخدمة في العالم، وفي ناس مكرسين للعبادة في الأديرة. كلها درجات وأنواع من التكريس. اللي بيدي كل حياته كاملة لله، يعني مثلا الفتيات المكرسات هم بيخدموا الكنيسة طول حياتهم، اسمهم مكرسين لربنا، لكن ما فيش كهنوت. في أسس مكرسين لربنا في الكهنوت، في رهبان مكرسين للعبادة، وفي رهبان كهنوت، وفي إنسان ما بيقدرش على التكريس الكامل فبيدي ربنا جزء من وقته، لكن ممكن ده يكون تمهيد لو نجح فيه للتكريس الكامل. فأنا نصيحة ليك، ابتدي في التكريس الجزئي، إنك تخش في خدمة ربنا وتخش في العبادة لغاية لما ربنا يساعدك. وإذا أراد أن يديك التكريس الكامل يبقى حاجة تانية. سؤال: كيف أقتني الحكمة من الله؟ صلي إن ربنا يديك الحكمة، وأيضا ابتدي في الأول. يعني مثلا سليمان الحكيم أخذ الحكمة من الله مباشرة، لكن جايز أنت ما عندكش الصلة زي سليمان الحكيم، فخذ الحكمة عن طريق المرشدين الروحيين، عن طريق أب الاعتراف، عن طريق قراءة الكتب التي تعلمك الحكمة والسلوك الحسن. وزي ما بيقول الشاعر: اطلبوا العلم على أربابه وخذوا الحكمة عند الحكماء. يعني دور على إنسان حكيم يعلمك الحكمة، انت نفسك أيضا تعلمها من القدوات الصالحة اللي موجودة أمامك، من كل قدوة صالحة. وبعدين بقى لما يجي وقت ربنا يديك مباشرة تبقى حاجة بركة كبيرة. لسه ما جاش معطل، او جايز بالنسبة لك يا جماعة ما اعرفش.

واحد بيقول لي ان بعد توافر الشقة واحب فتاة ومتفق معاها في الافكار الى اقصى الحدود، وخاصة في ان احنا نبني كنيسة صغيرة للمسيح، يقصد بيته يبقى كأنه كنيسة يعني، احسن يجوا يجروا وراك ويقولوا لك لازم تاخد تصريح. لا يقصد يعني بيته يبقى بيت لربنا، زي ما ربنا قال عن أكيلا وبريسكيلا والكنيسة التي في بيتهم. وبيقول ويكون المسيح هدفنا والزواج وسيلتنا ويجمعنا منذ عرفتها في وقت واحد وقراءة إنجيل إلى آخر، وهي ابن المسيح. لكن المشكلة أنها أكبر مني بثلاث سنوات وثمان شهور، يعني ما حصلتش أربع سنوات. يا ابني ما كويس، يعني زي أختك الكبيرة. أنا مش شايف إن دي مشكلة، ما دام بتحبوا بعض ومتفقين وهي ابن المسيح وكويس، يعني حكاية الثلاث سنين دي مش مشكلة، إلا لو أهلها دخلوا في الموضوع وقالوا لها إزاي تتجوزي واحد أصغر منك. بيقول وهل زواج منها ضد قوانين الكنيسة؟ لا يا ابني، مفيش قوانين الكنيسة تخش في الموضوع دي أبدا. وكيف أعرف إرادة الرب في أهم مشروع في حياتي؟ لو كانت الحكاية من ربنا، ربنا إيه هيمشيها لك على خير. بس يعني جايز هتلاقي عقبات من العائلة، سواء من عائلتك أو من عائلتها، إن كنتم محبتكم كبيرة لبعض تنتصروا على هذه العقبات. واحد بيقول إذا سمحت لي سؤال، لماذا يأتي بعض الأشخاص متأخرين في اجتماع قداستكم وبالرغم من ذلك يدخلون من الباب الذي في المنتصف المواجه لقداستكم ويجلسون في الصفوف الأولى مواجهين ليكم بالرغم من وجودهم متأخرين، مما يحزن الكثير من الناس؟ على العلم أنهم ليسوا من رجال الدين أو المترجمين، فهم يدخلون ويجلسون لأمر لهم. أرجو أنك أنت يكون قلبك حنين على اللي بيجوا متأخرين. أنت مش عارف ظروفهم الخاصة إيه، مش عارف بيخرجوا من الشغل من العمل بتاعهم إمتى، ما تعرفش المسؤوليات والواجبات الموجودة عليهم. بعض الاباء الكهنه اللي بيجوا متاخرين، جايز بعضهم كان عنده اجتماع مهم قبل ما يجي او عنده افتقاد مهم قبل ما يجي. بلاش نحكم على الناس يعني. اما كون ان البعض جم وقعدوا في الصفوف الاولى فلا تحسدهم وما تغيرش منهم، ومعلش قول نشكر ربنا انهم لقوا حته كويسه يقعدوا فيها يعني. يا ريت اللي يجي الاجتماع ما يفكرش في اخطاء غيره، انما يستفيد من الاجتماع ان يكون قلبه حنين على كل واحد. يعني ما هو كتير من الاباء بيجوا يسلموا متاخرين وما بقولهمش انتوا جيتوا متاخرين ليه، نمرر انا بمرره وانتم ما بتمرروهاش. لان واحد بيقول اعرف زوجين مسيحيين ارثوذكسيين قامت المحكمة بتطليقهما لاستحالة العشرة بينهم، وزواج الزوج من ارملة مسيحية ارثوذكسية، ده بعديها يعني،
هل تعترف الكنيسة بتطليق المحكمة لزوجين مسيحيين أرثوذكسيين بدون علة لهذا الزواج؟ لا تعترف. ما رأي الكنيسة في زواج الرجل مرة أخرى؟ دي مسألة لابد أن تعرض على المجلس الإكليريكي. أنا بقول لكم ما أقدرش أحكم في أمور زي دي بدون أوراق ووثائق وفحص تحت إيدي، لكن كل اللي أقوله إن المحكمة بتعمل طلاق مدني. طلاق يعني طلاق بينفصل وكل واحد يروح لحاله، لكن بنسميه طلاق مدني، ما بنسموهوش طلاق كنسي. لكن علشان يتجوزوا تروح المسألة المجلس الكريكي ويشوفوا الطلاق يوافق وصايا ربنا ولا لا، يفحصوا الموضوع كله ويشوفوا هو طلاق ولا بطلان زواج، يشوف كل حاجة. لكن كمان اتجوز أرملة، يعني كون ان الأرملة بتتجوز من حقها انها تتجوز، لكن تتجوز واحد يكون ما عندوش سبب يمنعه من الزواج. فالمسألة دي عايز تعرفها تطرد على يد ايه؟ المجلس الإكليريكي. بيقول ما رأي الكنيسة من زواج هذا الرجل مرة أخرى من أرملة مسيحية أرثوذكسية على يد نفس كاهن الكنيسة؟ ما هو كاهن الكنيسة لما بيجوز واحدة لازم بيكون عنده تصريح من البطرخانة، والتصريح من البطرخانة في هذه الحالة لازم تمر على المجلس الكليريكي، إلا لو الكاهن ده يعني كان ماشي غلط وبقى غلط من الكاهن وغلط من اللي بيتجوزه والحكاية كلها غلط في غلط. دي لو كانت ادينا اسماء الناس دول واحنا نفحصها في المجلس الاكليريكي اذا كنت انت مش موافق لزواجكم. نكتفي بهذه الاسئله.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا المحرقات.

شو يسنينا نللو يا للو يا خن فران مفيوت نمبشير نمبيب نغمى اسقوا بنوت نتامين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل إسرائيل.

أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح والذين استاقونا إلى هناك، قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

أمتثل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في

لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر، فيتعلى البالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

0: رتلوا لإلهنا بالقيثارة، الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطري، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر بساقي الرجل، يسر الرب بخائفيه وبالراجين رحمته.
1: هللويا.
0: سبح الرب يا

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: الرخصاص يوسيوس موفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

ويبتكي بأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة. أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: أيتها العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي يا أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي إني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل البطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك يا نسالك ايتها القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين، والدة الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايتها العذراء مريم والدة الاله القديسة الشفيعة الامينة للجنس البشرية، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله الجوال كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا

0: رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا
0: أبانا
1: الذي
0: الذي في
1: في السماوات
0: السماوات
1: يتقدس
0: يتقدس
1: اسمك،
0: اسمك،
1: ليأتي
0: يأتي
1: ملكوتك،
0: ملكوتك،
1: لتكن
0: لتكن
1: مشيئتك
0: مشيئتك
1: كما
0: كما
1: في
0: في
1: السماء
0: السماء
1: كذلك
0: كذلك
1: على
0: على
1: الأرض.
0: الأرض.
1: خبزنا
0: خبزنا
1: الذي
0: الذي
1: للغد
0: للغد
1: أعطنا
0: أعطنا
1: اليوم،
0: اليوم،
1: واغفر
0: واغفر
1: لنا
0: لنا
1: ذنوبنا
0: ذنوبنا
1: كما
0: كما
1: نغفر
0: نغفر
1: نحن
0: نحن
1: أيضا
0: أيضا
1: للمذنبين
0: للمذنبين
1: إلينا،
0: إلينا،
1: ولا
0: ولا
1: تدخلنا
0: تدخلنا
1: في
0: في
1: تجربة
0: تجربة
1: لكن
0: لكن
1: نجينا
0: نجينا
1: من
0: من
1: الشرير
0: الشرير
1: بالمسيح
0: بالمسيح
1: يسوع
0: يسوع
1: ربنا،
0: ربنا،
1: لأن
0: لأن
1: لك
0: لك
1: الملك
0: الملك
1: والقوة
0: والقوة
1: والمجد
0: والمجد
1: إلى
0: إلى
1: الأبد.
0: الأبد.
1: آمين.
0: آمين.

بصلوات أبينا المحبوب البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا سرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بشوي أن تقدم سيرة الرجل البار حبيب مخلصنا الصالح القديس العظيم الأنبا بشوي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يطلعنا الكتاب المقدس اليوم بموضوعات مهمة في حياتنا الروحية. الموضوع الأول حياة التسليم وإلقاء الحمل على ربنا. الموضوع الثاني يمكن يكون محير شوية، وهو إن ربنا بيأمرنا بحمل نيره، وفي موضع تاني يأمرنا باختيار الباب الضيق. وعلشان نفهم النقطة دي تعالوا نتأمل السيرة دي، سيرة حياة الأنبا بشوي حبيب مخلصنا الصالح.

0: اتولد القديس الأنبا بشوي في قرية شنشة من أعمال حوض مصر من أبوين صالحين، كان ترتيبه السابع من إخواته. ولما تنيح أبوه ربته والدته على التقوى والورع ومخافة الله. وفي يوم من الأيام ظهر ملاك لأم القديس في رؤيا وقال لها:
1: السلام ليكي، ربنا بيقولك اختاري واحد من ولادك يكون خادم عشان يحمل رسالة الله كل أيام حياته.
2: كل ولادي للرب، قدامك ولادي السبعة، اختار انت منهم.
0: راح الملاك حاطت ايده على أصغر ولادها وأضعفهم في الجسم وهو الصبي بشوي وقال:
1: هو ده الخادم الأمين لربنا.
2: لكن يا سيد، انت اخترت واحد صغير وضعيف، اختار واحد من ولادي الكبار الأقوياء اللي يقدروا يقدموا الخدمة لربنا من غير تعب.
1: خدمة الله مش بقوة الجسد، لكن بقوة الروح وصفاء القلب، لأن قوة الرب في الضعف تكمل.
0: وغاب الملاك عنها، ومن ساعتها الأم القديسة بتربي ابنها وتحضره لإتمام الخدمة العظيمة في كرمة الرب.
3: نفسي أكلمك في حاجة يا أمي.
2: قول يا حبيبي يا ابني.
3: أنا نويت أتجه للبرية، عندي اشتياق أدخل للعمق وكرس كل حياتي لمجد المسيح. أنا عايز أترهبن يا أمي.
2: يا حبيبي، من صغرك ومشيئة ربنا في حياتك إنك تكون لي روح، الرب يقويك ويثبتك في نعمته أكتر.
0: فرح بشوي لما أمه وافقت وخد بعضه وجري على برية شهيد، وقابل هناك الأنبا بموة الراجل العظيم.
3: سلام يا أبي.
4: سلام ونعمة يا ابني، الرب يباركك، على وشك نعمة وعزم يفرح، الرب يسندك ويساعدك يا ابني. أعرفك بأخوك أبونا يحنس القصير.
5: أهلا يا بشوي.
3: أهلا يا أبونا.
4: روح يا ابني، روح مع أخوك أبونا يحنس لغاية ما نشوف الرب حيرتب إيه.

0: بشوقي تعال يا ابني، بقالك هنا فترة طويلة اتعلمت فيها كتير، وبتواضع قلبك وانكسارك اتدربت بنجاح على حياة الرهبنة، ومشيئة ربنا قريب تلبس الإسكيم المقدس.
1: شكرا يا ابان.
0: اسمع يا بشوي، انت يا ابني فجر جديد في البرية، شمس نور في السماء،
2: وعلشان كده سماه القديس الأنبا بموة الأب المشرق بشوي. استمر الأنبا بشوي في جهاده، وقرر إنه يعتكف في خلوة، وفضل معتكف 3 سنين. كان وشه بينور من وجوده في حضرة ربنا، وكان القديس الأنبا بشوي مواظب على الصلاة لدرجة إنه عمل وتد في أعلى المغارة، ربط فيه حبل وربط بيه شعر راسه علشان لو غلبوا النعاس وراسه تقلت يشدها الحبل فيستمر في الصلاة.

0: بعد كده خرج القديس لمعلمه اللي كانت الشيخوخة ابتدت تتعبه.
1: لا جمعتكم يا ولادي النهاردة عشان أنا خلاص أيام غربتي على الأرض خلصت. أنا من ساعة ما دخلت البرية وأنا بدقق في كل شيء. اضبط نفسك ولسانك واشتغل واشكر ربنا على صحتك وشبابك بالشغل والعرق. جاهد كل الأيام لأن الوقت قصير. ما تخليش عمرك يجري من غير ما تحقق حاجة. أنا حاسس رغم أيامي على الأرض إني رايح وأنا لسه موازين لفوق. حاسس إني ما عملتش كفاية لمرضاة رب المجد. الرب يبارك حياتكم وخدمتكم باسم الفادي اللي دعاكم.

0: وتنيح بسلام القديس الأنبا بموة بعد ما قدم للبرية وللكنيسة منارات تنور للناس وتهديهم.
1: يا حبيبي بشوي، السلام ليك، أنا معاك وشايف تعبك وجهادك، عشان كده كل اللي حيطلب باسمك حسدد له احتياجاته.
2: يا رب، انت اللي تعبت وتهنت واتصلبت على الصليب ومت وقمت لخلاصنا.
1: سلامي معاك دايما، وفي حضني هيكون سكنك.

0: يا ابونا يحنس، حاسس اني مش لاقي نفسي وانا في وسط الناس، حاسس ان روحي دايما عطشانة لمحضر ربنا.
1: انا كمان ملاحظ يا ابونا بشوي ان بقالك فترة بتفضل الوحدة.
0: لما اكون لوحدي بسمع صوت الله وبشوف مشيئته بوضوح.
1: خلاص تعال صللنا يا ابونا بشوي واطلب ارشاد الرب وتدبيره.
0: ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، انت عارف ان انا مقدرش اعرف ايه هو الصالح. يا رب اسألك يا ربي انك تدبرنا في الامر ده، ما تسيبناش لمشورة انفسنا، وكن عون لينا بحسب ارادتك المقدسة وزي ما يوافق مشيئتك، لانك انت وحدك غايتنا وسعادتنا، لان لك الملك والمجد الى الابد امين. لأن لك
2: اخرج لمكان تاني في البرية عشان تكون منارة تانية، وخلي الانبا يحنس موجود هنا.
1: خلاص يا ابونا بشوي، الرب اختار اللي فيه الخير للكنيسة واللي فيه الخير لحياتك.
3: وخرج الانبا بشوي لمغارة تانية اللي هي مكان ديره الحالي، وفاتت سنين وكان الابوين بيسمروا وسمرهم ملى البرية كلها.
4: افرح يا حبيبي بشوي.
0: المجد ليك يا رب الكون، قدوس قدوس قدوس يا رب الجنود.
4: انا حاملة الجبل اللي انت فيه باولاد ليك وتلميذ ورهبان.
0: يا ربي البرية رغم انها قاسية، لكن انت بتخلي في القفر انهار مش ممكن يكملوا جهدهم من غير مساعدتك ونعمك.
4: الحق أقول لك، لو المحبة سادت بينهم وحفظوا الوصايا هعولهم وخلصهم ونجيهم من كل شر. السلام ليك يا حبيبي بشوي.
0: إيه اللي أنا شايفه ده؟

0: احنا الملائكة المكلفين بحماية رهبان البرية حسب وعد الرب ليك.
1: يا يسوع يا إلهي يا حنان، وعدك ثابت ما بيتغيرش. أمانتك تعلى وتعلى لغاية السماء، وفي شموخ الجبال برك وإحسانك على الكل. أشكرك يا ملك.

0: كبرت قوي يا بشوي، لازم اكسرك واكسر كل اللي زيك. اللي زيك دول نور للناس ونار ليا، لكن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه، سحر المال والمجد الباطل. ايوه، المجد الباطل.
1: وظهر الشيطان في صورة ملاك وراح لراجل غني في المدينة.
0: يا سلام على كرمك وجودك، ده انت مفيش حد قصدك ما ساعدتوش. ليه ما تروحش البرية وتقدم عطاياك وهباتك للرهبان، وهو بالمرة تقابل الراجل البركة اللي هناك؟
2: واسمه ايه الراجل ده؟
0: اسمه الأم بشوي. يلا حمل جمالك وروح بهداياك وذهبك وحطها تحت رجلي.
2: عندك حق، فرصة زي دي مش ممكن الواحد يفوتها.
0: يلا يلا روح أوام بسرعة.

0: انت يا راجل فين الراجل البركه اللي اسمه الانبا بشوي؟
1: وانت عايز منه ايه يا ابني؟
0: عايز اديله كل الذهب والهدايا اللي معايا عشانه وعشان الرهبان اللي معاه.
1: انا بشوي مفيش مكان للذهب في بريتنا، مفيش مكان للكنوز الفانيه اللي بياكلها الصدى. الرهبان يا ابني اغنيه قوي بصلاتهم وعلاقتهم مع الله، علشان كده مش ممكن ياخدوا حاجه الا من شغل ايديهم. روح ارجع بالسلامة يا ابني، ووزع الذهب على إخوة يسوع، وربنا حيباركك ويبارك أهل بيتك.
2: وبعدين بقى فيك يا بشوي، الظاهر إني مش هقدر عليك، وإيه العمل؟ أيوة، أنتقم منه في واحد من ولاده.

0: أغاب يا أبانا.
1: أغاب يا ابني، مالك؟
0: مش قادر يا أبانا، عدو الخير شدد علي الحرب بشكل قاسي ومخيف.
1: ربنا يباركك ويقويك، ده دليل إنك بتجاهد وتتقوى بربنا، عشان كده الشيطان بيحاربك لأنك ضد مملكته. روح يا ابني صلي واطلب حماية ربنا.
0: اذكرني في صلاتك يا أبانا.
1: يا رب ابنك اللي اختارك ثبته وقويه، سلسل الشيطان عنه يا رب، بقوة اسمك انتهر الشيطان من حواليه.
2: وبعدين في كلامك ده؟
1: ابعد يا شطار عن النبت الصغير، ابعد عنه باسم الثالوث المقدس.
2: لا، حصلت عليه روح ضعف وألم، روح ضعف وألم.
0: سامحني يا أبانا، ألم فظيع في كل حتة بجسمي، مش قادر استحمل.
1: اهدأ يا ربي وإله يسوع المسيح، حط ايدك على ابنك. يا ربي وإله يسوع المسيح، انت بتدينا الغلب على الشيطان وعلى كل قوات العدو. يا ربي معاك، وفي صليبك وفي دمك الزكي بندوس على الشياطين، وباسمك اعمالهم كلها بطلة، باسمك اعمالهم كلها بطلة.
2: يا ويلي انا هخرج بالجبل، هخرج بالجبل، هخرج بالبرية كلها، هخرج.

0: يا ابني انت كويس دلوقتي؟
1: نشكر ربنا يا ابينا.
0: روح دلوقتي قليتك واستريح، اطمن. الشيطان ملوش صالح بيك، اتقوى وتعذب حبيبك ومخلصك يسوع المسيح.

0: بنعمة ربنا هروح أبيع السبتة اللي اشتغلتها. صلي لي يا أبانا.
1: ربنا معاك يا أبونا إسحاق.
2: أنت يا بتاع السبتة، أنت يا راجل.
0: أيوة يا ست.
2: اطلع لي هنا.
0: أمرك يا ست. أدي كل اللي معايا، اختار اللي أنت عاوزاه.
2: أنا اخترتك أنت وعاوزاك أنت. أنت شاب فالح.
0: أنا؟
2: ليه تضيع عمرك في الصحراء؟ تعالى.
0: أنا
2: تعالى.

0: وفي يوم خرج جماعة من الآباء الرهبان علشان يبيعوا شغلهم، ومروا جنب البيت فنده عليهم إسحاق.
1: يا أبونا، أنتم من البرية؟
2: أيوة، أي خدمة؟
1: تعرفوا الأنبا بشوي؟
2: طبعا، ده أبونا ورعينا.
1: طب أرجوكم لما ترجعوا قولوا له يصلي عشان إسحاق، صلي له علشان يخرج من تجربته.
2: إسحاق ده خرج من شهور ومحدش يعرف راح فين. أنت تعرفه؟
1: كنت أعرفه، لكن دلوقتي مش قادر أعرفه.
3: اسمعوا، أنا سمعت بوداني كل حاجة. لو بشوي بتاعكم ده جه هنا أنا هحرقه وهحرق البرية كلها، فاهمين؟ هحرقه وهحرق البرية كلها، هخلي النار تعلى وتوصل للسماء وخلي السماء تترحم عليكم، فاهمين؟ هحرقه وهحرق البرية كلها.
4: هحرقه وهحرق البرية كلها، هحرق البرية كلها.
0: ولما وصل الرهبان للبرية كان الشيطان نساهم اللي شافوه وسمعوه.
5: الحمد لله على السلامة يا أولاد، محدش قابلكم وقال لكم على حاجة بخصوصي؟
2: لا يا أبانا.
5: يعني إسحاق ما طلبش منكم إن أصلي له عشان يخرج من تجربته؟
2: حللنا يا أبانا، فعلا هو ده اللي حصل، لكن مش عارفين إزاي نسينا.
5: مملكة الشيطان واحدة يا أولاد، كلها بهدف واحد، إنها تعمي الناس عن الحق الإلهي. وعشان كده الشيطان نساكم تقولوا لي أصلي لأخوكم. ربنا يرحمنا من الست دي وسحرها. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.
2: يا أبانا، أول مرة أشوفك خايف من حاجة.
5: الخوف ملوش مكان بيننا يا أولاد، لكن محدش يقدر يغلب الشيطان غير بقوة الله. الست دي ساحرة شدت المسكين للخطية، وقبلها ساحرات كتير وقعوا شمشون وداود وسليمان. مين أكون أنا الضعيف المسكين عشان أقف قدامها غير بقوة الله اللي بندوس بيها على كل سلطان؟ يا رب، باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. سلام سلام يا ملك السلام، قرر لنا سلامك ومنحنا سلام.
0: وفضل القديس يصلي ويصوم لابنه لغاية ما السماء فرحت برجوع إسحاق للبرية تاني.
1: أنا رجعت يا أبانا، رجعت بفضل صلواتك وسهرك على رعاية ولادك.
5: الفضل ربنا يا ابني، روح على قليتك صلي وصوم، ده فدينا أمين وعادل وبيغفر لنا كل خطايانا. روح يا ابن الرب معك.

0: وفضل القديس العظيم الأنبا بشوي عينه على أولاده، وكان دايما بيطمن إن الكل مستريح، وكان بيحس بيهم حتى لو كانوا بعيد عنه. مرة كان في اتنين من الرهبان اتلمزوا على ايديه وبعتهم دير بعيد، وفي يوم اتهمهم راجل عجوز كان عليه روح شيطان بأنهم سرقوه، فطردهم رئيس الدير وعرف الأنبا بشوي الحكاية دي بالروح، فسافر بنفسه وقابل رئيس الدير.
1: ايه أخبار ولادي الاتنين اللي عندك يا أبانا؟
2: الحقيقة يا أبانا،
1: مش دايما بتبقى ظاهرة. مين اللي اتهمهم بالتهمة دي؟
2: حللني يا أبانا، انت عرفت ازاي؟
1: ولادي أحس بيهم حتى لو فصلتنا جبال وأنهار.
0: فحكى رئيس الدير للأنبا بشوي حكاية الرجل العجوز، فطلب مقابلة الرجل ده قدام رئيس الدير.
3: مش انت اللي بعتلنا الحرامية دول؟ ايه، جاي تدافع عنهم كمان؟
1: قولي بس عملوا لك ايه؟
3: سرقوني وشطبوا بيتي كله.
1: قول اضلوني.
3: لا، هي دي الحقيقة
1: يا راجل. قول جربوني.
3: لا، سرقوني.
1: قول جربوني.
3: لا، سرقوني.
1: باسم الثالوث المقدس قول جربوني.
3: لا لا، جربوني.
1: اخرج يا عدو الخير في الحال، اخرج وما ترجعش المكان الطاهر ده تاني.
4: اشكرك يا ابانا، عشت سنين طويلة في السلاسل دي.
1: الحمد لله على سلامة. روح خد حاجتك من ورا النخلة اللي في اخر الجنين.
4: مين اللي سرقها يا ابانا؟
1: ربنا يسامحه بقى ويسامحنا كلنا ويرحمنا من الظن السيء في بعض. بصلوات ابانا رئيس الدير.
2: وصلواتك يا ابانا. حللني، انا هطلب من امين الخدمة يرجع اولادك الرهبان للدير حالا.

0: وفضل الأنبا بشوي يتملي يوم بعد يوم بالروح القدس. مرة وهو قاعد قدام قليته:
1: أنا جاي من سفر بعيد قوي يا أبانا.
2: اتفضل يا ابني، اتفضل اقعد، أنا هجيب لك مية أغسل لك بيها رجليك من تراب الطريق.
1: يا حبيبي بشوي،
3: المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب.
1: هرعاك دايما انت واولادك في البريه زي ما وعدت. السلام ليك يا بشوي، السلام ليك يا بشوي.
4: في ايه يا ابانا؟
2: خد يا توماس اشرب من الميه دي.
4: يعني بدل ما يقول لي اشرب من القله يقول لي اشرب من الميه اللي هو شرب منها.
2: توماس اشرب يا ابني من الميه دي.
4: طب انا مش عايز اشرب دلوقتي.
2: اشرب يا توماس، ولا اقول لك؟ خلاص.
4: ايه ده، ايه ده يا ابانا؟ بتشط فضي.
0: وحكى القديس للراهب توماس حكايه الميه اللي في الطشت، وان الملائكه جت رفعت الميه المقدسه دي من على الارض.
3: حللني يا ابانا، انا ما كنتش اعرف.
2: ابونا ادم يا ابني سقط من الفردوس عشان خالف وعاند.
3: ارجوك يا ابانا، ارجوك، نفسي امتع بصيرتي الروحيه.

0: يا بالظهور العظيم ده وباقي الإخوة كلهم كمان مشتاقين للحظة دي.
1: فطلب الأنبا بشوي من الرب إنه يظهر للرهبان علشان يثبت إيمانهم ويشدده ويملأ قلوبهم بالرجاء والثقة.
2: عشان تتشدد دايما انت واولادك استنوني على الجبل، وانا هكون معاكم واخلي الكل يشوفني.
1: ولما قال الانبا بشوي لولاده فرحوا فرح عظيم.

0: وصعد الرهبان من أول ضوء لأعلى الجبل، وكان الأنبا بشوي آخر واحد فيهم لأنه كان كبير ما يستحملش مشقة الصعود بسرعة زيهم. في الطريق كان قاعد راجل عجوز.
1: إيه يا والدي؟ أنت رايح فين وجاي منين؟ وإيه اللي مقعدك كده؟
2: أنا تعبان من كتر المشي، والمفروض إني كمان أطلع الجبل ده.
1: طب تعالى أشيلك ونطلع الجبل مع بعض.
2: مش ممكن ومش هتقدر، أنت راجل كبير، ده شبان كتير مروا عليا من هنا ومحدش حتى فكر يقف لي.
1: سامحهم يا والدي، تعال الرب يعيني ويعينك، ومشيئة الرب حنوصل.
0: وفي الطريق كان الأنبا بشوي حاسس إن حمل الراجل حمل خفيف، خفيف قوي، ولما قربوا يوصلوا ابتدى الحمل يزيد عليه، فأدرك بالروح إنه شايل المسيح رب المجد

0: الهرم. ازاي والارض كلها بتترج من جلالك والسماء كلها عرشك يشيلك خاطي ضعيف زي
1: يا بشوي؟ لانك اخترت النصيب الصالح هباركك كل ايام حياتك، وعشان شلتني جسدك مش هيشوف فساد، جسدك مش هيشوف فساد.
2: ولما حكى الأنبا بشوي لتلاميذه حزنه حزن شديد، لأن محدش فيهم فكر يقف يساعد الراجل ده، لأن الكل كان مستعجل على طلوع الجبل. وبعد كده بفترة زار الأنبا يحنس الأنبا بشوي.
3: يا أبانا، الظاهر إن مشيئة ربنا إن رهبانه تغادر البرية، لأنه اشتدت هجمات البربر على آليات الرهبان. أنا شايف إن الأفضل لنا إننا نغادر المكان ده بدل ما نقعد ونكون سبب خطية وهلاك لجماعة البربر دي.
4: قصدك إيه يعني يا أبانا؟
3: قصدي إن مفيش داعي نقعد في المكان ده، وهو البرية واسعة، نقدر نعبد الرب في أي مكان بعيد عن الشر.

0: وترك الأنبا بشوي البرية وراح لمنطقة تانية في صعيد مصر اسمها أنصنة، اللي هي قرية الشيخ عبادة في ملوي. هناك قابل الأنبا بشوي الأنبا بولا الطموهي وتلميذه.
1: سلام يا أبانا.
2: سلام يا أبانا. أنت ليه ما دخلتش ابننا بيفامون معك؟
1: يا أبانا، أنا قلت إنه صغير في السن قوي.
2: يا أبانا، ده لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، ده خلاص ناس كتير قوي حيكون على أيدين الولد ده، لأن ربنا معاه ومسيج على حياته. تعال يا بيفامون.
3: أغاب يا أبانا.
2: أغاب يا ابني، ربنا يبارك حياتك ويقدرنا نرعاك أنت وكل اللي زيك. دول يا أبانا الجيل اللي جاي، ربنا يقدرنا زي ما إسكيم الرهبنة وحزامها بيسيج على وسطهم، تكون أفكارنا وصلاتنا ورعاية رب المجد ليهم مسيجة على أرواحهم وأفكارهم.
1: معاك حق يا أبانا.
0: وفضل القديس يجتهد جهاد عظيم علشان الكنيسة وخلاص الشعب لغاية ما كمل 97 سنة.
2: يا أنبا بولا، أنا خلاص قربت انطلق واخرج من الجسد المحدود ده وقابل حبيبي ومخلصي يسوع المسيح، وتتمتع روحي بالتسبيح حوالين عرش النعمة. الرب يكون معاكم يبارك حياتكم لمجد الكنيسة وخلاص النفوس. الرب معاكم يا ولادي.

وتنيح الأنبا بشوي بسلام في 8 أبيب 133 للشهداء. ومن شدة ارتباط الأنبا بولا الطموهي بالأنبا بشوي، وعد ربنا إن أجسادهم ما تفارقش بعض أبدا. وبعد نياحة الأنبا بشوي دفن بإكرام في حصن منية صقر، وبعد 3 شهور تنيح الأنبا بولا الطموهي ووضع جسده بجوار جسد الأنبا بشوي في دير البرشة بمعرفة الأنبا أساناسيوس أسقف أنصنة. وفي اليوم 4 من شهر كيهك عام 558 للشهداء تباركت برية شهيد بعودة الجسدين المباركين.

قصة الأنبا بشوي ما حكيناهاش علشان شيله للمسيح لما ظهر له، بس ده كان شايل المسيح في قلبه وفي عقله طول حياته، وحمل نير الرهبنة وتمسك برب المجد كل سنين عمره، سهر على خلاص ولاد الكنيسة لغاية ما وصل بيهم بر الأمان، شال النير الهين والحمل الخفيف، الحمل الكسبان، علشان كده بركة حياته لسه عايشة في وسطنا، وبيتمجد الرب دايما بمعجزات كتيرة يقف العقل الترابي قدامها مندهش. بركاته تكون معانا ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.

0: ويختار الرب قداسة البابا شنودة الثالث ليكون خليفة لماري ماركوس على كرسي الإسكندرية.
1: وبدأت الكنيسة مرحلة جديدة في تاريخها، وازدهرت حركة التعليم في الكنيسة بدءا بمدارس الأحد، مرورا بالمعاهد الدينية والكلية الإدريكية وخدمة بلاد المهجر. وتنتشر الأديرة القبطية في أنحاء العالم، وتكثر اللقاءات المسكونية.
0: وسوف تبقى الكنيسة صامدة قوية على مر الأزمان، تبث نورها وتعليمها في كل مكان. فقد شهد لها المسيح قائلا: إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها.

0: حلوة الكنيسة زمان زي أجمل بستان، فيها الورود ألوان أبيض وأحمر وريحان.
1: عرفنا حكاية الورد الأحمر، طب والأبيض والريحان؟
2: دول بقى الرهبان والقديسين زمان.
3: احكي وقول، أدينا قاعدين.
2: سمعتوا عن الأنبا شنودة رئيس المتوحدين؟

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اذ لنا سحابه من الشهود مقدار هذه محيطه بنا، لنطرح عنا كل الثقل والخطيه المحيطه بنا بسهوله، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا، ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل العار مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. احتفلنا بالأمس بعيد رأس السنة القبطية، عيد النيروز، اللي بنعتبره بداية جديدة لينا في كل شيء، بداية سنة جديدة، نعمة ورحمة نستلمها من إيد ربنا. في العهد القديم كان عيد رأس السنة بيسموه عيد الأبواق، كان الكهنة بياخدوا بوقين من فضة ويبوقوا فيهما، والبوقين الفضيان بيشيران إلى كلمة الله. عشان كده إحنا النهاردة وإحنا في بداية سنة جديدة، صوت ربنا كالبوق، صوت ربنا كالبوق بيخبط في آذاننا وقلوبنا، صوت ربنا بينادي كل إنسان ليبدأ بدءا حسنا. إذا كان بداية سنة جديدة بداية شهداء زي ما سمعنا في البولس اللي اتقرا علينا النهارده، لنا سحابه من الشهود مثل هذه محيطه بنا، سحابه من الشهود الديسين، سحابه محوطانا عايشه معانا، كلهم احبوا الرب حتى الدم، كلهم عاشوا مخلصين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، كلهم حبوا المسيح بكل طاقتهم بكل إخلاص.

يقول لنا ممكن تبتدي السنة وانت حاطط وانت في وسط سحابة الشهود، حاطط رب المجد يسوع المسيح المصلوب قدامك. دي البداية، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. كيف أبدأ؟ إزاي أبتدي سنة جديدة؟ قال لي عيش زي الآباء القديسين معاشوا بكل إخلاص، وانت حاطط قدامك صورة المسيح العريان المتسمر المهان، وقول له يا رب معقول يا رب أقبل كرامة وانت مهان؟ معقول يا رب أطلب لبس وأكل وشرب و وانت يا رب مصلوب عريان؟ ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل العار مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. دي بداية، بداية أن الإنسان يحط الصليب قدامه. عشان كده الكنيسة أول الأعياد بتاعتها مع بداية السنة الجديدة عيد الصليب. أول أعياد الكنيسة بعد عيد النيروز بتحط لي أهم حاجة عيد الصليب، ناظرين إلى رئيس الإيمان وإيه ومكمله يسوع. تقولي بتحبه؟ أقول له جدا. يقول لي طيب حط عهد بينك وبين الصليب إنك تعيش مخلص جدا للصليب المسيح، تحبه وتقبله وتحضنه وتقبله في حياتك وتفتخر به وترفعه. كل إنسان فينا مع هذه البداية يقول له رب نفسي أبتدي حاطط الصليب قدامك، وفي نفس الوقت وصيتك يا رب أعيش ليها بكل إخلاص. فأول القديسين وأول أعياد القديسين اللي بنبتدي بيها السنة الجديدة عيد يوحنا المعمدان، والنهاردة عيد القديس يوحنا المعمدان. مين يوحنا المعمدان؟ يوحنا المعمدان اللي يرمز ليه بكلمة الإخلاص. قديس بولس الرسول يقول لنا كلمة جميلة قوي، آية حلوة قوي أحطها قدامك، لكي تكونوا مخلصين وبلا عسرة إلى يوم المسيح. كلمة إيه؟ الإخلاص. الإخلاص يعني الإنسان يعيش لمجد الله، يعيش مخلص لحد تاني. كل إنسان عايز يريح نفسه يبسط نفسه، إنما يوحنا المعمدان شهد للمسيح، كان عايش مخلص للوصية. كل الناس بتقول عادي يعني، يوحنا قال لا مش عادي، قال كلمة كلنا حافظينها لا يحل لك. طب وإيه رأيك النهاردة لو خدنا الكلمة دي ودخلناها على قلبنا؟ كلمة يوحنا المعمدان المخلص يقول إيه في بداية سنة جديدة؟ يقول كده في الضمير لا يحل لك. طب الدنيا كلها ماشية كده وعادي، ما هو فلان وفلان والكنيسة والدنيا كلها ماشية كده، أقول لا. صوت يوحنا المعمدان ده صوت زي البوق بيضرب في ضمير كل إنسان، لا يحل لك. زمان في العهد القديم كان في شخصية جميلة قوي، واحد اسمه عزرا الكاتب. عزرا قاد شعب ربنا للعودة من بابل إلى أورشليم، كان شخصية جميلة قوي.
وبعدين يتقال كده لأن عزرا هذا هيئ قلبه لطلب شريعة إلهه والعمل بها. عزرا ده حكايته إيه؟ قال شخص هيئ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها.

دي خطيه كان ربنا قايل ما يتعملش ابدا. والدنيا ماشيه عادي، فوقف عزرا الذي هيأ قلبه لطلب شريعه الرب، قال لا مش عادي. وقف، وازاي بعد ربنا ما انعم علينا بهذه النعمه أن نعود ونتعدى وصاياك ونخون العهد بتاعك؟ لا يا رب. خدوا بالكم، احنا دلوقتي في مجتمع وابتدى يدخل لينا حاجات اصبحت ايه بنقول عليها عادي، يعني عادي عادي اروح احضر حفلة فرح، اروح اجامل، مفيش مانع البس اي كلام، ومفيش مانع لو بيرقصوا أرقص، لو بيشربوا حاجة يعني تفاريح، ما برضو مجاملة. يعني إيه؟ يعني إيه؟ لا يحل لك. في صوت قوي زي البوق، مش بداية سنة جديدة أعيش فيها إزاي؟ أبدأ بيها إزاي؟ أحد تاني يقول عارف كل الشباب اللي زي بيتفرجوا على أفلام، أنا عارف، وبعدين احنا شباب وضعيف وعادي. لا مش عادي، مش عادي. ده قال الانجيل ان اعصرتك عينك إلعها. فهقول ما هو اصل تعارف المجتمع وبنضطر، وده ضعف وده سني سن، اخد بالك. ف وصية ربنا واضحة ومحددة، وعايزة راجل، عايزة شخص يقول لنفسه زي يوحنا المعمدان كده، لا يحل لك، ما ينفعش. طبعا كلكم عارفين عشان الدنيا تمشي لازم الواحد بيضطر يخبي، بعدين كذبة بسيطة في وسط الشغل، كنت فين؟ كنت في البنك، كنت في مش عارف ايه، وكنت بعمل ايه، وهو في الحقيقة لا راح ولا جه، الدنيا ماشية. ما عشان امشي البضاعة لازم اقول كلام مش مظبوط. وبعدين ما كل اللي حواليه بيعملوا كده، كله بيكذب، كله بيكذب على بعضه، واللي هيقول الحقيقة لا ده هيتبهدل. فلازم بضطر غصب عني، لا مفيش حاجة اسمها الكلام ده. في كلمة لا يحل لك. النهارده عيد يوحنا المعمدان إشارة لهذه الكلمة، زي ما انتوا شايفين كده في الأيقونة بتاعته، راسه على كفه، لا همه ملك، ولا همه الناس تقول عليه ايه، ولا همه مجتمع، ولكن راسه على كفه ايه؟ إخلاص، زي ما قلنا كده، لكي تكونوا مخلصين وبلا عسرة إلى يوم المسيح. بداية سنة جديدة، والأبواق الفضية والأبواق الفضية تنادي وتقول، تقول عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. هذه الأبواق ترن في آذاننا وفي قلوبنا، نقول له يا رب ساعدنا، يقول لي ما تخافش، لنا سحابة من الشهود مقدار هذه، هتدخل في الإخلاص، هتلاقي القديسين كلهم بصلاتهم يساعدوك، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. حط عينك على صليب المسيح وقول معقول يا رب تكون انت مصلوب وانا اجري ورا شهواتي ومزاجي وارادتي الشخصيه، لا اقدم ليك يا سيدي مشورات حريتي واكتب اعمالي بحسب اقوالك. لنتبع الرب، لنتبع الرب مع بداية سنة جديدة، زي ما انتوا شايفين كده الزفة بيبقى في بدايتها ايه؟ شماس ماسك صليب كده.

فسحابة شهود مقدار هذه، وقدامنا على قمة هذه الزفة يسوع المسيح رئيس الإيمان ومكمله يسوع. نشوف المسيح مصلوب ماشي قدامنا ونقول له رب نتبعك بكل قلوبنا بكل إخلاص. ربنا يدينا ان احنا يبقى لنا بداية صادقة. السماء غالية قوي، وفي السماء سمعنا كده في سفر الرؤيا يقول كده: هنا الذين يصنعون وصايا يسوع، هنا الذين يصنعون وصايا يسوع. اللي هيدخل السماء اللي حبوا المسيح من كل قلوبهم وحفظوا وصاياه. عشان كده بقول لك نفسنا اذا كان ربنا ادانا نعمه ان احنا نتوب عن سنه قديمه، ان كان ربنا ادانا رحمه ان احنا نعيش لبدايه سنه جديده، فنقول له ربنا اتبعك كل يوم. واجمل حاجه ان احنا كل ليله بالليل يبقى في محاسبه نفس بمنتهى الوضوح. لا يحل لك تعملت ايه، تعملت مع فلان ازاي، صليت ازاي، طيب اتصرفت برياء، اتصرفت ازاي. وقف قدام المسيح وقدم توبة حقيقية وقول كده: ساعدني يا رب ان انا بكرة ما اعملش كده، وان انا بكرة يبقى احسن من النهاردة، بكرة اكون اكتر اخلاص. عشان كده الاخلاص ده بيتزايد بيتزايد يتزايد لكي تكونوا مخلصين وبلا عسرة إلى يوم المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.

0: وتتعاقب الأجيال وتمر القرون عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واختلفت التحديات التي واجهتها الكنيسة باختلاف الزمان.
1: وكما تميزت القرون الأربعة الأولى بأبطال الإيمان وأبطال الرهبنة والشهداء، هكذا أيضا قرننا العشرين امتلأ بأبطال الإيمان.
0: الأنبا أبرقام حبيب الفقراء وراعي الأيتام،
1: البابا كيرلس رجل الصلاة والمعجزات والشفافية الروحية،
0: أبونا بيشوي كامل الإنجيل المعاش والخدمة الباذلة رغم الألم،
1: أبونا ميخائيل إبراهيم البساطة والخدمة الروحانية والتواضع،
0: أبونا أندراوس الصموئيلي النسك والوداعة والبصيرة الروحية،
1: الأرشدياكون حبيب جرجس الإيجابية في الخدمة فكان نورا في جيله.
0: نسألك يا سيدنا اجعلنا مستحقين نصيبهم وميراثهم، ونعم علينا كل حين أن نسلك خلف أثارهم ونكون متشبهين بجهادهم. احرس قطيعك واجعل هذه الكرمة تكثر، هذه التي غرستها يمينك.

0: ولكن كيف يهدأ الشيطان وهو يرى كنيستنا القبطية تزدهر وتنمو؟ وعز عليه أن ينتشر الإيمان في ربوع مصر، فقام يهيج النفوس الضعيفة ويشن حربا على الكنيسة من خلال البدع والهرطقات.
1: فها هو أريوس يظهر ببدعة أن لاهوت الإبن غير مساو للاهوت الآب، وانتشرت الأريوسية حتى جاء وقت كان يمكن أن يصير العالم كله أريوسيا.
0: ويقف البابا العظيم الأنبا أثناسيوس الرسول ليقاوم أريوس، كان العالم كله ضده وكان هو ضد العالم.
1: فسلاما وحبا في كل أوان لمن دعوه الرسول، لروح أثناسيوس لحامل

0: ونوري يا كنيسة المسيح، واكشف لهم على اللي كان في أجمل بستان. والورد الأحمر القان،
1: الورد الأحمر
0: لون الدم، ده مثال زمان من ولادك الشجعان، ومحبة وقوة وإيمان.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي الموسوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيه الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيه.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايع.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زكسان سيوسي أوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا

0: سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بمكين انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين.

أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح الأول. بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله وسستانيس الأخو إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح، أنكم في كل شيء استغنيتم فيه في كل كلمة وكل علم، كما ثبتت فيكم شهادة المسيح، حتى أنكم لستم ناقصين في موهبة ما، وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. ولكنني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا، ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. لأني أخبرت عنكم يا إخوتي من أهل خلوي أن بينكم خصومات، فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح. هل انقسم المسيح؟ ألعل بولس صلب لأجلكم؟ أم باسم بولس اعتمدتم؟ أشكر الله أني لم أعمد أحدا منكم إلا كريسبوس وغايوس، حتى لا يقول أحد إني عمدت باسمي، وعمدت أيضا بيت استفانوس. عدا ذلك لست أعلم هل عمدت أحدا آخر، لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح

قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ومنه أنتم بالمسيح يسوع، الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. الأصحاح الثاني: وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة، أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة، مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. بل كما هو مكتوب: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. وأما الروحي فيحكم في كل شيء، وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه، وأما نحن فلنا فكر المسيح. الأصحاح الثالث: وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين، بل كجسديين كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون، لأنكم بعد جسديون. فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه متى قال واحد: أنا لبولس، وآخر: أنا لأبولس، أفلستم جسديين؟ فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد، أنا غرست وأبولس سقى.

لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله، حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه. ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم، وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة. إذن لا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء لكم. أبولس أم أبولس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل شيء لكم، وأما أنتم فللمسيح، والمسيح لله. الأصحاح الرابع. هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت، حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. فهذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر، لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين، كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم، للملائكة والناس. نحن جهال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء، وأما أنتم فأقوياء. أنتم مكرمون، وأما نحن فبلا كرام. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش.

نعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولاد الأحباء أنذركم، لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، لكن ليس آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي، لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. فانتفخ قومه كأني لست آتيا إليكم، ولكني سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب، فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ماذا تريدون؟ أبعصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة؟

سفر المزامير هو جوهرة غالية من جواهر كتابنا المقدس. فالمزامير هي مجموعة من الترانيم والتسبيح كتبت بوحي من الروح القدس لتعبر عن مشاعر الإنسان تجاه خالقه. فالمزامير هي لهج قلوبنا الدائم، هي منبع صلواتنا وتضرعاتنا، وقد لقبت بمزامير داود لأنه كتب معظمها. وكلمة مزمور هي كلمة عبرية معناها صوت القيثارة، وكتاب المزامير يعني كتاب التهليل. وحقا قال الأنبا أثناسيوس عن المزامير: إن التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس، فمن ذا الذي لا ينهل من هذا السفر العجيب؟ فالمزامير قوة قاهرة للشياطين، قوة عزاء للنفس الحزينة، قوة رجاء لمن يحفظها ويرددها.

0: وعاد الشيطان يحاول تفتيت جسد الكنيسة القبطية، فضرب المؤمنين بكل عثرات الاضطهاد، فهيج عليها الحكام مدعيا أن المسيحيين هم سبب اللعنة والكوارث.
1: وعاشت الكنيسة أياما عصيبة بدلت فيها دماء أبنائها الشهداء الذين صاروا إلى الموت بكل فرح وسرور، مفضلين الموت مع المسيح كربح عن الحياة في إنكاره.
0: هذه الدماء التي حفظت لنا الكنيسة حتى اليوم، دماء شهداء إثنى وأخمين الذين وجهوا للعالم رسالة أن من يعيش في الرب يكون قادرا على أن يدوس على العالم ويقف على قمته بقوة المسيح.
1: فكما تشبهوا بك أنت يا رئيس الحياة، هكذا نحن أيضا اجعلنا مستحقين أن نكون متشبهين بهم في العمل والإيمان، ممجدين اسمك القدوس ومفتخرين بصليبك كل حين.

بصلوات أبينا المحبوب البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا سرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بشوي أن تقدم سيرة الرجل البار حبيب مخلصنا الصالح القديس العظيم الأنبا بشوي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يطلعنا الكتاب المقدس اليوم بموضوعات مهمة في حياتنا الروحية. الموضوع الأول حياة التسليم وإلقاء الحمل على ربنا.

الموضوع التاني يمكن يكون محير شوية، وهو إن ربنا بيأمرنا بحمل نيره، وفي موضع تاني يأمرنا باختيار الباب الضيق. وعلشان نفهم النقطة دي تعالوا نتأمل السيرة دي، سيرة حياة الأنبا بشوي حبيب مخلصنا الصالح.

اتولد القديس الأنبا بشوي في قرية شنشة من أعمال حوض مصر من أبوين صالحين، كان ترتيبه السابع من إخواته. ولما تنيح أبوه ربته والدته على التقوى والورع ومخافة الله، وفي يوم من الأيام ظهر ملاك لأم القديس في رؤيا وقال لها

0: في كرمة الرب.
1: نفسي أكلمك في حاجة يا أم.
2: قول يا حبيبي يا ابني.
1: أنا نويت أتجه للبرية، عندي الشياء أدخل للعمق وأكرس كل حياتي لمجد المسيح. أنا عايز أترهبن يا أمي.
2: يا حبيبي من صغرك ومشيئة ربنا في حياتك إنك تكون لي روح، الرب يقويك ويثبتك في نعمته أكتر.
0: فرح بشوي لما أمه وافقت وخد بعضه وجري على برية شهيد، وقابل هناك الأنبا بموة الراجل العظيم.
1: سلام يا أبي.
3: سلام ونعمة يا ابني. الرب يباركك، على وشك نعمة وعزم يفرح. الرب يسندك ويساعدك يا ابني. أعرفك بأخوك أبونا يحنس القصير.
4: أهلا يا بشوي.
1: أهلا يا أبونا.
3: روح يا ابني، روح مع أخوك أبونا يحنس لغاية ما نشوف الرب حيرتب إيه.

0: بشوقي،
1: تعال يا ابني، بقالك هنا فترة طويلة اتعلمت فيها كتير، وبتواضع قلبك وانكسارك اتدربت بنجاح على حياة الرهبنة، ومشيئة ربنا قريب تلبس الإسكيم المقدس.
0: شكرا يا أبانا.
1: اسمع يا بشوي، انت يا ابني فجر جديد في البرية، شمس نور في السماء،
2: وعلشان كده سماه القديس الأنبا بموة الأب المشرق بشوي. استمر الأنبا بشوي في جهاده، وقرر انه يعتكف في خلوة، وفضل معتكف 3 سنين. كان وشه بينور من وجوده في حضرة ربنا، وكان القديس الأنبا بشوي مواظب على الصلاة لدرجة انه عمل وتد في أعلى المغارة، ربط فيه حبل وربط بيه شعر راسه علشان لو غلبه النعاس وراسه تقلت يشدها الحبل فيستمر في الصلاة.

0: بعد كده خرج القديس لمعلمه اللي كانت الشيخوخة ابتدت تتعبه.
1: لا جمعتكم يا أولادي النهاردة عشان أنا خلاص أيام غربتي على الأرض خلصت. أنا من ساعة ما دخلت البرية وأنا بدقق في كل شيء. اضبط نفسك ولسانك واشتغل واشكر ربنا على صحتك وشبابك بالشغل والعرق. جاهد كل الأيام لأن الوقت قصير. ما تخليش عمرك يجري من غير ما تحقق حاجة. أنا حاسس رغم أيامي على الأرض إني رايح وأنا لسه موازيني لفوق. حاسس إني ما عملتش كفاية لمرضاة رب المجد. الرب يبارك حياتكم وخدمتكم باسم الفادي اللي دعاكم.

0: وتنيح بسلام القديس الأنبا بموة بعدما قدم للبرية وللكنيسة منارات تنور للناس وتهديهم.
1: يا حبيبي بشوي، السلام ليك، أنا معاك وشايف تعبك ونهادك، عشان كده كل اللي حيطلب باسمك حسدد له احتياجاته.

0: يا رب انت اللي تعبت وتهنت واتصلبت على الصليب ومت وقمت لخلاصنا.
1: سلامي معاك دايما، وفي حضني هيكون سكنك.

0: يا ابونا يحنس، حاسس اني مش لاقي نفسي وانا في وسط الناس، حاسس ان روحي دايما عطشانه لمحضر ربنا.
1: انا كمان ملاحظ يا ابونا بشوي ان بقالك فتره بتفضل الوحده.
0: لما اكون لوحدي بسمع صوت الله وبشوف مشيئته بوضوح.
1: خلاص تعال صلي لنا يا ابونا بشوي واطلب ارشاد الرب وتدبيره.
0: ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، انت عارف ان انا مقدرش اعرف ايه هو الصالح. يا رب اسألك يا ربي انك تدبرنا في الامر ده، ما تسيبناش لمشورة انفسنا، وكن عوني لينا بحسب ارادتك المقدسة وزي ما يوافق مشيئتك، لانك انت وحدك غايتنا وسعادتنا، لان لك الملك والمجد الى الابد. امين. لان لك الملك.
2: اخرج لمكان تاني في البرية عشان تكون منارة تانية، وخلي الانبا يحنس موجود هنا.
1: خلاص يا ابونا بشوي، الرب اختار اللي فيه الخير للكنيسة واللي فيه الخير لحياتك.
3: وخرج الانبا بشوي لمغارة تانية اللي هي مكان ديره الحالي، وفاتت سنين وكان الابوين بيسمروا وسمرهم ملا البرية كلها.
4: افرح يا حبيبي بشوي.
0: المجد ليك يا رب الكون، قدوس قدوس قدوس يا رب الجنود.
4: انا حامل الجبل اللي انت فيه باولاد ليك وتلميذ ورهبان.
0: يا ربي البرية رغم انها قاسية، لكن انت بتخلي في القفر انهار مش ممكن يكملوا جهدهم من غير مساعدتك ونعمك.
4: الحق أقول لك، لو المحبة سادت بينهم وحفظوا الوصايا هعولهم وخلصهم ونجيهم من كل شر. السلام ليك يا حبيبي بشوي.
0: ايه اللي انا شايفه ده؟
2: احنا الملائكة المكلفين بحماية رهبان البرية حسب وعد الرب ليك.
0: يا يسوع يا إلهي يا حنان، وعدك ثابت ما بيتغيرش، أمانتك تعلى وتعلى لغاية السماء، وفي شموخ الجبال برك وإحسانك على الكل. أشكرك يا ملك الملوك، أشكرك يا يسوع.
3: وبدأت بركات القديس تزيد وتظهر مواهبه الروحية في شكل بخور يصعد ذبيحة شكر لعرش ربنا، لكن الشيطان بدأ يحاربه بعنف.
5: كبرت قوي يا بشوي، لازم اكسرك واكسر كل اللي زيك. اللي زيك دول نور للناس ونار ليا، لكن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه سحر المال والمجد الباطل، ايوه المجد الباطل.
3: وظهر الشيطان في صورة ملاك وراح لراجل غني في المدينة.
5: يا سلام على كرمك وجودك، ده انت مفيش حد قصدك ما ساعدتوش. ليه ما تروحش البرية وتقدم عطاياك وهباتك للرهبان، وهو بالمرة تقابل الراجل البركة اللي هناك؟
6: واسمه ايه الراجل ده؟
5: اسمه الأم بشوي. يلا حمل جمالك وروح بهداياك وذهبك وحطها تحت رجلي.
6: عندك حق، فرصة زي دي مش ممكن الواحد يفوتها.
5: يلا يلا روح أوام بسرعة.

0: انه ايه يا ابني؟
1: عايز اديله كل الذهب والهدايا اللي معايا عشانه وعشان الرهبان اللي معاه.
0: انا بشوي، مفيش مكان للذهب في بريتنا، مفيش مكان للكنوز الفانية اللي بياكلها الصدى. الرهبان يا ابني اغنياء قوي بصلاتهم وعلاقتهم مع الله، علشان كده مش ممكن ياخدوا حاجة الا من شغل ايديهم. روح ارجع بالسلامة يا ابني، ووزع الذهب على اخوة يسوع، وربنا حيباركك ويبارك اهل بيتك.
2: وبعدين بقى فيك يا بشوي، الظاهر اني مش هقدر عليك، وايه العمل؟ ايوه، انتقم منه في واحد من ولاده.

0: أغاب يا أبانا.
1: أغاب يا ابني، مالك؟
0: مش قادر يا أبانا، عدو الخير شدد علي الحرب بشكل قاسي ومخيف.
1: ربنا يباركك ويقويك، ده دليل إنك بتجاهد وتتقوى بربنا، عشان كده الشيطان بيحاربك لأنك ضد مملكته. روح يا ابني صلي واطلب حماية ربنا.
0: اذكرني في صلاتك يا أبانا.
1: يا رب ابنك اللي اختارك ثبته وقويه، سلسل الشيطان عنه يا رب، بقوة اسمك انتهر الشيطان من حواليه.
2: وبعدين في كلامك ده؟
1: ابعد يا شطار عن النبت الصغير، ابعد عنه باسم الثالوث المقدس.
2: لا، حصلت عليه روح ضعف وألم، روح ضعف وألم.
0: سامحني يا أبانا، ألم فظيع في كل حتة بجسمي، مش قادر استحمل.
1: يا ربي وإله يسوع المسيح، حط ايدك على ابنك. يا ربي وإله يسوع المسيح، انت بتدينا الغلب على الشيطان وعلى كل قوات العدو. يا ربي معاك، وفي صليبك وفي دمك الزكي بتدوس على الشياطين، وباسمك اعمالهم كلها بطلة، باسمك اعمالهم كلها بطلة.
2: يا ويلي يا ويلي، انا هخرب بالجبل، هخرج بالجبل، هخرج بالبرية كلها، هخرج.

0: آه يا ابني، أنت كويس دلوقتي؟
1: نشكر ربنا يا أبينا.
0: روح دلوقتي قليتك واستريح، اطمن. الشيطان ملوش صالح بيك، اتقوى وتعذب حبيبك ومخلصك يسوع المسيح.

وعاش الرهبان التلاميذ بيكبروا في القامة والنعمة، وكان الأنبا بشوي معلمهم وأبوهم. كانوا بيشتغلوا زي معلمهم ويبيعوا شغلهم وياكلوا منه.

0: بنعمة ربنا هروح أبيع السبتة اللي اشتغلتها. صلي لي يا أبانا.
1: ربنا معاك يا أبونا إسحاق.
2: أنت يا بتاع السبتة، أنت يا راجل.
0: أيوة يا ست.
2: اطلع لي هنا.
0: أمرك يا ست. أدي كل اللي معايا، اختار اللي أنت عاوزاه.
2: أنا اخترتك أنت وعاوزاك أنت. أنت شاب فالح.
0: أنا؟
2: ليه تضيع عمرك في الصحراء؟ تعالى.
0: أنا

0: وفي يوم خرج جماعة من الآباء الرهبان علشان يبيعوا شغلهم، ومروا جنب البيت فنده عليهم إسحاق.
1: يا أبونا، أنتم من البرية؟
2: أيوة. أي خدمة؟
1: تعرفوا الأنبا بشوي؟
2: طبعا، ده أبونا ورعينا.
1: طب أرجوكم لما ترجعوا قولوا له يصلي عشان إسحاق، صلي له علشان يخرج من تجربته.
3: إسحاق ده خرج من شهور ومحدش يعرف راح فيه. أنت تعرفه؟
1: كنت أعرفه، لكن دلوقتي مش قادر أعرفه.
4: اسمعوا، أنا سمعت بوداني كل حاجة. لو بشوي بتاعكم ده جه هنا أنا هحرقه وهحرق البرية كلها، فاهمين؟ هحرقه وهحرق البرية كلها، هخلي النار تعلى وتوصل للسماء وخلي السماء تترحم عليكم، فاهمين؟ هحرقه وهحرق البرية كلها.
5: هحرقه وهحرق البرية كلها، هحرق البرية كلها.
0: ولما وصل الرهبان للبرية كان الشيطان نساهم اللي شافوه وسمعوه.
6: الحمد لله على السلامة يا أولاد، محدش قابلكم وقال لكم على حاجة بخصوصي؟
2: لا يا أبانا.
6: يعني إسحاق ما طلبش منكم إن أصلي له عشان يخرج من تجربته؟
3: حللنا يا أبانا، فعلا هو ده اللي حصل، لكن مش عارفين إزاي نسينا.
6: مملكة الشيطان واحدة يا أولاد، كلها بهدف واحد، إنها تعمي الناس عن الحق الإلهي، وعشان كده الشيطان نساكم تقولوا لي أصلي لأخوكم. ربنا يرحمنا من الست دي وسحرها. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.
2: يا أبانا، أول مرة أشوفك خايف من حاجة.
6: الخوف ملوش مكان بيننا يا أولاد، لكن محدش يقدر يغلب الشيطان غير بقوة الله. الست دي ساحرة شدت المسكين للخطية، وقبلها ساحرات كتير وقعوا شمشون وداود وسليمان. مين أكون أنا الضعيف المسكين عشان أقف قدامها غير بقوة الله اللي بندوس بيها على كل سلطان؟ يا رب. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس،

0: وفضل القديس العظيم الأنبا بشوي عينه على أولاده، وكان دايما بيطمن إن الكل مستريح، وكان بيحس بيهم حتى لو كانوا بعيد عنه. مرة كان في 2 من الرهبان اتلمزوا على ايديه وبعتهم دير بعيد، وفي يوم اتهمهم راجل عجوز كان عليه روح شيطان بانهم سرقوه، فطردهم رئيس الدير وعرف الانبا بشوي الحكاية دي بالروح، فسافر بنفسه وقابل رئيس الدير.
1: ايه اخبار ولادي الاتنين اللي عندك يا ابانا؟
2: الحقيقة يا ابانا،
1: مش دايما بتبقى ظاهرة. مين اللي اتهمهم بالتهمة دي؟
2: حللني يا ابانا، انت عرفت ازاي؟
1: ولادي احس بيهم حتى لو فصلتنا جبال وانهار.
0: فحكى رئيس الدير للانبا بشوي حكاية الرجل العجوز، فطلب مقابلة الرجل ده قدام رئيس الدير.
3: مش انت اللي بعتلنا الحرامية دول؟ ايه، جاي تدافع عنهم كمان؟
1: قولي بس عملوا لك ايه؟
3: سرقوني وشطبوا بيتي كله.
1: قول اضلوني.
3: لا، هي دي الحقيقة
1: يا راجل. قول جربوني.
3: لا، سرقوني.
1: قول جربوني.
3: لا، سرقوني.
1: باسم الثالوث المقدس قول جربوني.
3: لا لا، جربوني.
1: اخرج يا عدو الخير في الحال، اخرج وترجعش المكان الطاهر ده تاني.
4: أشكرك يا أبانا، عشت سنين طويلة في السلاسل دي.
1: الحمد لله على السلامة. روح خد حاجتك من ورا النخلة اللي في آخر الجنيه.
4: مين اللي سرقها يا أبانا؟
1: ربنا يسامحه بقى ويسامحنا كلنا ويرحمنا من الظن السيء في بعض، بصلوات أبانا رئيس الدير.
2: وصلواتك يا أبانا. حللني، أنا هطلب من أمين الخدمة يرجع أولادك الرهبان للدير حالا.

0: وفضل الأنبا بشوي يتملي يوم بعد يوم بالروح القدس. مرة وهو قاعد قدام قليته:
1: أنا جاي من سفر بعيد قوي يا أبانا.
2: اتفضل يا ابني، اتفضل اقعد، أنا هجيب لك مية أغسلك بيها رجليك من تراب الطريق.
1: يا حبيبي بشوي،
3: المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب.
1: هرعاك دايما انت واولادك في البرية زي ما وعدت. السلام ليك يا بشوي، السلام ليك يا بشوي.
4: في ايه يا ابانا؟
2: خد يا توماس اشرب من المية دي.
4: يعني بدل ما يقول لي اشرب من القلة يقول لي اشرب من المية اللي هو شرب منها؟
2: توماس اشرب يا ابني من المية دي.
4: طب انا مش عايز اشرب دلوقتي.
2: اشرب يا توماس، ولا اقولك خلاص.
4: ايه ده؟ ايه ده يا ابانا؟ بتشط فضي.
0: وحكى القديس للراهب توماس حكاية المية اللي في الطشت، وإن الملايكة جت رفعت المية المقدسة دي من على الأرض.
4: حللني يا أبانا، أنا ما كنتش أعرف.
2: أبونا آدم يا ابني سقط من الفردوس عشان خالف وعاند.
4: أرجوك يا أبانا، أرجوك، نفسي أمتع بصيرتي الروحية بالظهور العظيم ده وباقي الإخوة كلهم كمان.

0: مشتاقين للحظة دي.
1: فطلب الأنبا بشوي من الرب إنه يظهر للرهبان علشان يثبت إيمانهم ويشددوا ويملأ قلوبهم بالرجاء والثقة.
2: عشان تتشدد دايما انت واولادك استنوني على الجبل، وانا هكون معاكم واخلي الكل يشوفني.
1: ولما قال الانبا بشوي لولاده فرحوا فرح عظيم. وصعد الرهبان من أول ضوء لأعلى الجبل، وكان الأنبا بشوي آخر واحد فيهم لأنه كان كبير ما يستحملش مشقة الصعود بسرعة زيهم. في الطريق كان قاعد راجل عجوز.
3: إيه يا والدي، أنت رايح فين وجاي منين وإيه اللي مقعدك كده؟
2: أنا تعبان من كتر المشي، والمفروض اني كمان اطلع الجبل ده.
3: طب تعالى اشيلك ونطلع الجبل مع بعض.
2: مش ممكن ومش هتقدر، انت راجل كبير، ده شبان كتير مروا عليا من هنا ومحدش حتى فكر يقفلي.
3: سامحهم يا والدي، تعالى الرب يعيني ويعينك، ومشيئة الرب حنوصل.
1: وفي الطريق كان الأنبا بشوي حاسس إن حمل الراجل حمل خفيف، خفيف قوي، ولما قربوا يوصلوا ابتدى الحمل يزيد عليه، فأدرك بالروح إنه شايل المسيح رب المجد

0: الهرم. ازاي والارض كلها بتترج من جلالك والسماء كلها عرشك يشيلك خاطي ضعيف زي
1: يا بشوي؟ لانك اخترت النصيب الصالح هباركك كل ايام حياتك، وعشان شلتني جسدك مش هيشوف فساد، جسدك مش هيشوف فساد.
2: ولما حكى الأنبا بشوي لتلاميذه حزنه حزن شديد، لأن ما حدش فيهم فكر يقف يساعد الراجل ده، لأن الكل كان مستعجل على طلوع الجبل. وبعد كده بفترة زار الأنبا يحنس الأنبا بشوي.
3: يا أبانا، الظاهر إن مشيئة ربنا إن رهبانه تغادر البرية، لأنه اشتدت هجمات البربر على قليات الرهبان. أنا شايف إن الأفضل لنا إننا نغادر المكان ده بدل ما نقعد ونكون سبب خطية وهلاك لجماعة البربر دي.
4: قصدك إيه يعني يا أبانا؟
3: قصدي إن مفيش داعي نقعد في المكان ده، وهو البرية واسعة، نقدر نعبد الرب في أي مكان بعيد عن الشر.

0: وترك الأنبا بشوي البرية وراح لمنطقة تانية في صعيد مصر اسمها أنصنة، اللي هي قرية الشيخ عبادة في ملوي. هناك قابل الأنبا بشوي الأنبا بولا الطموهي وتلميذه.
1: سلام يا أبانا.
2: سلام يا أبانا. انت ليه ما دخل

0: دخلت شبننا بفامون معك.
1: يا أبانا، أنا قلت إنه صغير في السن أوي.
0: يا أبانا، ده لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، ده خلاص ناس كتير أوي حيكون على أيدين الولد ده، لأن ربنا معاه ومسيج على حياته. تعال يا بيفامون.
2: أغابي يا أبانا.
0: أغابي يا ابني، ربنا يبارك حياتك ويقدرنا نرعاك انت وكل اللي زيك. دول يا أبانا الجيل اللي جاي، ربنا يقدرنا زي ما اسكيم الرهبنة وحزامها بيسيج على وسطهم، تكون أفكارنا وصلاتنا ورعاية رب المجد ليهم مسيجة على أرواحهم وأفكارهم.
1: معاك حق يا أبانا.
3: وفضل القديس يجتهد جهاد عظيم علشان الكنيسة وخلاص الشعب لغاية ما كمل 97 سنة.
0: يا أم بابولة، أنا خلاص قربت انطلق واخرج من الجسد المحدود ده وقابل حبيبي ومخلصي يسوع المسيح، وتتمتع روحي بالتسبيح حوالين عرش النعمة. الرب يكون معاكم يبارك حياتكم لمجد الكنيسة وخلاص النفوس. الرب معاكم يا ولادي.

وتنيح الأنبا بشوي بسلام في 8 أبيب 133 للشهداء. ومن شدة ارتباط الأنبا بولا الطموهي بالأنبا بشوي، وعد ربنا إن أجسادهم ما تفارقش بعض أبدا. وبعد نياحة الأنبا بشوي دفن بإكرام في حصن منية صقر، وبعد 3 شهور تنيح الأنبا بولا الطموهي ووضع جسده بجوار جسد الأنبا بشوي في دير البرشة بمعرفة الأنبا أساناسيوس أسقف أنصنة. وفي اليوم الرابع من شهر كيهك عام 558 للشهداء تباركت برية شهيد بعودة الجسدين المباركين.

قصة الأنبا بشوي ما حكيناهاش علشان شيله للمسيح لما ظهر له، بس ده كان شايل المسيح في قلبه وفي عقله طول حياته، وحمل نير الرهبنة وتمسك برب المجد كل سنين عمره، سهر على خلاص ولاد الكنيسة لغاية ما وصل بيهم بر الأمان، شال النير الهين والحمل الخفيف، الحمل الكسبان، علشان كده بركة حياته لسه عايشة في وسطنا، وبيتمجد الرب دايما بمعجزات كتيرة يقف العقل الترابي قدامها مندهش. بركاته تكون معانا ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.

كنيستنا دي مش سور وقبة، مش مجرد ناس وصحبة. كنيستنا دي شجرة كبيرة ثمرها محبة، نبتة وكبرت حبة بحبة، بذرة روتها ضربة حربة، وقبل ميلادها واخدة الوعد. شجرة هدفها تقوي طيور، شرط الحب يكون دستور، ومهما تعدي عصور وعصور تفضل صورة السما على الأرض.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن كل أوان إلى ظهر الدور كلها أمين. مرحب بكم في محافظة الغربية بروشية المحلة مركز سمنود اللي كان ضمن مسار العائلة المقدسة. والعائلة المقدسة في محطتها في سمنود كانت رقم 5 بعد رفح والعريش والفرمة وبالبيس، احنا رقم 5. جدوا حوالي يمكن 17 يوم هنا، ويرجح تاريخ وجود العائلة المقدسة او قيام الكنيسة بسمنود للقرن الاول، لان المناطق اللي عدت عليها كل المناطق اللي عدت عليها العائلة المقدسة اول ما بدأت المسيحية، المناطق دي بقت كنايس واديورا. فكل الأماكن اللي عدت عليها العائلة المقدسة تبدأ من القرن الأول الميلادي. وطبعا في السكة اتجددت، تعبت واتجددت في السكة أكتر من مرة، وأبو المكارم في القرن الـ13 قال الكلام ده. يوجد في الكنيسة هنا بير كان تشرب منه العائلة المقدسة على بعد أو على عمق 12 متر ونص، وهو مازال الآن والناس بتاخد منه البركة. برضو فيه ماجور من جرانيت برضو باقي أثار العائلة المقدسة حتى الآن. يوجد هنا في الكنيسة دي رفات القديس العظيم الشهيد العظيم أبانوب، له شهرة عالية على مستوى العالم كله. طبعا حاجة كده على هامش الكلام، نرفض الهجرة الغير قانونية حفاظا على أولادنا وحفاظا على القوانين الدولية. شكرا ليكو. هذه مقدمة عن المكان اللي احنا فيه اللي زارته العائلة المقدسة. هبتدي معاكو عشان ناخد بركة عظة الحد التاني من شهر هطور. بيتكلم عن مثل الزارع، هنشوف المرجعية الإنجيلية لهذه العظة. إنجيل معلمنا متى إصحاح 13 عدد 3. فكلمهم السيد المسيح كثيرا بأمثال قائلا: هوذا الزارع قد خرج ليزرع، والمجد لإلهنا دائما أبديا أمين. اخترت لكم كلمة صغيرة، هوذا الزارع قد خرج ليزرع. لما نقول مبدئيا كده، لما نقول الزارع قد خرج ليزرع، يبقى هو صاحب البزار، صاحب الأرض، من حقه أن يجمع المحصول، أو من حقه أن النتاج ده يكون بتاعه. مبدئيا خرج الزارع ليزرع، يبقى البزار ده بتاعه، الأرض بتاعته، هو الوحيد اللي من حقه أن يجني المحصول أو ياخد النتاج بتاع الأرض. هنسأل الزارع: يا ترى انت جاي تزرع ايه؟ انت نازل من السماء عشان تزرع ايه؟ ازرع فكري في قلوب الناس، ازرع سلوكي، ازرع مشيئتي، ازرع ابديتي، ازرع سمايا، ازرع ملكوتي، ازرع جروحي، ازرع حبي. كل ده هو اللي السيد المسيح زرعه في حياتنا، أي إنه قد زرع حياته كلها في الإنسان كله. إذن الإنسان كله صار ملك الله. إذن الإنسان كله صار ملك الله. هوذا الزارع قد خرج ليزرع. معنى كده خلي بالك أنت، الزارع خرج ليزرع يعني خلي بالك، جهز أرضك، عد أرضك للزرع. هذا يستدعي على الإنسان عندما يسمع أنه قد خرج الزارع ليزرع، يستدعي أن نجهز أرضنا. عايز أخش في حتة عميقة شوية في زرع، في اهتمامك بأرضك. يا ترى الأرض أرضك لسه ولا حد اغتصبها منك؟ الأرض أرض

أرضك ولا حد استأجرها منك؟ الأرض أرضك ولا حد ضحك عليك وخدها منك؟ قد خرج الزارع ليزرع، هذا يستدعي لك أن تبين وتعلن وتورينا أرضك. ترى الأرض بتاعتك ولا اغتصبت منك، اتخذت منك، بقيت مش بتاعتك؟ طبعا خلي بالك، أرضك هي فكرك، هي قلبك، هي عقلك، هي حياتك كلها. أرضك هي فكرك، هي عقلك، هي حياتك كلها. اوعى تكون لسه الأرض مش بتاعتك. الأرض ملكية خاصة لله ادهالك انت، الأرض ملكك انت، لا بد أن تحررها. اوعى حد يكون واخد أرض هو الزارع قد خرج ليزرع. خلي بالك، ورينا أرضك فين. الأرض دي حررها ربنا وادهالك، ترى هي لسه معاك ولا حد اغتصبها منك؟ خلي بالكو، هوريك حرية أرضك دي جت منين. جت بتعب عشان ما تفرطش فيها، عشان ما تسيبش أرضك لحد، عشان محدش يغتصب منك أرضك، عشان محدش يستأجر منك أرضك. الأرض دي ملكك، ربنا تعب فيها كتير عشان يدهالك. خلي بالك، لما تيجي تعترف عند أبونا وتقول كل أخطائك، قول يا أبونا بعد إذنك إجرار التحليل، صليل التحليل وسمعني صوتك، أعرف إن أنا حريتي جت منين. يقولك كده: أيها السيد الرب يسوع المسيح كلمة الله الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألام المخلصة المحيية. يعني أنت تفكيت من خطاياك بألام المسيح. خلي بالك، حريتك كلفت المسيح ألام، كلفته تعب. أيها السيد الرب يسوع المسيح الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحيية. يعني كل ما يتضرب المسيح كل ما تتفك أنت، كل ما يتألم المسيح كل ما تتحرر أنت. صار عبد لكي تصير أنت حر. عشان كده حافظ على أرضك، حافظ على أرضك. أرضك تعب فيها المسيح، أرضك تعب فيها المسيح. دي مقدمة. ربنا جاي يزرع ايه، والارض ملك مين، وخلي بالك من ارضك. دي مقدمه. هقول لك رقم واحد: صلح ارضك عشان يحط لك بزار. عارف صلحها يعني ايه؟ يعني حدد معالمها. ارضك شيوع. عارفين شيوع يعني ايه؟ دي كلمه قانونيه، شيوع مش بلدي. شيوع يعني للدنيا كلها، اي حد يخطف ارضك، اي حد يتم. ارضك مش واضح لها معالم، ما عليهاش اسوار تقول ان دي ارضك. عشان كده لما تيجي تصلح أرضك حدد معالمها، حدد معالمها، حطها في منطقة جيدة التهوية والتربة، مكان وجو ومناخ مقدس. حدد معالم أرضك. أين أنت من الزارع والبزار؟ بس عايزك تحدد كينونتك، مش تفضل أرضك كده شيوع محدش عارف ده بتاع مين، محدش يبقى عارف ده بتاع مين. بتاع أرضك دي بتعلمات عنها، بولس الرسول قالها بالنص: أنت لا تملك نفسك، يملكك الذي مات عنك. فمحتاج أرضك دي تحدد معالمها. ما ينفعش الواحد يبقى مش واضح. من أقوى العبارات في دي ما جاء في سفر الرؤيا، لما بيقول: ليتك حارا أو باردا لكنك فاترا وأنا مزمع أن أتقيأك من فمي. يعني حار؟ حار يعني إنسان حلو، بارد يعني خاطي. حار حلو، خلاص أنت حلو. بارد نقول لك توب ونقول لك، لكنك فاتر محدش عارف لك، محدش فهم لك أنت فين. الفتور ده مشكلة، خلي بالكو. بداية السقوط الفتور. أول ما تبتدي في الفطور أعرف إنك هتروح هتسقط على طول. هناخد حتة إيجابية من دي. ليتك حار حلو ولا بارد وحش. حار بنشكرك أنت حلو، أنت قديس، أنت طيب. بارد بنوعزك عشان تيجي لربنا. لكنك فاتر محدش عارف لك، قاعد في الكنيسة النهار كله لكن مش حلو، معاك الإنجيل وبتقرا النهار كله لكن مش باين عليك. ولا قادر أقول لك صلي لأنك بتصلي، ولا قادر أقول لك مش فاهم لك. الفاتر محدش فاهم له. لكن الجمال في دي، مع انك فاتر يعني مقدمة سقوط، يعني انك وحش، يعني انك مع انك مش واضح، لكن ربنا يقول لك ايه:
وانني مزمع ان اتقيأك. مزمع يعني لسه انا باجي عليك، لسه انا بحبك، لسه انا عايزك، مع ان مكانتك مش حلوة، كينونتك مش واضحة، لكن انا باجي عليك، انا عايزك. فالنقطة الاولانية في انك تهتم بارضك، وضح معالم ارضك. اتنين، احرتها. انا بتكلم، انا كنت مزارع وبزرع، كان اصعب مهنه او اصعب ما نعانيه في الارض حرس الارض، كانت اصعب شغله، اصعب خدمه في الارض بتاعتنا. كنا نتعب جوي في الحرت بتاع الارض، كنا نجيب فؤوس، كنا كم واحد يجيب فؤوس ونخبط جامد، الارض كانت بتبكي من صعوبه الفاس، لكنها فرحانه لانها ستثمر. اعمل كده مع نفسك، فتش نفسك، جلب نفسك، افحص نفسك. ما ينفعش تبقى سايب نفسك من جوه، السوس بياكلك، انت حلو قدام الناس لكن من جوه في السوس بينخر فيك. طلع، اسف بالبلد، طلع مصارينك قدامك وشوف ايه اللي فيها مش حلو. الله سيعطيك بزار على قدر نظافة ارضك. الله سيعطيك بزار على قدر نظافة ارضك. انت كده حاسب نفسك، فتش نفسك، جلب نفسك، ما تسكتش على نفسك. شوف الدنيا جوه ايه، في ضلمة، نور نور وشوف الدنيا فيها ايه جوه. يبقى النقطة الاولانية في توضيب الارض، بيّن حدود ومعالم ارضك وشوف هدفك ايه واين انت من البزار وصاحب البزار. النقطة الاولانية. النقطة التانية، تجليب الارض. اصعب شغلانة كانت تتعبنا وتتعب الارض، تفليح الارض، حرس الأرض. قبل ما تبقى في مكانة زراعية متقدمة، كنا بالفاس نضرب بجامد عشان نذبح الأرض جامد ونطلع اللي جوه، نبين كل اللي تحت الأرض. كانت تتألم لكن فرحانة، ستثمر بعد 30 و60 و100. عشان كده إحنا كمسيحيين بنقبل الاضطهاد بفرح زي حد بيحرس لنا الأرض، ناظرين إلى يسوع مكمل الإيمان، إلى يسوع ناظرين الى الذي تألم. خلي بالكم، لو احنا بصينا للاحداث هنتعب، لو احنا بصينا الارض وهي بتتحرت وبنضرب فيها جامد وبتبكي هنتعب. بولس الرسول قال كده عن السيد المسيح، قال من اجل السرور الموضوع امامه. الارض كده، الانسان كده، الانسان اللي يفكر في السماء، اللي يفكر في ابديته، ما ياخدش باله جوي من الضيق الذي يقع عليه والاضطهاد، ما بيبص للأحداث، بيبص للمكافأة. قيل عن السيد المسيح من أجل السرور الموضوع أمامه، استهان بالخزي، استهان بالعار، استهان بالموت، كله ده ما يهمنيش. ليه؟ في هدف قدامي اللي هو خلاص البشر. فالنقطة الأولانية، وضح معالم أرضك، أنت فين من وصايا الله. النقطة الثانية، احرط أرضك، طلع كل اللي جوه حطه قدامك، فتش نفسك، حاسب نفسك، جلب نفسك، ما تسيبش الدنيا كده. والله سيضع لك بزارا في أرضك على قدر نظافة المكان اللي انت وضبت واهتمت بيه. النقطة اللي بعديه، شمس الأرض بتاعتك عشان الجراثيم والحشرات والتلوث يتكشف ويتعرض على الشمس. الشمس تقتل كل ده، والشمس بتاعتنا شمس البر. اعرض حياتك على السيد المسيح، او خلي حياة السيد المسيح شمس البر، حياة المسيح كلها اعرضها على ارضك وشوف. لابد ان تضاهي اعمالنا اقوال الله، لابد من ان تضاهي اعمالنا اقوال الله. حط نفسك كده على شمس البر وقول له شوف يا رب، أنا زيك، أنا أقوالك تنطبق على حياتي، أقوالك تضاهي أعمالي. قال القديس غرغوريوس في القداس بتاعه، أكتب أعمالي تبعا لأقوالك، اللي أنت بتقوله كله أنا عايشه وبنفذه. عشان كده في دي نبص للوصية العظمى. الوصية العظمى كلمتين بس، اللي يعملهم، اللي يعيش بيهم يخش السماء،
الرب إلهك وقريبك، بس حب الرب إلهك وقريبك. قيس نفسك على هذه الآية، حب الرب إلهك وقريبك. يعني حب الرب إلهك دي عبادتك الخاص، الشق بتاع ربنا، شق العبادة بتاعك. قريبك تطبيق العبادة، حياة عملية على قريبك. قريبك لو ما حسش بمحبتك يبقى انت مش بتحب ربنا، يبقى عبادتك باطلة. أرجو إعادة النظر في عبادتك وعلاقتك بالله، حيث إن قريبك لم يستفد من هذا. إن ما كانش قريبك يستفيد من علاقتك بالله يبقى علاقتك بالله باطلة. أراجع نفسك، أصل ربنا قال لك حب الرب إلهك وقريبك، أنا بحبك يا رب، طب وفين؟ عايز تحبني يبقى ده محبتك لي على أرض الواقع، حب قريبك. إن ما كنتش بتحب قريبك اللي انت شايفه، هتحب ربنا اللي انت مش شايفه ازاي؟ فأرضك شمسها، يعني قيس نفسك على أقوال الله. حط آية زي دي صغيرة، الرب قريب، الرب إلهك من كل قلبك وقريبك كنفسك. انت بتحب ربنا؟ موت، بحب ربنا موت. طب وقريبك؟ يبقى ارجع، انت محتاج مراجعة لعبادتك مع الله. قريبك اليومين دول بالذات محتاج لمحبتك، محتاج لاحتوائك، محتاج لتشجيعك له، محتاج لاحتضانك له. عندنا ناس كتير تعبانة محتاجة ان احنا نهتم بيها. خلي بالكم، ربنا كان قادر يهتم بكل الناس بصورة واحدة وبشكل واحد. ربنا خلى التفاوت ده عشان يختبرنا، خلى التفاوت بين البشر في صاحي وقوي وجميل وغني، وفي فقير ومريض وتعبان ومهمش. ساب لنا فرصة نهتم بإخواتنا عشان ناخد البركة. ينتظر من الغني أن يعطي، وينتظر من الفقير أن يشكر. الله ينتظر من الغني أن يعطي، ومن الفقير أن يشكر. النقطة اللي بعد كده، اسقي أرضك، لينها، عشان لما تحط فيها بزار، البزار تلاقي أرض طيبة، أرض لينة، أرض مش ناشفة، أرض مش قاسية. اتعلمنا القساوة وما عندناش رحمة، والبزار اللي حط ربنا فينا ماتت. اسقيها، لينها، اقترب من الكرمة الحقيقية لكي تأخذ عصارة. أيها الفرع، أيها الغصن، قبل أن تقطع وتلقى في النار. لين ألين إزاي؟ اقترب من ربنا، اقترب من الكاهن أبوك أبو اعترافك، اقترب من الإشبية، اقترب من كتابك المقدس، اقترب من كنيستك. دول وسائل لتوصيل الله إليك، لتوصيل العصارة إليك، لتوصيل الليون عليك. إن بعدت عن دول هتنشف وتقطع وتلقى في النار. ما تبعدش عن دول عشان تكون فيك ليونة، خليك مزروع على مجاري المياه. دول اللي هيحطوك على مجاري المياه، قريب من المياه، تبقى لين وفيك عصارة وفيك أرض رطبة، أرض خصبة، أرض قابلة، أرض جيدة للزراعة. اسقي أرضك، خلي أرضك لينة، خليك على مجاري المياه. النقطة اللي بعد كده، سميتها، حط لها سمات. السمات هي كلمة ربنا. إنجيلك مفتوح. خلي بالكم من كلمة جديدة نوف، أنا سمعتها عشان أبقى صريح معاكم، سمعتها. خلي بالكم لما تفتح الإنجيل، دور على الكلمة. يعني إيه دور على الكلمة؟ ارجع لإنجيل معلمنا يوحنا صحاح واحد، يقول لك إيه؟ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. يعني انت لما داير على الكلمه، داير على ربنا. بدري الصبح، بدري يمسك الكتاب كله وانا داير عليك، يروح طلع لك كده زي مريم المجدليه ويقول لك من تطلبين؟ فظنت انه البستاني، قال لها البستاني مش بيجي بدري. اللي بيجي بدري صاحب الزرع، اللي بيجي بدري صاحب البزار. انا هو يسوع الناصري القائم من الأموات. لما تفتح الإنجيل، دور على الكلمة، يقول لك من تطلبين؟ فظنت إنه البستاني، فقالت يا سيد إن كنت قد رأيته قل أين أخذه. قال لها أنا هو يا مريم. إحنا لما نقوم بدري نفتح الإنجيل وندور على الكلمة، بس داير على إيه في الإنجيل؟ أما لا تقلب على إيه، داير على الكلمة. طب أنت قمت بدري، من تطلبين؟ فظنت أنه البستاني، لا هو يسوع.

عايز تسقي وتسمد زرعك بكلمة ربنا، كلمة ربنا اللي هو يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد. النقطة اللي بعد كده، قبل ما اطلع النقطة دي يقول له انت حياتنا كلنا، رجعنا كنا، شفاءنا كنا، خلصنا كلنا. الكلمة هي كده، الكلمة هي رجعنا كلنا، حياتنا كلنا، قوتنا، قوتنا وقوتنا كلنا. يسوع إلهنا، يسوع رب المجد، هو قوتنا وقوتنا كلنا. فهو ده اللي أنا بدور عليه في الإنجيل. مش عايز حاجة أبدا، أنا مش منشغل بحاجة غير بإلهنا الذي هو كلمة الحياة. النقطة اللي بعد كده، ارفع الأحجار من أرضك. ارفع الأحجار من أرضك. أرضك مليانة أحجار، مليانة أحجار. كل ما النبات أو كل ما الزرع أو كل ما البزار اللي المسيح يحطه لك في أرضك يجي يطلع يلاقي حجارة ما يمتدش، الجذور تجف، يروح الفرع ينشف. إيه بينشف ليه؟ ما تبص تحت، بص في العمق عندك، في حجارة في العمق، ادخل إلى العمق واخرج هذه الحجارة عشان الأرض تبقى نقية، تقبل الزرع والزرع ينمو والجذور تنمو وتمتصم الأزوتات الموجودة في الأرض عشان تطلع. لكن أرضك كلها حجارة. لو سألنا سليمان الحكيم إيه الحجارة يقول لك كل ما اشتهت عيناي، كل ما اشتهت عيناي دي الحجارة، لم أمنعه عنهما. طب كفاية يا سليمان، كفاية يا حبيبي، كفاية. الحجارة اللي انت بتحطها وبتتعمق وبتنزل لتحت بتموت البزارة اللي بيحطها لك ربنا يسوع المسيح. كفاية كده، طلع الحجارة. الحجارة دي عبارة عن كل ما تشتهاه عيناي، كل ما اشتهت عيناي لم أمسكه عنهما. طب ما دي حجارة يا سليمان، هتخلي البزار تنشف، هتخلي الأرض ما تطلعش صمر، وهيجي وقت ونجوع. خلي بالك من نفسك، هيجي وقت وهتجوع لأن أرضك فيها حجارة، النبات ما نماش نمو كامل فما طلعش ثمار، فأنت هتجوع. الحق النهاردة وانت قادر وانت قوي وانت واعي، افحت تحت وطلع الحجار دي وارميها. ما هي الأحجار؟ هي كل ما تشتهيه عيناك ولم تمنعه عنهما. امنع، امنع كله عنهما، خلي أرضك تبقى نقية وتقدر تنمو. خلي بالك الأحجار برضو بتعطل نموك، بتعطل، خلي بالك بتعطل كمالك، كونوا كاملين، بتعطل كمالك، خلي بالك بتعطل قداستك، كونوا قديسين. شوية الحجارة اللي كانوا صغيرين وقليلين وكتروا تحت وكتروا وكتروا وخلوا الدنيا كده بلاط تحت، والنمو جل بتاع الأشجار بتاعتك وبتاع الزرع بتاعك، خلي بالك هو ده اللي خلى النمو بتاعك جل. فين لما ربنا يقول لك انت فين من كونوا قديسين؟ ما عرفش يا رب. طب ما انت عندك اللي خانج الدنيا تحت، فينك من كونوا كاملين؟ فين الكمال بتاعك؟ انا اديتك امكانيات تخليك كامل، انت مش كامل ليه؟ مش عايش الكمال اللي انا بطلبه منك. فالاحجار بتعوق، بتعطل الكمال والقداسة التي ارادها الله للانسان. ارضك فيها سكة، فيها طريق الناس بتمشي فيها على طول. كفاية كده، كفاية. قول للناس كفاية، ما حدش يمشي في ارضي، أرض بلطت، أرض اتخذ منها كتير، وجلت الرقعة الزراعية بتاعتي جلت كتير من كتر الناس ما بتمشي، خدوا منها حتة كبيرة بالبلد بوروها، ما تنفعش للزراعة، ما تنفعش للزراعة. فعشان كده بيقول لك ربنا بعت لك النهاردة، يقول لك على أسوارك، على أسوارك يا أورشليم أقمت حراس، على أسوارك يا أورشليم أقمت حراس. حط حراس على الأقل على حواسك الخمسة عشان تكفل الطريق. انت فيك حواس خمسة، دول الدشن ولا ربنا، دول بتوع ربنا، دول ما يشتغلوش غير في سكة ربنا. انت سايبهم ليه الدنيا كلها بتمشي فيهم؟ بقى عندك طريق والناس اتعودت عليه، والناس مش حاسة بانها بتبهدلك، بتعطلك، بتقلل من الرقعة الزراعية بتاعتك. ماشيين، فضلوا ماشيين لخلوها ما تنفعش الحاجة أبدا.
ابدأ انت عيد وعود التدشين. انت تدشنت، عارفين تدشين يعني ايه؟ تقديس، يعني تخصيص. تدشين يعني تقديس وتخصيص للرب. انت تخصصت، طلعت المعمودية.

انت مخصص انك تشوف العين اللي اتضربت عشانك بس، عينك تفضل باصة على عين السيد المسيح المتألمة من أجلك، المتألمة فداك، المتألمة بديلة لك. أدي التخصيص، أدي التخصيص. لكن تسيب عينيك، تسيب إيديك. فاكر وإحنا صغيرين كان عندنا قرية، ربنا ينيح نفسك، الكاهن بتاعها تنيح قريب، أبونا غبريال اسكندر. كان عندنا قرية الكنيسة، أنا عندي أكتر من 60 سنة، كان الكنيسة مفتوحة على طول، فكنا نجري على الكنيسة عشان نضمن عهد التخصيص والتدشين. الكنيسة خلي بالكو بتسند الجو المقدس والمناخ المقدس، بيسند عهد التدشين. لما تكون حاطط نفسك في مناخ مقدس، كنا نقوم الصبح بدري، الكنيسة مفتوحة 24 ساعة. تخيلوا من 60 سنة ما كانش فيه ده. الكنيسة كانت تتفتح الحد بعد كده حد وجمعة، بعد كده أربع حد وجمعة وأربع. إحنا كانت الكنيسة مفتوحة على طول. كانوا علمونا ترنيمة ظريفة جوا عشان نعمل أسوار لحياتنا. يقول لك العينين تقول لي عينان صغيرتان بهم أنظر بيت الله، الحاسة الأولانية. الثانية لي شفتان صغيرتان بهم أنطق اسم الله. طب وإيدي لي يدان صغيرتان بهم أعمل ما يرضي. طب ورجليك لي رجلان صغيرتان بهم أسهب بيت الله. دي الأسوار بتاعتنا، دي الأسوار بتاعتنا. قبل ما أقول النقطة الأخيرة، أنا نسيت حاسة من الحواس الخمسة، الودن ليه أذنان صغيرتان بهم أسمع صوت الله. اوعى ودانك تسمع غير صوت ربنا، عشان نبقى صراحة، لو سمعت صوت تاني ربنا هيقول لك لا كفاية أنا لقيتها مليانة. نخلي أذاننا من صوت ونداءات العالم لنجعل محل لكلمة الله فيها، فربنا ما يبخلش علينا، يبعث لك كلمة. لكن كل شوية تسمع أي حاجة، لا ربنا يقول لك ده مش فضيني. لكن ليه أذنان صغيرتان بهم أسمع صوت الله. عشان كده الطفل صميل الصغير ربنا نادى عليه يا صميل، فكان يروح لأبيه على الكاهن، ايه عايزني يا أبي؟ يقول له لا، أروح نام وقل تكلم يا رب لأن عبدك سامع. ترى نحن ننتظر أن نسمع كلمة الله؟ لذا لابد أن نخلي أذاننا من نداءات العالم. الكلمة الأخيرة، اجلع الأشواك اللي فيك، الشوك اللي بيخنق البزار، الشوك اللي بيخنق كلمة ربنا. نقول لشمشون آسف كفاية، ما تروحش عند دليلة تاني. شمشون ده كان راجل قاضي وحاكم، وكان قاعد في أورشليم، أحب واحدة اسمها دليلة، كان كل شوية تخنق قوة الله التي فيه. فابعد عن الخطية، ده شوك بيخنقك كل ما تيجي تنمو وتطلع وتخضر وتنبت وتسمر، الشهوة اللي انت بتملها شوية بتخنق كل ده. فنقول يا شمشون كفاية دليلة. يقول لك أنا راجل نزير وشعر ربنا. نقول له احنا شايفين شعرك لربنا وقلبك عند دليلة، كفاية كده. يقول لك عرفت ازاي؟ نقول له ما فيكش سامر، وجودك بعيدا خلى الأسمار بتاعتك الشوك أكلها. خلي بالك الشوك أحيانا ينبت أكتر من السام، أكتر من الزرع، لأن بيلقى المناخ المناسب له، فبينمو الشوك وكلمة ربنا ما بتلاقيش. فأنت لو ناصح كفاية كده. خلي بالكو العمر قليل، خلي بالكو حياتكو كبخار، كام يوم كام شهر مش هتلاقي حد من الناس الموجودة دي. وياما ناس جدكو في السن الدود بياكلها النهاردة، ياما ناس جدكو في السن بيجوا التراب في القبور. خلي بالكو الوقت مقصر، مفتدين الوقت، الأيام شريرة. الحق بسرعة، جلع شوية الشوك اللي عندك، جلع شوية الشوك اللي عندك، عشان كلمة ربنا الموجودة من زمان مش عايزة تطلع، ولا عارفة تطلع، ولا قادرة تطلع وتنمو وتسمر وتجيب لك 30 و60 و100، تقدر تاكل في ايام الكبر. مش قادر تشتغل، تلاقي عندك محصول تاكل منه لانك ساهمت انت في كده. في الكلمة الأخرانية خلع الشوك، اتكلمت عن البعد عن الشهوات، وايضا ابعد او ارجع او رد حقل النبوت اليزرعيلي قبل أن تلحس الكلاب دمك.

اي حاجه في ايدك انت حاسس انها ظلمه مش بتاعتك. ما يجينيش واحد يبقى عنده 80 سنه ويقول لي فاكر من 40 سنه يا ابونا ظلمت اخويا، جاي تفتكر النهارده. ما تخلص ما تخلص عشان الاشواك اللي جواك تموت والبزار اللي زرعها ربنا تنمو وتكسر. كفايه كده كفايه كده. ايضا الثمره المحرمه واحنا رايحين الابديه واحنا رايحين السماء، ربنا زود السكه بكل ما نحتاج اليه، ما فيش داعي انك تمد ايدك بره السكه. واحنا رايحين كنعان الله زود الطريق بكل ما يحتاج اليه المسافر، فما داعي انت مد ايدك خارج الطريق. كل اللي انت عايزه ربنا بيديهولك، اللي بيطلب الله بيسكن فيها الله ويعينه على السكه. فانت خليك في سكة ربنا وبلاش تمد ايدك هنا او هنا، اخلع الاشواك، خلي كلمة ربنا والبزار اللي وضعها الله في قلبك تنمو وتجيب ثمار عشان نرتاح. عشان كده سليمان الحكيم بيقول اذكر خالقك، يعني كل شوية طلع شكر مها برة، يقول انا بذكرك يا رب ومش قادر اخلي ولا شو، مش مرتاح لان تكون في بزار مع بذرة ربنا جوا قلبي. شكرا ليكو، الرب قادر ان يعمل بهذه الكلمات تأتي بالثمر المطلوب لإلهنا المجد الدائم من الان وإلى الابد.

0: إذن نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله.
1: يقول القديس أغسطينوس: كل واحد هو خادم للمسيح على نفس الطريقة التي بها المسيح أيضا خادم، ومن يخدم المسيح هكذا يكرمه أبوه كرامة عظيمة، إذ يجعل ابنه معه ولا يعوزه شيئا من السعادة الأبدية.

0: يا عم يا عجوز، يا ابو دقن بيضة طويلة وفي ايدك ريشة فضي واوراقك كتيرة، مشغول في ايه؟ بتكتب ايه؟
1: أنا التاريخ يا بنتي، أنا التاريخ، عجوز ودقن بيضة وعمري طويل طويل، ووظيفتي إني أكتب كل حاجة بالتفصيل، كل اللي يحصل بدقة من غير زيادة أو تهويل، سواء حضارة أو شطارة أو حروب ودمار وعويل، اليوم بيومه بيتكتب وعمري ما عرفت التأجيل. أنا التاريخ يا بنتي، والعالم بدوني مستحيل.
2: الله عليك يا تاريخ يا عظيم، يا أبو ألف حكمة للي يعوز تعليم، حقاني والضمير سليم.
3: احكي يا تاريخ وقلنا عن الكنيسة أمنا.
1: الكنيسة، الكنيسة سر فرحكو، الكنيسة شمع ضيكو، الكنيسة بيتكو وأهلكو، دي الكنيسة أمكو.

سفر التثنين الأصحاح 28. وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك. مباركا تكون في المدينة، ومباركا تكون في الحقل، ومباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك، نتاج بقرك وإناث غنمك. مباركة تكون سلتك ومعجنك، مباركا تكون في دخولك، ومباركا تكون في خروجك. يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين أمامك. في طريق واحدة يخرجون عليك، وفي سبع طرق يهربون أمامك. يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يقيمك الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك، إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك، ويخافون منك. ويزيدك الرب خيرا في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك، على الأرض التي حلف الرب لآبائك أن يعطيك. يفتح لك الرب كنزه الصالح السماء، ليعطي مطر أرضك في حينه، وليبارك كل عمل يدك، فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض. ويجعلك الرب رأسا لا ذنبا، وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط، إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل. ولا تزيغ عن جميع الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم يمينا أو شمالا، لكي تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها. ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. ملعونا تكون في المدين، وملعونا تكون في الحقل، ملعونة تكون سلتك ومعجنك، ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك، نتاج بقرك وإناث غنمك، ملعونا تكون في دخولك، وملعونا تكون في خروجك. يرسل الرب عليك اللعنة والاضطراب والزجر في كل ما تمتد إليه يدك لتعمله، حتى تهلك وتفنى سريعا من أجل سوء أفعالك إذ تركتني. يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها. يضربك الرب بالسل والحمى والبرداء والالتهاب والجفاف واللفح والذبول، فتتبعك حتى تفنيك. وتكون سماؤك التي فوق رأسك نحاسا، والأرض التي تحتك حديدا. ويجعل الرب مطر أرضك غبارا وترابا ينزل عليك من السماء حتى تهلك. يجعلك الرب منهزما أمام أعدائك. في طريق واحدة تخرج عليهم، وفي سبع طرق تهرب أمامهم، وتكون قلقا في جميع ممالك الأرض. وتكون جثتك طعاما لجميع طيور السماء ووحوش الأرض، وليس من يزعجها. يضربك الرب بقرحة مصر وبالبواسير والجرب والحكة حتى لا تستطيع الشفاء. يضربك

تضرب بذنون وعمل وحيرة قلب، فتتلمس في الظهر كما يتلمس الأعمى في الظلام، ولا تنجح في طرقك، بل لا تكون إلا مظلوما مغصوبا كل الأيام وليس مخلص. تخطب امرأة ورجل آخر يضطجع معها، تبني بيتا ولا تسكن فيه، تغرس كرما ولا تستغله، يذبح ثورك أمام عينيك ولا تأكل منه، يغتصب حمارك من أمام وجهك ولا يرجع إليك، تدفع غنمك إلى أعدائك وليس لك مخلص، يسلم بنوك وبناتك لشعب آخر، وعيناك تنظران إليهم طول النهار فتكلان وليس في يدك طائلة، ثمر أرضك وكل تعبك يأكله شعب لا تعرفه، فلا تكون إلا مظلوما ومسحوقا كل الأيام، وتكون مجنونا من منظر عينيك الذي تنظر. يضربك الرب بقرح خبيث على الركبتين وعلى الساقين حتى لا تستطيع الشفاء من أسفل قدمك إلى قمة رأسك. يذهب بك الرب وبملكك الذي تقيمه عليك إلى أمة لم تعرفها أنت ولا آباؤك، وتعبد هناك آلهة أخرى من خشب وحجر، وتكون دهشا ومثلا وهزأة في جميع الشعوب الذين يسوقك الرب إليهم. بذارا كثيرا تخرج إلى الحقل وقليلا تجمع لأن الجراد يأكله، كروما تغرس وتشتغل، وخمرا لا تشرب ولا تجني لأن الدود يأكلها. يكون لك زيتون في جميع تخومك وبزيت لا تدهن لأن زيتونك ينتثر، بنين وبنات تلد ولا يكونون لك لأنهم إلى السبي يذهبون، جميع أشجارك وأثمار أرضك يتولاه الصرصر، الغريب الذي في وسطك يستعلي عليك متصاعدا وأنت تنحط متنازلا، هو يقرضك وأنت لا تقرضه، هو يكون رأسا وأنت تكون ذنبا، وتأتي عليك جميع هذه اللعنات وتتبعك وتدركك حتى تهلك لأنك لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحفظ وصاياه وفرائضه التي أوصاك بها، فتكون فيك آية وعجوبة وفي نسلك إلى الأبد، من أجل أنك لم تعبد الرب إلهك بفرح وبطيبة قلب لكثرة كل شيء. تستعبد لأعدائك الذين يرسلهم الرب عليك في جوع وعطش وعري وعوزي كل شيء، فيجعل نير حديد على عنقك حتى يهلكك. يجلب الرب عليك أمة من بعيد من أقصاء الأرض كما يطير النسر، أمة لا تفهم لسانها، أمة جافية الوجه لا تهاب الشيخ ولا تحن إلى الولد، فتأكل ثمرة بهائمك وثمرة أرضك حتى تهلك ولا تبقي لك قمحا ولا خمرا ولا زيتا ولا نتاج بقرك ولا إناث غنمك حتى تفنيك، وتحاصرك في جميع أبوابك حتى تهبط أسوارك الشامخة الحصينة التي أنت تثق بها في كل أرضك، تحاصرك في جميع أبوابك في كل أرضك التي يعطيك الرب إلهك، فتأكل ثمرة بطنك لحم بنيك وبناتك الذين أعطاك الرب إلهك في الحصار والضيقة التي يضايقك بها عدوك. الرجل المتنعم فيك والمترفه جدا تبخل عينه على أخيه وامرأة حضنه وبقية أولاده الذين يبقيهم، بأن يعطي أحدهم من لحم بنيه الذي يأكله لأنه لم يبق له شيء في الحصار والضيقة التي يضايقك بها عدوك في جميع أبوابك. والمرأة المتنعمة فيك والمترفهة
التي لم تجرب أن تضع أسفل قدمها على الأرض للتنعم والترفه، تبخل عينها على رجل حضنها وعلى ابنها وبنتها بمشيمتها الخارجة من بين رجليها وبأولادها الذين تلدهم، لأنها تأكلهم سرا في عوز كل شيء في الحصار والضيقة التي يضايقك بها عدوك في أبوابك. إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس المكتوبة في هذا السفر لتهاب هذا الاسم الجليل المرهوب الرب إلهك، يجعل الرب ضرباتك وضربات نسلك عجيبة، ضربات عظيمة راسخة وأمراضا ردية ثابتة، ويرد عليك جميع أدواء مصر التي فزعت منها فتلتصق بك، أيضا كل مرض وكل ضربة لم تكتب في سفر الناموس هذا يسلطه الرب عليك حتى تهلك، فتبقون نفرا قليلا عوض ما كنتم كنجوم السماء في الكثرة، لأنك لم تسمع لصوت الرب إلهك. وكما فرح الرب لكم ليحسن إليكم ويكثركم، كذلك يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم، فتستأصلون من الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها. ويبددك الرب في جميع الشعوب من أقصاء الأرض إلى أقصائها، وتعبد هناك آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من خشب وحجر، وفي تلك الأمم لا تطمئن ولا يكون قرار لقدمك، بل يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا وكلال العينين وذبول النفس، وتكون حياتك معلقة قدامك وترتعب ليلا ونهارا ولا تأمن على حياتك. في الصباح تقول يا ليته المساء، وفي المساء تقول يا ليته الصباح، من ارتعاب قلبك الذي ترتعب ومن منظر عينيك الذي تنظر. ويردك الرب إلى مصر في سفن في الطريق التي قلت لك لا تعد تراها، فتباعون هناك لأعدائك عبيدا وإماء وليس من يشتريه.

0: عمي يا تاريخ، أنا محتارة وحيرانة، إزاي شهيد يقبل عذابات، وإزاي راهب في مغاريبات؟
1: وياما في الإنجيل حكايات، إزاي البحر يتشق نصين، وإزاي الأعمى يبقى لونين؟
2: دي قوة ربنا يا بنتي، دي قوة ربنا، يديها للي عنده إيمان، ويديها للمحتاج كمان. ده يدي للإنسان سلطان زي الأنبا برسوم العريان وحكايته مع التعبان.

0: حلوة الكنيسة وحلو البستان
1: وحلو الورد الأحمر والأبيض والرحال، لكن يا ترى الكنيسة كان يا مكان؟
2: لا يا بنتي، أمان أمان، دي الكنيسة زي زمان، فيها إيمان ورجال شجعان، وفيها أديرة جواها رهبان، وفضايل كتيرة تظهر وتبان،
1: حتى السما بتمد إيديها وفي غفلتها بتصحيها،
0: ده احنا شفنا العذراء بتظهر فوق منارتها يا محلاها.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. النهاردة إن شاء الله ناخد الأصحاح 11 من سفر يشوع ابن سيراخ. أصحاح جميل لأنه بيمس الجانب العملي كطبيعة كل سفر ابن سيراخ، ولكن بيتكلم عن موضوع مهم نقدر نسميه الحكمة الحقيقية والعظمة الحقيقية

أو نقدر نسميه أيضاً الطريق العملي للحكمة الحقيقية. هو قدم لنا ابن سيراخ سبع نسميهم توجيهات مهمين عمليين علشان نعيش نتمتع بالحكمة الحقيقية. الجانب الأولاني أو التوجيه الأولاني عدم تقييم الأمور بالشكل أو المنظر الخارجي. التوجيه الثاني عدم الأخذ بالانطباع الأولي للأمور، يقول لك أنا حبيت الحاجة دي مجرد ما شفتها. التوجيه الثالث العمل ولكن بغير تدبير. في ناس تلاقيه يعني مشغول بأعمال كثيرة ولكن ما فيش حكمة وما فيش تدبير. التوجيه الرابع للتمتع بالحكمة الحقيقية نحتاج إلى معونة الله. الخامس هو الاستمرارية في العمل. ما فيش في المسيحية إنسان يقول أنا شخت أو عجزت وتوقف عن العمل، لكن طول ما ربنا فينا مدينا نفس نشتغل، لكن مش ضروري الأعمال اليدوية أو الأعمال اللي تاخد مجهود ولو بعمل الصلاة. كلمة ولو مش يعني أقل حاجة، لكن لازم الإنسان يبقى فيه حاجة مشغول بيها، العمل الدائم. التوجيه الرابع السادس هو ما تحكمش على الحاجة إلا في نهايتها، انتظار المنتهى أو الصبر لغاية النهاية. وآخر توجيه الحذر من الأشرار لأنهم ممكن يفسدوا حياة الإنسان. ما مش أكرره تاني، السبع توجيهات مهمين وعمليين: عدم التقييم الشك تقييم الأمور بالشكلية، ما ناخدش بالانطباع الأول للأمور، العمل يكون بتدبير وليس مجرد انشغال بأي كلام، الطلب معونة الله للتمتع بالحكمة الحقيقية، العمل المستمر ما فيش وقت اسمه هستريح طول ما أنا في الجسد، نستند لغاية النهاية، من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، آخر حاجة الحذر من الأشرار. كلها الحياة تحتاج لقعدة إن الواحد يقعد مع نفسه ويفكر بصورة من الجدية كيف يعيش أو إيه المبادئ اللي يعيش بها لكي يكون حكيماً بالحقيقة. هاخد باختصار شديد لأنه مقدم السبع نقط اللي قدامنا بشيء من التفصيل، لكن الحقيقة فيها حاجات جديدة جميلة لطيفة وعملية. يقول حكمة الوضيع ترفع رأسه وتجلسه في جماعة العظماء. الإنسان المتواضع أو الإنسان الحكيم حتى ولو كان إنسان ملهوش مركز في المجتمع، لكن الحكمة تدفعه للجلوس بين العظماء. العظمة ليست في الجلوس بين العظماء، ولكن العظمة في الأعماق الداخلية اللي جوه الإنسان ترفعه أمام الناس وأمام الله ليجلس بين العظماء. تقول حنا أم صموئيل في صموئيل الأول الأصحاح الثاني، تقول حتى جميلة قوي: قص قسي اللي هي عصي، يعني العصا بتاعت الجبابرة انحطمت أو تحطمت، والضعفاء تمنطقوا بالبأس. الناس اللي يبان عليهم الضعف بقوا ظهروا أبطال، والناس الجبابرة ضاعوا. وتقول أيضا: الرب يفقر ويغني، يقيم المسكين من التراب، يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء، يملكهم كرسي المجد، لأن للرب أعمدة الأرض وقد وضع عليها المسكونة. صموئيل الأول الأصحاح الثاني من الآية 4-8. دي حنة في صلواتها وهي قدام الهيكل تشعر إن الله ينظر إلى المتواضعين ومنسحق القلب ويديهم حكمة ويرفعهم لكي يعيشوا بين العظماء في عينين ربنا.

لا تمدح الرجل لجماله ولا تنفر من الإنسان لمنظره. دي تنطبق طبعا على شاول وداود النبي. يقول في صموئيل الأول الأصحاح التاسع عن شاول لما اختير أن يكون ملكا عن ابن قيس، وكان له ابن اسمه شاول شاب حسن، ولم يكن رجل في بني إسرائيل أحسن منه، يقصد به أجمل منه يعني، من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعب، لدرجة بهروا به شعب بني إسرائيل لما جابه لهم، لأن ده كان طلبهم، عايزين يعني أكبر واحد وأجمل واحد، فعجبهم المنظر. لا تمدح الرجل لجماله ولا تنفر من الإنسان لمنظره. لما قدم يسى ابنه الأولاني الكبير انبسط بصموئيل وقال هو ده اللي يبقى ملك. فقال الرب لصموئيل: لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. ده صموئيل الأول الآية الأصحاح 16 الآية 7. أحبائي، كتير بيشغلنا المنظر، نقيم الأمور بالشكل الخارجي، المنظر جميل، الشخص قوي البنية، الحاجة شكلها يعني يفتح النفس، لكن الله ينظر إلى الأعماق في الداخل، وينظر إلى القلب وليس إلى الخارج. ذهبي الفم يقول إيه؟ لماذا تضطرب عند وجود نقص في الجمال ما دام هذا ليس مخزياً؟ اسمع قول الحكيم: لا تمدح رجلاً لجماله ولا تنفر من إنسان لمنظره. بالحري نعجب من الله الفنان الأعظم لا من الإنسان الذي ليس عن استحقاق خلق هكذا. إذا كان أي إنسان فيه جمال، أو إذا كان البشرية بوجه عام ربنا أدى للبشرية أن يكون لهم جمال، ليس ده من استحقاقهم، لكن دي عطية ونعمة من ربنا. فالحكم دايما ما يبقاش حكم ظاهري. والآية 3 جميلة، يقول إيه؟ النحلة صغيرة في الطيور، ولكن ما تجنيه أفضل كل حلاوة. هات لي أي طير من الطيور تقدم لك إيه، لكن النحلة اللي بنستخف بيها فيها حكمة. تعرفين تبقى لغاية النهاردة العلماء بيقفوا مدهوشين قدام التنظيم بتاع النحلة، ملكة واحدة والذكور قليلين والشغالة أعداد ضخمة والكل يشتغل مع بعض، والسيلز أو الخلايا بتاعتهم فائقة، يعني موضع إعجاب العلماء لغاية النهاردة، إزاي خلية النحل بتتعامل بهذه الصورة الباهرة. النحلة اللي احنا بنستخف بيها ولربما بننفر منها لأنها ممكن تلدغ، هذه النحلة بتقدم عسل نحل، طبعا معروف في فوائده ناحية الأكل وحتى في الأمراض، ويقال إن حتى لدغة النحلة أحيانا بيكون لها بعض، بتستخدم كعلاج في بعض الأمراض. فالنحلة صغيرة، لكن لما الواحد يقيمها يلاقيها أعظم من طيور كثيرة ضخمة، وربما أقوى في الجسم وأقدر على الطيران منها. فنفسنا نبقى النحلة الصغيرة اللي في عينين الناس بلا قيمة، ولكن في عينين الله نقدم عسل كلمة الله وغنى نعمة ربنا الفائقة اللي بنتمتع بيه. فبيطلب مننا لا نقيم الأمور بحسب مركز الإنسان، ولا بحسب جماله، ولا بحسب حجمه، ولا أيضا بحسب لبسه. لا تفتخر بالثياب التي

التي ترتديها ولا تترفع في يوم مجدك. يعني ما يجي يوم واحد بيرث داي بتاعه ولا أي مناسبة كويسة، كل همه هو اللبس الشيك اللي يلبسه والمنظر الكويس، يقول لك لا تفتخر بالثياب التي ترتديها ولا تترفع في يوم مجدك، فإن أعمال الرب عجيبة وأفعاله خفية عن البشر. خلي دايما أعماقك في الداخل هي جمالك، وخلي نعمة ربنا هي اللي تسبق عليك الجمال الحقيقي، وليس الثياب ولا الحلي ولا المناظر البرانية. يقول ذهبي الفم عبارة ربما صعبة، يقول لنسعى وراء ذلك المجد الحقيقي وليس ذاك الذي ليس فيه شيء جليل، لنترك مجد العالم لأنه أمر تافه. بيقول حقا إن الراقصات والزانيات يرتدين ثيابا زاهية وثمينة للغاية أكثر منك، بجانب هذا أن هذا الافتخار من ذلك النوع الذي يهاجمه العتة، يعني فإنه يمكن أن يسلبك بهجتك. التوب اللي أنت بتلبسه أو البدلة أو الفستان اللي الواحد بيفتخر به، لو سابه 3-4 سنين في الدولاب ممكن يلاقي العتة الصغننة بوظته. فخلي مجدنا ما يضيعهوش العتة، لكن مجدنا هو مجد المسيح اللي يقول وأكون مجدا في داخلها. فقلنا لا المركز ولا الجمال ولا الحجم أو الإمكانيات ولا المنظر ولا الثياب ولا أيضا السلطان. كثير من الملوك جلسوا على التراب والخامل الذكر لبس التاج. كثير من الحكام لحقهم أشد الهوان والمشاهير أسلموا في أيدي آخرين. قيل عن أحد الأباطرة الرومان لما قبض عليه ملك الفرس، فكان يجيبه في مزلة ويخليه ينحني ويركب، يحط رجله فوق ظهره عشان يركب الحصان بتاعه. فاللي كان بيرعب الناس في مزلة قدام الناس إن الملك ملك فارس يمتطي الحصان بتاعه بأنه ينط من خلاله. ويقول في سفر أيوب يذهب المشيرين أسرى ويحمق القضاء. اللي كان عامل قاضي وبيحكم يطلع أحمق، ويحل مناطق الملوك، المنطقة اللي من الذهب تتشال منه، ويشد أحقائهم بوثاق، يتربطوا بحبال يتشدوا كأسرى. يذهب بالكهنة أسرى، اللي كان كاهن ومتبهرج بلبسه يبقى أسير، ويقلب الأقوياء، يقطع كلام الأمناء وينزع ذوق الشيوخ، يلقي هوانا على الشرفاء ويرخي منطقة الأشداء. أيوب 12 من الآية 17-21. من هنا أحبائي الحكمة الحقيقية هي الدخول إلى أعماق المجد الحقيقي أو التمتع بمجد الله في أعماق القلب حسب وعد الله، أكون سورا لها ومجدا في داخله. ابن سيراخ أيضا يطلب مننا ما نحكمش بسرعة على الناس، بلاش بالانطباع الأول، مش بس في الزواج. يعني يقول لك أول ما شفتها حبيتها، وهي تقول من أول ما شفته استريحت له، أو من أول ما شفت فلان لقيته هادي ووديع ورقيق. وفي أمثلة كتير في بستان الرهبان عن الناس اللي انخدعوا بالمناظر الخارجية. فهنا بيكلمنا أن الأمور دايما ندخل إلى العمق، لا تزم قبل أن تفحص، بل فكر أولاً ثم وبخ. أحياناً واحد يقول لك كلمة خاصة في المشاكل العائلية، تبص تلاقي واحد يقول لك أخويا عامل فيا وعمل، وتبتدي أنت تاخد جنب من الأخوه. لكن أنت لو سمعت القصة بالحقيقتها ممكن ما يكونش ده كذب، لكن ما قالش الحق بالكامل، ممكن ده رد الفعل بتاع أخوه. نفس الحكاية بين الزوج والزوجة. يعني الواحد يقعد مع الزوج يقول إزاي عايش مع الزوجة دي، أو مع الزوجة إزاي عايشة مع هذا الزوج، بينما لو سمع الطرفين
يقدر يكتشف ان الخطأ مشترك.

انذارك من الطرفين. لا تزم قبل أن تفحص. دايما الواحد يتعود، وبقولها باستمرار لما حد يكلمني يقول لي اوعى تكون اخذت فكره وحشه عني من فلان، اقول له انا لا الكلام المديح بيزود ولا الكلام الذم بينقص، لان انا ما بدخلش قلب الانسان وما اقدرش احكم على انسان. اذا كان في مشكله تتحل، لكن برضو الواحد يطلب معونه ربنا، لان الانسان ينظر الى العينين لكن الله هو الذي ينظر الى القلب، هو فاحص الامور بالحق. لا تجاوب قبل ان تسمع. دي غلطه بنقع فيها كلنا او كتير مننا. الواحد احيانا عشان الوقت ضيق يحاول يجاوب بسرعه. لا تجاوب قبل ان تسمع ولا تقطع متكلما اثناء حديثه. طبعا في ناس يمكن بيطولوا زياده عن اللزوم، لكن برضو على قد ما نقدر نطول بالنا نسمع اللي بيقولوه. فاتكلم الاول عن مبدأ الأولاني، لا نحكم بحسب الشكل الخارجي، أو لا نقيم الأمور بشكلها الخارجي مهما كانت الظروف والإمكانيات. الحاجة الثانية، ندخل إلى الأعماق ولا نتكل على الانطباع الأول لأي أمر من الأمور. المبدأ الثالث، العمل بلا تدبير خطر. لازم كل أعمالنا تكون بتدبير وبحكمة. يقول إيه؟ لا تجادل في أمر لا يعنيك، ولا تجلس مع الخطاه للقضاء. العصر الحالي، لأن الميديا كترت ووسائل المواصلات والمعرفة بقيت فوق ما كنا نتخيل، أصبح بسهولة الواحد يدخل في أي موضوع. ندخل في الطب وفي الهندسة وفي الصيدلة، ونتكلم في السياسة، ونتكلم في اقتصاد العالم وفي حروب العالم وأمور وفي سياسة الكنيسة. لا تجادل في أمر لا يعنيك، الحاجة اللي ما بتفيدكش أو ما تقدرش تقوم فيها بيها في دور تضيع وقتك ليه فيها. وده بيحصل كتير، يقول لك إيه رأيك يا بودا في الأسقف الفلاني قال كذا في المجلة الفلانية. أنا الحقيقة لما بتجيني أسئلة زي كده في أي اجتماع بقول أنا مش بفهم في سياسة الكنيسة، ومش بستريح للقعدة اللي فيها كلام لا أنا هقدر أعمل حاجة ولا القدامي هيستفيد منه في حاجة. احنا نقدر نصلي ونعمل مطانيات لو ليا دور أقدر أقوم به، لكن ملياش دور يبقى مفيش داعي أضيع وقتي. لا تجادل في أمر لا يعنيك، ولا تجلس مع الخطاه للقضاء. حب الخطاه، لكن قاعدين يحكموا على انسان قول له سمحت انا مش بدين حد. يا بني لا تنشغل باعمال كثيره، فانك ان اكثرت منها لا تخلو من ملامه، حتى ان لاحقتها لا تدركها ولا تنجو بالهرب. رب انسان يكد يتعب ويتعب ويسرع ولا يزداد إلا فقر. في ناس يرمي كل الحمل عليه، عايز يعمل كل حاجة ويشتغل كل حاجة ويبقى مسؤول عن كل حاجة، سواء في بيته سواء في العمل سواء مع أصدقائه، وتكون نتيجة ما يعملش ولا حاجة. عشان كده يقول لا تنشغل بأعمال كثيرة. لازم أعرف حدودي. وحتى في المثل العام مش الكتاب المقدس يقول لك ما إيه، جاك اوف اول ماستر اوف نان، اللي بيشتغل في كل حاجة لا يكون سيدا في شيء، يعني مش هيتعلم أو مش هيكون متخصص في حاجة مفيدة. فياريت دايما الواحد يعرف إيه إمكانياته وإيه قدراته، ما ياخدش أكتر من قدراته. ده بالنسبة للحكمة الحقيقية، والعمل المفروض يكون بتدبير وبحكمة وليس بلا تدبير. المبدأ الرابع، كيف أعيش حكيماً؟ حكمة عطية من ربنا، ودي بيركز عليها كتير الكتاب المقدس، سواء في سفر الحكمة أو سفر الأمثال أو يشوع بن سيراخ، وفي سفر المزامير اللي يقول هنا نسمع إيه؟ الخير والشر والحياة والموت والفقر والغنى من عند الرب. الحكمة والفهم

ومعرفة الشريعة من عند الرب. أحياناً كتير واحد يقول لك أنا مش بعرف أدبر أموري، قل له الحكمة والفهم ومعرفة الشريعة من عند الرب. في كلمة جميلة يقولها ماري إفرائام السورياني، يقول إيه؟ يقف قدام ربنا ويقول له افتح يا ربي دار الخزينة لنا، مخزنك واسعة وغنية وبلا حدود وعايز تدي، أرجوك افتح باب الخزينة لنا عند صلوات توسلاتنا لتخدم صلواتنا كسفير عنا وتصالحنا مع لاهوت. اقبل صلاتي اللي أنا رفعها ليك كسفير عني ورد لي من مخزنك الخير اللي لا يحصى. اصغوا أيها الحكماء، انتبهوا يا كل المتعلمين، اطلبوا العلم الفهم والمعرفة ناظرين أنكم متعلمون وحكماء بالرب. مش ممكن إنسان ما بيصليش ويبقى حكيم، مش ممكن إنسان يتكل على فهمه ويستريح. ولذلك الرجوع لربنا باستمرار وطلب مشورة ربنا قبل مشورة أي إنسان، حتى قبل اعترافك، قبل ما تروح لب اعترافك، قبل ما تكلم أقرب من ليك، قبل ما تتناقش مع البيت، ارفع عينيك كده ربنا وقول له يا ربي الفهم والحكمة والمعرفة والخير والعلم كل ده ربي من عندك، مخزنك واسعة وتشتاق أن تعطي، اقبل صلاتي لكي ترسل لها من فيض محبتك. ويقول أيضا عطية الرب تدوم للأتقياء ومرضاته تفوز إلى الأبد. ممكن إنسان يديك مشورة لكن بعد شوية تطلع المشورة مش صح، لكن مشورة ربنا تعيش معاك وتقدسك وتدوم وتفوز بيها وتنجح بيها إلى الأبد. هنا بيتكلم عن الحكمة كإيه؟ الحكمة مصدرها هو الرب. أيضا بيتكلم عن المادة السادس الحكمة، آسف نكمل العمل التدبير الحكمة والعمل الدائم. يعني احنا قلنا ما تشتغلش كتير بلا فهم وبلا تدبير، لكن مش معنى كده الواحد يتوخى الكسل والتراخي يقول لا لا على قدي واخد حاجة قليلة وابقى ممتاز فيها وينام ويكسل. فالمشورة الخامسة التدبير الحكيم مع العمل الدائم. يقول رب إنسان اغتنى باهتمامه واقتصاده وهذه هي أجرته. رب إنسان اغتنى باهتمامه واقتصاده وهذه هي أجرته. يعني الواحد يبقى عنده تدبير، اهتمام، قلب ناري عايز يشتغل، لكن كلمة اقتصاده يعني تدبير حسن. حين يقول قد بلغت الراحة وسأأكل الآن من خيراتي، وهو لا يعلم كم يمضي من الزمان حتى يترك ذلك لغيره ويموت. في واحد يقول لك أنا اشتغلت كتير ورميت كتير والرصيد اللي عندي يقضيني ويقضي ولادي ويقضي أحفادي، أريح بقى كفاية أقضي بقية أيامي مستريح مش هشتغل. وده مبدأ من لقيب عند بعض الناس، يعتبر انه ايه ما دام عنده اللي يوكله ويوكل ولاده ويوكل احفاده ايه الداعي للشغل. موضوع الشغل مش موضوع انك تجيب فلوس، ولا موضوع الشغل انك تاكل وتشرب وتربي ولادك وتربي احفادك. موضوع الشغل انك انت بتتشبه بالله اللي بيقول السيد المسيح عن الاب ابي يعمل حتى الان وانا ايضا ايه اعمل. ولما خلق ربنا آدم قيل عنه إنه إيه وكان يعمل في الجنة. فربنا خلق الإنسان من ضمن البركات اللي ادهاله إن يكون كائن عامل باستمرار،
تقول لي يعني يقعد يشقى لغاية ما يموت. يا ريت نفصل بين العمل والشقة. طب ما الملائكة بيعملوا، الملائكة ليهم عمل، لكن عندهم شقة وتعب أبدا، فرحانين ومبسوطين ومهيصين بالعمل. ولما حنطلع في السماء حنشتغل، وشغلنا اللي لذته ولي طعمه ولي حلاوته ولي جماله. فمش معنى العمل ان انا ابقى تعبان ومتضايق ومرهق ابدا. الانسان اللي بيحط حياته في ايدين ربنا بيشعر ان العمل عطية وبركة وبيشتغل هو سعيد، ويشعر ان مسيحه بيرافقه في العمل وانه مش لوحده في العمل، لان المسيح رفيق لي حتى في عمله. عشان كده يقول لا يعلم كم يمضي من الزمان حتى يترك ذلك لغيره ويموت. الفلوس قاعده وهياخدها اللي جاي ورايا، لكن انا مش هتحاسب على الفلوس موجوده او مش موجوده. هل انا كنت سعيد بالمسيح يسوع ولا لا؟ اقم على عهدك وانصرف اليه وابلغ الشيخوخة في عملك. حلوة كلمة وابلغ الشيخوخة في عملك. أقم على عهدك، تعهد إنك تشتغل فاقعد اشتغل، وانصرف إليه وخليك جد في حياتك لغاية آخر نتمة. تقول لي شخت، أقول لك وابلغ الشيخوخة في عملك. بس ممكن نوع العمل يتغير، بدل ما كنت بشتغل محاسب في شركة ولا غيره، ممكن بشتغل في خدمة في الكنيسة، ممكن بروح ملجأ من الملاجئ رب الولاد، ممكن أكون بأخدم مرضى، ممكن العمل بتاعي بدخل أعمل لي صلواتي الطويلة من أجل الكنيسة ومن أجل العيلة ومن أجل البلد ومن أجل العالم ومن أجل النفوس الهالكة والنفوس الكويسة. وأبلغ الشيخوخة في عملك لغاية آخر نسفة من عمرك. لا تتعجب من أعمال الخاطئ وثق بالرب وثابر على جهدك، فإنه هين في عيني الرب أن يغني الفقير في الحال بغتته. أحيانا يقول لك الدنيا وحشة، دي بنسمعها كتير، يعني كتير تبص تلاقي يقول لك الجو وحش والعالم ما فيهوش عدالة وناس وحشين ياخدوا مراكز كبيرة وناس كويسين ما ياخدوش مراكز وناس يغتنوا وناس. كل ده ما يشغلكش انت، كل ما يهمك انك انت بتعمل في عيني الرب. الله ليس بكثير عليه انه يغني الفقير في الحال او بسرعه وبغته في لحظه. ربنا ممكن يغير الكون كله، لكن هو ربنا ليه احكام ما ابعد احكام عن الفقر. انا ابقى امين، مش هيجي في يوم الدينونة يقول لي لميت قد ايه وعملت قد ايه واخدت شهادات قد ايه، يقول لي كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. امين في فلوسي، وامين في مذاكرتي، وامين في شغلي، امين في صلواتي، وامين في حبي للناس، وامين في كل اتجاهات حياتي. بركة الرب اجرة التقي. انا لما بشتغل بتقوى ومخافة ربنا الأجرة مش من الناس، لكن الأجرة بركة ربنا، وبسرعة يجعل الله بركته تزدهر. واحد يبقى عايش في السماء فرحان متهلل حتى ولو ما خدش أجرة من الناس. لا تقل أي حاجة لي وأي خيرات تحصل لي بعد الآن، أنا اغتنيت، ناقص إيه، محتاج لإيه؟ طول ما ربنا مديك نفس اشتغل، مش ضروري تاخد فلوس، اشتغل ودي. الحقيقة بنلاحظ الحاجات دي في بعض الناس اللي برا اللي بيبقوا مالتي مليونيرات، ويقول لك كل ممتلكاتي كاتبها للهيئات معينة، ابن أمراض السرطان للأطفال، للهيئات معينة بتخدم خدمات معينة. ولما تسأله طب ولادك، يقول لك في خير كتير ليهم، لكن أقعد أشتغل لغاية ما أموت مش من أجل نفسي، من أجل الناس التعبان. أنا مديني ربنا صحة عشان أشتغل ودي العيانين ودي التعبانين. أذكر إنسان يعني كان حد قال لي عنه، وهو شخص معروف قبطي، حط كل المصنع بتاعه في الخارج بأكمله لحساب المرضى في الخارج. إنسان حلو، إنسان يقدم كل ما يملكه
أو يقدم نسبة حلوة مما يملكه، يقول دي لحساب

الناس العيانين. لا تقل لي ما يكفيني، عندي الكفاية، فأي شيء يصيبني في المستقبل. أنا مش خايفين عن المستقبل، لكن خايف أنك أنت تعيش بلا عمل فتفقد روح التقوى ومخافة ربنا. ده التدبير، أو ده المبدأ الخامس، التدبير الحكيم والعمل الدائم. أيضا يكلمنا أنك ما تحكمش على حاجة من بدايتها ولا في نصها، انتظر لغاية الآخر عشان الحكم يبقى إيه؟ يبقى سليم. في يوم الخيرات تنسى البلايا، وفي يوم البلايا لا تذكر الخيرات. لما واحد ربنا يبديله خير كتير ينسى الأيام الصعبة، ذكر وانت في الخير ان كانت عندك أيام صعبة، واهتم بالناس اللي عندهم أيام صعبة. ولما يبقى في آلام وضيقات وبلايا، اتذكر الخير اللي ادهولك ربنا قبل كده واشكر ربنا عليه وما تتذمرش. في يوم الخيرات للأسف بننسى البلايا فلا نهتم بالمتألمين، وفي يوم البلايا لا نتذكر الخيرات ولا نقدم شكر الله على عطاياه اللي سبق فادهنا. فإنه هين عند الرب أن يجازي الإنسان بحسب طرقه يوم الموت. ساعة سوء تنسي اللذات، وفي آخرة الإنسان تنكشف أعماله. طول بالك سواء بالنسبة ليك أو لغيرك، لأن مش حيبان إلا في آخر الأيام. لا تغبط أحدا قبل موته، فإن الإنسان يعرف عند موته. بزعل قوي من لما نقعد نمدح بعض. آدي الكتاب المقدس بيطلب مننا طول ما الإنسان عايش لا يجوز مديحه بصراحة كده. شو بيقول هيلاري، أو الأسقف هيلاري، أو القديس هيلاري، الأسقف هيلاري، أسقف أرل، يقول إيه؟ مكتوب أن الحكمة تعرف في الموت، في خاتمة. بمعنى أن حياة الإنسان الحكيم تمدح في نهاية حياته. وبعدين يقول لنفترض أن إنساناً يقول أمتدح إنساناً بعد موته، لأن مديح الإنسان الحي يمكن أن يكون فرصة للمجد الباطل من أجل الثناء عليه أو الإطراء لمن يقدم له المديح. ليه نضيع الناس معانا؟ في كل الأحوال مديح الميت نافع. أولاً لأنه إذ يكون الشخص غائباً مين يكافئنا عن مديحنا له؟ من الضروري أن يشير المجد كله، يشار لواهب النعمة. يعني يستحسن دايماً نبطل الإطراء في الناس الأحياء والمديح، وخاصة المبالغ فيه. آخر حاجة خطيرة، الحكمة الحقيقية والحذر من الشرير. الكتاب المقدس يعلمنا الحب وعدم الإدانة، نحب كل الناس حتى الأشرار. بل بعض الآباء يقول حتى زي ذهبي الفم، يقول حتى الهراطقة نحبهم ولكن نكره الهرطقة، حتى مضايق الكنيسة ومضطهد الكنيسة نحبهم ونكره الظلم، لكن نحب كل إنسان. إنما في نفس الوقت لازم أعرف حدودي مع الأشرار، لأن دخول الأشرار في حياتنا وبالأخص في الأسر بتاعتنا بتضيع كتير من البيوت. ضاعت لأن دخل إنسان أو إنسانة جوه بيت أفسد سلام البيت. ودي حتة خطيرة. يقول إيه؟ لا تدخل إنسان إلى بيتك فإن مكايد الغشاش كثيرة. ودي بنسمعها، تيجي واحدة كده في الاعتراف تقول لك يا ابونا أصلي أنا زوجي مش بيسمعني، واوا وليا زميلي هو الوحيد اللي بيسمع لي. زميلها اللي بيسمع لها ده استنى عليه سنتين ثلاثة، وحتى لو كان مسيحي والله أعلم يجرى إيه. بلاش يقول كده لا تدخل كل إنسان إلى بيتك فإن مكايد الغشاش كثيرة. لازم نبقى حكماء في تصرفاتنا.
هو يشبه ده بطائر اسمه الحجل، كالحجل الصياد في القفص، هكذا قلب المتكبر وهو كجاسوس يراقب سقوطه. الطائر ده هو أنواع من هذا الطائر موجودة في بلاد كثيرة. هذا الطائر ليه حاجات غريبة. الحاجة الأولى في سفر أرمية، في سفر أرمية 17 الآية 11 في الترجمة السبعينية يقول إيه؟ حجلة تنطق بصوتها، تحتضن ما لم تبض، محصل الغنى بغير حق، في نصف أيامه يتركه وفي آخرته يكون أحمق. أنا عارف إن المثل صعب. الطائر ده غريب، يمتاز بصوت ضخم جدا لدرجة يسموه الصارخ، يسموه كانوا الصارخ، يصرخ. فليه قدرة إن يقلد أصوات الطيور، فلما يلاقي طير عنده فراخ صغيرة بدأ يفس البيض يقلد صوت الأم، فيسحب الايه، يسحب الكتاكيت ويحتضنها، ويفتكر ان عنده بولاد كتار او صغار كتار، واحيانا يقتحم بعض العشش ويقعد يحتضن البيض بتاعه لغايه ما يفس. ولكن بعد ما يكبر الصغير، الطير الصغير، يكتشف ان هو طير من صنف تاني ويطير ويسيبه. فيقول العلامة أوريجانوس هذا الطائر يشبه الشيطان، يقلد الأصوات، يظهر كملاك نور ويحتضن ما ليس له، يحتضن البيت بتاعه. تقول يجي لك واحد يقول لك أصل إيد في واحد بيفهم في السحر، ولا واحد بيفهم في الأعمال، واحد قال لي عن كل حياتي القديمة كل اللي قاله صح. ده الطائر اللي بإيه؟ الغشاش، اللي بيحتضن ما ليس له، ياخد ولاد ربنا يحتضنهم، لكن يوم ما يكبروا ويدوقوا المسيح يكتشفوا انه كان غشاش. هنا يقول انه بيجيب الصياد يحطه في القفص، هكذا قلب المتكبر وهو كجاسوس يراقب سقوطه. يجيب الطائر ويحطه في القفص، ويحط حوالين القفص شوية مصايد، فالطائر يصرخ لأن دي طبيعته. ففي الصرخة بتاعته الطيور اللي من نوعه تيجي، فأول ما تيجي حواليه تلاقي نفسها وقعت في الايه، في الفخ، فيبقى هو زي الفخ يصرخ يلم اخواته يقعوا في الفخ بتاع الصياد. فهنا كالجاسوس يرقب سقوطك، يتدخل الغش أو الشرير جوه بيتك يصرخ ويلم حواليه وياخد من ولادك ويضيعهم وياخد من بيتك ويفسده. فخليك حذر من إيه؟ من مشاركة الأشرار. عكس كده يقول ربنا لإبراهيم أجعلك بركة لأمم كثيرة. في إنسان يدخل بيت يفسده، وفي إنسان يدخل بيت تحل بركة ربنا في البيت. فياريت ربنا يجعلنا كلنا إن احنا نكون بركة لأنفسنا ولبيوتنا ولقرايبنا ولمعارفنا وأيضا للغرباء. يقول فإنه يكمن محولا الخير إلى الشر، وفي خير الأمور يجد ما يأخذ عليه. يعني يأخذ القصص والحواديث الموجودة في البيت ويلبسها أمور خاطئة ويسبب فرقة أو مشاكل جوه البيت. يقول ده يعني هيعمل إيه؟ أنا ومراتي كويسين وولادي زي الفل، مش ممكن يأثر علينا. يقول من شرارة واحدة يندلع أتون كبير، والرجل الخاطئ يكمن للدم. الشر اللي يدخل بيه جوه البيت يبقى زي شرارة النار، يولع البيت زي النار ويكمن للدم، يسبب هلاك لنفوس كثيرة. احذر من الخبيث فإنه يدبر المساوئ، واخشى أن يلحق بك عارا إلى الأبد، ممكن يضيع أبديتك كلها. ادخل الغريب إلى بيتك فيوقعك في المتاعب ويقلب عليك أهل بيتك. هات واحد غريب في الفكر، غريب في الروح، غريب في الإيمان،
ودخله في أسرارك يضيع لك بيتك كله. نراجع كده بسرعة، قلنا الخمس السبع يعني نقدر نقول توجيهات يقدمها لنا ابن سيراخ نتمتع بالحكمة الحقيقية. لا نقيم الأمور بشكلها الخارجي، لكن ندخل إلى العمق، ما نتأثرش بالانطباع الأول لكن نفحص الأمور، ما نهتمش بالعمل وكثرته لكن نهتم بالتدبير الحسن في العمل. نطلب الحكمة من الله في العمل، ما نكسلش في العمل، نحط في ذهننا طول ما فينا نفس نشتغل لغاية النفس الأخير ولكن بحكمة. أيضا ننتظر للمنتهى ولا نحكم على أحد إلا بعد موته. أخيرا نحذر من الشر والشرير لئلا يفسد البيت. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وياريت نطلب كلنا من كل قلبنا يعطي العالم كله روح الحكمة الحقيقية، ويدينا كلنا نكون سبب بركة لنفوس كثيرة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. كيف نوفق بين الحث على العمل في سفر الحكمة وقول بولس الرسول إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما؟ معلمنا بولس الرسول لما بيقول إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، ما لناش يعني أنا معايا أكلة روح أنام وما اشتغلش، لكن يعني ما نبقاش متزمرين، يقول لك أنا بشتغل ويا دوب معيشت، أشكرك يا رب بركة. لكن إذا كان عندك خير كتير وعايز تكتفي بالقوت والكسوة، الفقراء كتير ووزع زي ما أنت عايز، بس لازم تشتغل، لازم تشتغل. بس مش ضروري مفهوم الشغل إن أروح أشتغل موظف أو أشتغل أفتح محل أو أعمل شركة أو غيره، لكن مشتغل في الكنيسة، اشتغل في أي عمل اجتماعي حلو، اشتغل دور على النفوس الضيعة. أنت ممكن تيجي لأبونا تقول له أنا عندي وقت وعايز أزور بيوت، اديني كده كم عيلة، كم واحد مريض في هنا، أسرة يسوع بيحبك، مسكها أبونا إسحاق، أي واحد وأي واحدة تحب تشتغل بركة كبيرة. كلنا الشغل كتير لكن ما نتزمرش يعني.

0: كان الجبل مليان رهبان أشكال والوان،
1: وطريق الرهبنة صعب والصحراء ملهاش أمان.
0: عندك حق، جه قديس اسمه باخوميوس قال نجمع الرهبان في مكان واحد يقعدوا يصوموا ويصلوا في أمان. وكان يا مكان،
1: احكي كان يا مكان ايه؟
0: كان يا مكان الحب زمان وسط جماعة الرهبان، تظهر فضايل وتبان وعنقود العنب أجلى بيان.

0: أنا كنت عايش وقتهم وكتبت كتير عنهم، كان المسيح فخرهم وعشانه يا ما تحملوا. من فيكو ينسى فضلهم؟ من فيكو يعمل زيهم؟ شالوا الإيمان على كتفهم وقالوا لنا خدوا تفضلوا. حبوا الكنيسة بقلبهم ودابوا فيها بحبهم، مزجوا الإيمان بدمهم
1: حتى لو كانوا تقتلوا،
0: حتى لو كانوا تقتلوا.

0: تعد كنيستنا القبطية من أقدم كنائس العالم، وهناك العديد من الميزات التي تميزها، وهناك أيضا العديد من التحديات التي واجهتها.
1: وفي ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم.
0: إن كنيستنا هي الكنيسة الوحيدة التي تنبأ أشعياء في العهد القديم عن وجود مذبح بها، ليس مذبح وثني لأنه للرب، وليس يهودي لأنه في مصر.

بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظه اسهر لتقابل مجيء المسيح بفرح للقمص لوكا سيداروس قداس الاحد 1/9/2002.

Sí. Ah, sí, cuando sí. Verdad. Que la gente se desde la cual la التي تحدث فيها المسيح الله تعالى لكي يتذكر سوا سهروا صلوا وقع الكنيسة منذ أن سمعت من كان المسيح هذا الفصل من الانجيل هو في حال التوقع وانتظار مستمر كل الدرس بنصلي كل مرة تقول بالحقيقة مين تقول ايه انتظر قيامة الموت حتى الله تستنى فالكنيسة في حالة انتظار دائم متوقع مجيء المسيح العريس مثل الوالي المسيح مع زار الحكيمات مستنيين بفارغ الصبر فإذا كان مجيء المسيح بالنسبة للعالم مجيء للدولة فمجيء بالنسبة لأولاده مجيء للمجد مجيء المسيح يمجد مختارين ده المجد اللي بتشتهيه الكنيسة منذ أن وجدت على الأرض لأن المجد بتاع المسيح مجد فائق مجد إلهي مجد أبدي أولاد الله في كل جيل رفضوا مجد الناس مجد العالم لأن ليه المجد في السماء لا ينطق به فجزرين مجيء المسيح متوقعين مجيئه استعلان مجيئه بشوق العالم لما يسمع عن النهاية يخاف لأن الدينينة تخوف الدينينة من المحكمة والمحكمة والمحاكمة وكشف أسرار الناس حاجة تخوف بالنسبة لأولاد الله حاجة تفرح ليه لأنك أنت دايما عارف مثلا تلميذ يقعد يذاكر سنين طويله طويله طويله وبعدين يجي يوم لما يديله الشهاده الكبيره بقى يوم التخرج بتاعه ده اليوم اللي من قبله تعب طول العمر عشرات السنين في الجهاد لما يجي يوم التخرج ده يعني يبقى ده يوم الفرح منتظر بفارغ الصبر كل ثانية في اليوم ده وكل حاجة تلاقي قلب طاير من الفرح مدين مكليل فمجيء المسيح بالنسبة لنا لما المسيح للمجد يمجد مختارين ويقول تعالوا إلي يا مبارك أبي رث الملك المعد لكم قبل كون العالم ده يوم المجد بتاعنا امال احنا بنجاهد ليه بنحمل الصليب ليه بنقضي العمر كله في الصلوات والاسهار والاسوان والاتعاب ليه بنعيش ضد العالم من اجل ايه كل ده من اجل اكليل اهل العالم قال عنهم من اجل اكليل يفنى أما نحن فمن أجل إكليل لا يفنى عشان كده القديس بولس الرسول قال أنا بجاهد مش كأني بلاكم الهواء واحد
بيضرب في الهواء. لا، انا عارف هدفي وعارف الاكليل اللي انا بجاهد من اجله. انا بجاهد من اجل اكليل مجيء المسيح. بالنسبة لي ده مجيء الفرح، مجيء العريس. ان الواحد فعلا اذا كان بيحب المسيح يبقى يشتاق ان يشوفه ويشتاق ان المسيح يجي. ايه اخر آية في الكتاب المقدس بتاعنا؟ امين تعالى ايها الرب يسوع. هو يقول ايه قبلها؟ يقول ها انا زآتي واجرتي معي. طبعا الاجره بالنسبه لاولاد الله شيء، يعني احنا منتظرين. مش انت منتظر المسيح يعني يديلك بحسب غناه وحسب سخائه وحسب حبه؟ انا اتي واجرتي معي ويجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. ده كلام المسيح. ترد الكنيسه تقول ايه؟ امين تعالى ايها الرب يسوع. فاذا كان الانسان فعلا مسيحي متدين، حب المسيح من قلبه، يشتهي مجيء المسيح. الامتى يجي بس؟ الكنيسة الاولى في القرن الاول الميلادي كانت في حالة التهاب بالروح، قلب ملتهب في الكنيسة، صلوات حارة جدا، فظنوا ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحياة من كتر الشوق بتاعهم

أنك المسيح على الأبواب. كانوا منتظرين متلهفين ليه؟ لأنهم حبوه فعلا. إذا كنا نحب المسيح من عندنا نتمنى ونترجى أن يجي نتراءى أمامه وندخل لمجده. طبعا المجد القديسين مجد فائق. قل تعالوا إلي رسل ملك معد لكم قبل كون العالم. ملكوت معد ليك، الملكوت معد لينا قبل إنشاء العالم. واسمك مكتوب في السماوات، سجلات السماء مكتوب من يوم المعمودية واسمك مكتوب في سجلات السماء. ليك مطرح وليك اسم وليك اكليل وليك مكافأة من المسيح وليك فرح منتظرك. فمجيء المسيح ومجيء للدينونة للبرانيين مخيف جدا. قولك مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. طبعا محاكمة ما فيهاش غش ولا محامين ولا بتاع ولا واحد يلف ولا يدور ولا يعمل ولا يبرأ نفسه. ما فيهاش يقولك يستد كل فم لا يستطيع الكلام، محدش يقدر يتكلم. ليه؟ لأن المحكمة ديت كشف أسرار الناس، لأن المسيح هيدين أسرار الناس، كاشف النيات، مختبر القلوب، مختبر الكلى، فاحص نية الإنسان. عشان كده الوقوف أمام المسيح يقول لك كل شيء عريان ومكشوف. حاجة تخوف بالنسبة للي عندهم ذنب، بالنسبة للأسرار بتاعتهم، أسرار خطايا. قاعد هنا الواحد يعني يداري على الناس ويغش الناس، لكن هو قدام ربنا ما يقدرش. فالمحكمة الأخرانية ديت هيبقى فيه كل شيء عريان واضح. فينكشف في نفس الوقت سر أولاد الله. صور إنسان شكله متواضع كده، لكن جوه بينه وبين ربنا فيه أسرار تتكشف بقى. وفي إنسان محب المسيح، في ناس في الكنيسة كتير أوي أوي أوي ما لهمش شكل، يمكن الكاهن في الكنيسة ما يعرفوش اسمهم، وما لهمش دور في الكنيسة قيادي مثلا أسقف أو قسيس أو شماس أو معروف عنده. لا لا لا، ناس بسيطة. أديه دول قال ما تعدش كتير أوي أوي أوي. ناس مملوئين أسرار خبوا أسرارهم عن العالم كله قدام ست بيت محدش يعرفها، أو إنسان مش متعلم. في ناس ليهم أسرار مخفية مع الله تكشف. في ناس بيعملوا أعمال الله دون أن يعلم بهم أحد في اليوم الأخراني ذات الكشف. في ناس بيخدموا المسيح بكل القلب مش الخدمة الرسمية كشف. في الوقت ده سينظر المسيح قديسين، يبين مجد القديسين. مثلا يعني لما المسيح قال من ترك ادم او اما اخا او اختا زوجة او اولاد من اجله ياخذ من الضعف. طبعا المسيح كريم سخي جدا جدا. اما تقول مثلا الست دميانه ديت اللي من اجل المسيح داست على مشاعر البنوه بتاعتها ابوها وهي بنت وحيده المتعلقه بابوها وتحبه، ولكن من اجل المسيح باعت الاب، باعت ابوها. طب وده مجدها ايه دي؟ سيمددها المسيح امام الملائكه ورؤساء الملائكه والقديسين ويقول بنيانه احبتني اكثر من ابوها. قال ماري جرجس الشاب الطاهر ده اللي من اجل المسيح ذبح الاف مؤلفه من القديسين من الشهداء، دول هيبقوا ايه في السماء؟ مطرح السيف اللي في رقبه ماري جرجس ده يبقى ينور ازاي في السماء؟ شكله ايه؟ عشان كده بقول لك احنا بننتظر المجد ده بفارغ الصبر. كل ما الواحد فينا
يعيش للمسيح فعلا، يحفظ يسوع، يحفظ محبة المسيح وإيمان المسيح في قلبه، ينتظر مجيء المسيح بفارغ الصدر زي ما بيقول لك. ده يوم الفرح، يوم المكافأة، يوم ما المسيح يمجد أولاده اللي أحبوه. طبعا القلقلة اللي تحصل في العالم، المسيح قال خروج وأخبار خروج، كركبة كبيرة أوي في العالم، والاضطرابات مخيفة جدا جدا، بينما أولاد الله تلاقيهم في حالة سلام مطلق في وسط الغاغة الكبيرة دي. قالها داود النبي زمان، قال لك إذا اتقلبت الجبال في البحار ففي ذلك أنا مطمئن. أنا مطمئن إزاي؟ ده لما يحصل زلزال في الأرض الناس يا عيني بيبقوا زي إيه؟ الأرض مجرد تهز كده، رعب شديد جدا. لكن لو يولد إنسان لله تلاقي سلام الله مالي كيانه، مالي قلبه، ما بيضطربش، مش بيخاف. الحياة بالمسيح أيها الأحباء هي الحصول على السلام القلبي. اضطراب كتير في العالم، انزعاج مخيف، وحروب وأخبار حروب وزلازل في أماكن المجاعات، وأوضاع وأشياء مخيفة جدا من بره. قال لنا إيه؟ قال أنت عايش من جوه، أنت من جوه، أنت بتتناول المسيح، بتاخد المسيح ذاته، وفيك روح المسيح. إيه اللي خايفك؟ إيه اللي خايفك؟ إذا كان إنسان عارف بالظبط زي ايه؟ عارف الطفل الصغير لما يكون ابوه شايله، مفيش حاجة في الدنيا تخوفه، صحيح مفيش حاجة تخوفه ابدا، حتى ان هو بابا حطه في ايده كده، حتى لو دخل في النار ما يخافش. بقول لك ايه، ان سبت في واد ظل الموت لا اخاف شر الله مكان دمع. ايه اللي ما بيخوفناش يعني؟ انك انت في حضن يسوع، هو محتضنك. تقول لي ايه؟ اعزمك يا رب لانك احتضنتني، في حضنه كده. فايه اللي خوفني؟ اقربش منك. الخوف يبقى في العالم كله وانت جواك طمأنينة عجيبة الشأن. بس الوصية الأخيرة اللي قالها المسيح في الظرف ده قال ايه؟ معقول وكن؟ أقول للجميع سهروا، مش انت منتظر مجيء المسيح فلازم تنتظر بسهر بدون غفلة. تسهر، تسهر على نفسك، على خلاص نفسك، لأن ممكن أحد يتسرق. أسهر ليه؟ ممكن حد ينتش إكليلك اللي معاك. أسهر. طب انت دي وليد المسيح، قال لا مالكش دعوة بيه. ممكن نشوف تاريخ السنة اللي بتاعها، قال لا لو رجعت كنيستك وتاريخها ما تلاقيش الكنيسة بتاعتنا اهتمت بهذا الأمر اللي هو معاد مجيء المسيح، تاريخ مجيء المسيح، يوم مجيء المسيح. العشرين قرن اللي مشى الكنيسة لم ولا واحد من الآباء القديسين تعرض لهذا الأمر. أداءنا حكم جدا لأن ده كلام المسيح، قال أما ذلك اليوم وتلك الساعة محدش يعرفه، قال خلاص ريح نفسه. فكانوا متوقعين استعلان المسيح، منتظرين مجيئه بحال السهر. انت لا من الناس دعوه، ليس لكم ان تعرفوا الاوقات والازمنه، الحسابات دي مش بتاعتنا، لكن اللي انا اعرفه كويس قوي انه جاي، وان انا لابد اقف قدام المسيح، لابد لنا جميعا ان نظهر امام كرسي المسيح. ما اقول لكم عن كل جميع السهر، لأن انت مش عارف يجي امتى، مساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا. هذا لما قالوا الحكايه دي قالوا ايه؟ بالنسبه لمجيء المسيح لكل واحد فينا كشخص، اللي هو خروجنا من الجسد، انحلال جسدنا ونهايه ايامنا على الارض، انت مش عارف. مساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا،
حدش واحد فينا، حدش ولا واحد فينا يعرف انت

يمكن واحد هو شاب، يمكن أطفال صغيرين، ما أعرفش، يمكن واحد تمتد به الأيام 100 سنة، لكن النتيجة واحدة جت الحقيقة. فما فيش ولا واحد فينا يعرف أيامه على الأرض قد إيه. عشان كده المسيح وصاني قال اسهروا، انت ما انتش عارف. ومن اجل حكمة اخفى المسيح هذا الامر عننا كلنا، قبل ما حدته قال لك خليك سهران، خليك واعي، خليك فاهم، خليك صاحب عين مفتوحة، اوعى تغفل. لما كان الواحد دايما يقظ دايما سهران، متوقع انت ممكن في اي وقت في اي ساعة في اي دقيقة، فالمستعد يطرس حالته تبقى مش كويسة. ما اقول لك ما اقول اذا ما سهروا، سهروا. اذا السهر الروحي جزء رئيسي من ملاقات المسيح. كل سهران دايما الانسان تلاقيه دايما ناصح واعي. اوعى لألا يخطف حد اكليلك المزالق بتاعت الشيطان والفخاخ بتاعته حوالينا كتير قوي، والخطايا حوالينا من كل ناحية، ممكن أي واحد فينا يقع. إلا السهران، السهران يبقى أي واحد حتى لو وقع يقف ويقول لا تشمتي بي عريتي أنا أنسى قدم. اسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. ودايما قلت لك المسيح أخفى دي عنك عشان دايما تبقى صح. لأن ساعات الواحد يقول لك إيه؟ ما يهمني. كلام اللي بيقوله ده، لما الواحد يبقى شاب صغير، يبقى الموضوع ده بعيد عن ذهني جدا. إنه يخرج من الجسد أو تنتهي أيام الجسد، بالنسبة للشباب تبص تلاقي الموضوع ده بعيد، لا مش بعيد. ده المسيح قال: لأنكم لا تعرفون متى يأتي رب البيت، مساء أم نصف الليل يعني نصف العمر. أم صياح الديك أم صباحا لما واحد يشيخ أو صدقني ما بتفرقش. التسويف مش في مصلحتنا. يقول لك يوم الله وعين الله. لا، التسويف مش في مصلحتك، لأن ممكن في لحظة من الزمان الناس الكبار في السن فينا كان واحد عاش معانا وترك الارض، كان واحد عمال يضيع من الارض، اللي عمل 1000 واحد ولا 1000 جنازة حضرتها. طب مش هم دول يعني كانوا في الجسد زينا بالظبط؟ الهيئة مش يعني ده كلام المسيح. فمين اللي يقدر يخلص؟ السهران. لكن اذا كان الانسان متاخد على غفلة، هو الانسان بيموت في قد ايه يعني؟ ده سمي، ده نفس. كف عن الانسان الذي في انف نسمه لانه ماذا يحسب؟ لان الواحد فينا بيموت في سنه واحده. فعشان كده المسيح وصيته دي وصيه. ما اقول لكم، اقول للجميع صار، ما دام انت متوقع مجيء المسيح وبتحب يسوع من قلبك، اسمع صوته، اسهروا. اسهر على خلاص نفسك. خلي دايما عينك مفتوحة على السماء، متوقع مجيء المسيح. حتى متى أزر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه؟ صح، بلد ناجح يعني واخد امتياز، تلاقيه جاي من الكلية طاير مش بيمشي، جاي من الكلية مش بيمشي مش بيجري، طاير عشان يبلغ الفرح الحلو ده وعشان يقابل بابا يعني ليه امتياز. طب لما تكون النتيجة عكس كده، مش عايز يروح، مش عايز يشوف حد تعبان. الانسان لما يعيش في المسيح فعلا ويتوقع دي الثاني، يبقى يرفع راسه. ايه اللي بيخلي واحد يخجل؟ صص الفوق، ما يقدرش يواجه المسيح. ما اقول لكم، اقول لجميع اسهروا بيسوع. يسوع شخصية جدا ليك انت، تقدر تواجه المسيح.

ليبدو مكشوف بفرح لأنك حفظت وصايا وأرضيت الرب كل أيام غربتك على الأرض. وقلت له إيه؟ أنا أظهرت اسمك للناس، أنا نجدت اسمك على الأرض، العمل الذي أعطيتني أكملته. بالنسبة للناس، بالنسبة للناس في العالم يقول لك فلان ده كمل رسالته على الآخر، اشتغل وبذل وجوز العيال ومش عارف ايه، ده الرسالة الاجتماعية، ده الكلام الاجتماعي. لكن انت قدام الناس تقول له اكملت، انا اكملت العمل اللي انت اديتهولي. انت ايقونة المسيح في العالم، انت نور العالم ملح الارض. هل فعلا نجدت المسيح في حياتك؟ هل حفظت وصاياه؟ يقول انا احبه، يقول لك الذي يحبني يحفظ وصاياه. اذا نسيت المسيح لينا كلنا عزيزي، اذا كانت يعني بتيجي في اخر السنه كده قبل النوروز بتفكرنا باخر الايام، بتفكرنا باخر ايامنا على الارض، ولكن افتكر دائما نسيت المسيح. ما اقول لكم، اقول للجميع اسهروا اسهروا، خلي دايما ذهنك واعي صاحي منتظر مجيء المسيح، تلاقيه بفرح، فرح ابدي.

0: وتتعاقب الأجيال وتمر القرون على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واختلفت التحديات التي واجهتها الكنيسة باختلاف الزمان.
1: وكما تميزت القرون الأربعة الأولى بأبطال الإيمان وأبطال الرهبنة والشهداء، هكذا أيضا قرننا العشرين امتلأ بأبطال الإيمان.
0: الأنبا أبرقام حبيب الفقراء وراعي الأيتام،
1: البابا كيرلس رجل الصلاة والمعجزات والشفافية الروحية،
0: أبونا بيشوي كامل الإنجيل المعاش والخدمة الباذلة رغم الألم،
1: أبونا ميخائيل إبراهيم البساطة والخدمة الروحانية والتواضع،
0: أبونا أندراوس الصموئيلي النسك والوداعة والبصيرة الروحية،
1: الأرشدياكون حبيب جرجس الإيجابية في الخدمة فكان نورا في جيله.
0: نسألك يا سيدنا اجعلنا مستحقين نصيبهم وميراثهم، ونعم علينا كل حين أن نسلك خلف أثارهم ونكون متشبهين بجهادهم. احرس قطيعك واجعل هذه الكرمة تكثر، هذه التي غرستها يمينك.

0: احكي يا تاريخ وقلنا، بس اوعى تزهق مننا، احكي على اللي قبلنا وبالامثال قلنا.
1: العدرا ولا اعظم شهيد في يوم الحب الفريد قدمت ابنها الوحيد ليها العظمة والتمجيد.

0: وعاد الشيطان يحاول تفتيت جسد الكنيسة القبطية، فضرب المؤمنين بكل عثرات الاضطهاد، فهيج عليها الحكام مدعيا أن المسيحيين هم سبب اللعنة والكوارث.
1: وعاشت الكنيسة أياما عصيبة بدلت فيها دماء أبنائها الشهداء الذين صاروا إلى الموت بكل فرح وسرور، مفضلين الموت مع المسيح كربح عن الحياة في إنكاره.
0: هذه الدماء التي حفظت لنا الكنيسة حتى اليوم، دماء شهداء إسن وأخميم الذين وجهوا للعالم رسالة أن من يعيش في الرب يكون قادرا على أن يدوس على العالم ويقف على قمته بقوة المسيح.
1: فكما تشبهوا بك أنت يا رئيس الحياة، هكذا نحن أيضا اجعلنا مستحقين أن نكون متشبهين بهم في العمل والإيمان، ممجدين اسمك القدوس ومفتخرين بصليبك كل حين.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اود ان احدثكم في هذه الليله المباركه عن قول الكتاب المقدس في تسالونيك الاولى اصحاح 5:14: شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأمنوا على الجميع. موضوع كويس ولطيف. صغار النفوس دول الأشخاص الضعفاء، الشخص الضعيف، الشخص المنهار، الشخص اليائس، أو الشخص المجرب والتجربة شديدة عليه وتعبان منها، أو الإنسان

اللي روحه المعنوية هابطة، ما عندوش روح معنوية، وليها أسباب، ويحتاج إلى تشجيع لأنه منهار وتعبان. أولا، إذا وجدت إنسانا ضعيفا من هذا النوع لا تحتقره ولا تستصغره. جايز أنت قوي وهو ضعيف، فما تحتقرش الضعفاء، لأن ربنا برضو إله الضعفاء وما بيحتقرش الضعفاء هو أيضا. والكتاب بيقول ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. جايز أنت لو خبطتك تجربة جامدة ممكن تنهار زيه بالظبط. فلا تستصغر الضعفاء وإنما شجعهم. يعني مرة قديس الأنبا أنطونيوس قال إيه؟ قال في واحد إن لقى إنسان غرقان لحد صدره ينزله لحد رقبته، يعني يزود الهم عليه هم. القديس يوحنا القصير كان لما بيلاقي واحد ساقط كان ساعات يبكي ويقول الإنسان جرب هذا الشخص ووقعه في الخطية، وجايز أنا بعد مدة أقع أنا رخر زيه. فما كانش يحتقره وإنما كان يشعر بالتعب اللي هو فيه. أنت لا تحتقر ولا تستصغر هؤلاء الناس، وإنما عليك أن تعين وتشجع أمثال هذا النوع، تشجعه بكلمة، بنصيحة، بقصة، بتصرف معين، بطريقة عملية، بطريقة مادية، بطريقة روحية. شجعه صغر النفوس. ربنا اللي قال على لسان عبده بولس هذه الآية، هو نفسه كان ماشي بالشكل ده، يعني دي طريقة ربنا. عشان كده احنا في القداس الإلهي بنقول له يا معين من ليس له معين ورجاء من ليس له رجاء. عزاء صغير النفوس ورجاء الذين في العاصف، ميناء الذين في العاصف. زي مثلا التلاميذ كانوا في العاصف والسفينة كانت بترتج بيهم، وجه المسيح أنقذهم وكانوا تعبانين. لو لقيتنا زي كده تشفق عليهم. من الحاجات الجميلة اللي قالها السيد المسيح في هذا المجال، قال ايه؟ روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. يعني هذا النوع بالذات هو أهم نوع جه المسيح من أجله. مسحني لأبشر المساكين، لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. تتاخد على المعنى الحرفي والمعنى الروحي. ربنا جاي لهؤلاء المساكين اللي احنا كلنا منهم يعني. ومن اللطيف عنه في هذا المجال ايضا انه قيل عن السيد المسيح انه قصب مردود لا يقصف وفتيل مدخنة لا يطفئ. قصب مردود يعني ممكن الواحد يرميها او يكسرها، وفتيل مدخنة

تدخن برضو. يقول لك لا نسيبها ربما شوية ريح يمر عليها فتشتعل. يعني لا تضيع رجاء انسان ايا كان. حاول انك انت تشجع ولا تثبط همة احد. قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. من ضمن القصص عن القصبة المردودة والفتيلة المدخنة القديس موسى الأسود لما جه لربنا كان يمكن أصعب من قصبة مردودة ولا فتيلة مدخنة. درجة الرهبان نفسهم كانوا خايفين منه. مين بقى الشخص اللي أطال ناته عليه؟ القديس إيسوزوروس قس القلالي. طول باله عليه لغاية لما اشتدت أقدامه في طريق الرب، لدرجة مرة في يوم فات عليه موسى الأسود 11 مرة في ليلة. قال له روح يا ابني اقعد في قليتك. قال له لا أستطيع يا معلم، مش قادر يقعد في قليته. ما قالوش نطردك ولا حاجة، لا أطال أناته عليه. بيقول ايه الكتاب؟ شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. تأنوا عليه بطول أناه بالوقت يتصلح. وموسى الأسود فعلا بطول أنات القديس إيسوزوروس اتصلح وبقى قديس عظيم. السيد المسيح أيضا لم يقطع رجاء الخطاه ولا العشارين اللي كانوا مكروهين من المجتمع. أطال أناته عليهم وقال أنا لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وقال إن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. يمكن ما قد هلك كلمة أصعب المستويات. ما قالش الضعيف ولا الساقط، قال جاء يخلص ما قد هلك اللي انتهى. ولذلك في آية لطيفة في أشعياء 35:3 بيقول شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة. قولوا لهم لا تخافوا، انتظروا الرب. من ضمن الركب المخلعة والمرتعشة والأيادي المسترخية الشعب أمام البحر الأحمر آخر رعشة. وبعدين موسى النبي قال لهم لا تخافوا انتظروا الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. ما قالش ربنا ما فيش فايدة، لا، حتى الركب المخلعة المرتعشة والأيادي المسترقية ربنا له فيها أمل ورجاء وعمل. له فيها أمل وعمل. يعني مثلا شجعوا صغار النفوس، شجعوا صغار النفوس الذين وصلوا حتى إلى حد اليأس. ما في ناس بيصلوا إلى حد اليأس يقول خلاص ضعت انتهيت ما فيش فايدة كل حاجة راحت. برضو مثل هذا الشخص شجعه. مش في ناس يائسين حتى بيصلوا إلى الانتحار؟ لا، احنا نشفق على هؤلاء الناس ايا كانت الدرجة اللي وصلوا اليها.

واحد يقول لك ما فيش فايده اقول له لا، ده ربنا عنده حلول كثيره. ربنا عنده ايه؟ حلول كثيره. ربنا قادر على كل شيء، وبقدرته ممكن يعمل عمل. تقول له يعني حالتك هتكون اكتر من حال الدانيال في جب الاسود، اهو برضو كان في رجاء وفي امل، وربنا انقذه وارسل ملاكه وسد افواه الاسود. هتكون حالتك اصعب من حاله يونان في بطن الحوت، اهو ربنا خرجه سليم من بطن الحوت. هتكون حالتك اصعب من حاله مردخاي وهو في يد هامان، ربنا انقذه. اصعب من حاله داوود وهو في يد شاول الملك، يطاردهم من مكان الى اخر ومن بريه الى اخرى. يا ربنا قادر يعني يعمل عمل في كل حاجه. هيكون حالتك اصعب من حاله الفتيه الذين القوا في اتون النار، ما هو ربنا برضو خلصهم. ربنا قادر يعمل عجب. فالواحد لا يفقد الامل ابدا. تقول له مثلا هل حالتك اصعب من حاله المسيحيه في يد الدولة الرومانية الوثنية اللي بتقتل وبتسجن وبتعمل يعني بكل قسوة؟ لكن ربنا خرجها ونجاها. هيكون حالتك أصعب من حالة يوسف وهو مرمي في السجن بتهمة ردية، لكن ربنا خرجه وعمل معاه عمل. عشان كده الواحد لا ييأس ولا يضطرب مهما حصل، يشعر ان ربنا قادر ان يعمل عملا. الانسان اللي في مشكله ممكن تقول له كده مثلا، افرض انسان يائس ومضطرب من اجل خطيه مسيطره عليه، قل له ربنا قادر ان هو يخلصك من الخطية. ده ارميا بيقول توبني يا رب فاتوب، يعني مش قادر انت تتوب، ربنا قادر يتوبك. ربنا قبل المرأة اللي بللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها وقال للفريسي دي افضل منك، وقبل زكى العشار اللي اليهود تذمروا انه يخش بيته وقال لهم لا ده برضه ابن الابراهيم. ربنا قادر يعمل حاجات كتيره. ربنا بالنسبه لبطرس الناكر ده في ايه تقول قالها المسيح الهنا برضه، قال من ينكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات، وهو بطرس انكره 3 مرات وكان تعبان. لكن ربنا جه يشجع صغار النفوس، وكان بطرس من صغار النفوس دي. فالملاك قال للنسوه اذهبوا وقولوا للتلاميذ ولبطرس. طب ما بطرس من ضمن التلاميذ، معلش ده عايز عناية خاصة، عايز تشجيع خاص. اذهبوا وقولوا لتلاميذه ايه؟ وبطرس. وظهر له وكلمه وقال له ارعى غنمي، ارعى خرافي، ما تخافش، انت اسمك ما تشطبش من الرسولية، ما زلت موجود. برضه توما كان من الضعفاء اللي ما عندوش ايمان، وربنا ظهر له ظهور خاص وعمل معاه عمل. فما تضايقش، ربنا قادر. زي داوود، داوود اهو اخطا خطايا صعبه

وربنا عاقبه، ولكن مع ذلك قال اغسلني فأبيض أكثر من السمك ومن خطيتي طهرني. وربنا قبله وقال من أجل داود عبدي فيما كان يتكلم عن سليمان ومعاقبته، وفضل ربنا يحب داود حتى بعد موته. وبيقول على كتير من الخطايا لا أعود أذكرها، بيقول أمحوها، بيقول الكتاب طوبى للرجل الذي غفرت خطيته ومحي اسمه، طوبى لإنسان لا يذكر له الرب خطية. ليه لا يذكرها؟ أهو أنت تشجع الناس اللي صغار النفوس من أجل خطاياهم، أيضا شجع الناس اللي عندهم صغر نفس من جهة المسؤولية ومش قادرين يقوموا بيها، يقول لك دي مسؤولية أكبر مني، أنا مش قد الحاجات دي. برضو ربنا شجع دول، من ضمنهم موسى في أول عهده قبل النبوة، يعني جه ربنا يرسله قال له لا أنا راجل ثقيل الفم واللسان، لا أعرف أني أتكلم لا دلوقتي ولا من حين أرسلت عبدك، أنا أغلى في الشفتين. قال له لا ما تخافش، أنا أعطيك هارون يتكلم. أرمية قال له لا أعرف أن أتكلم لأني ولد، قال له لا إلا كل من أرسلك أسر، وما تخافش أبدا، ده أنا أجعلك مدينة حصينة وأسوار من نحاس يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب وأنقذك. يشوع كان خايف بعد وفاة موسى، ربنا قال له لا كما كنت مع موسى أكون معاك، مفيش حد هيقدر يأذيك، لا أهملك ولا أتركك. تشجع ربنا بيشجع هؤلاء الناس اللي كانوا غير قادرين على المسؤولية. تقول مش قادر وأنا وأنا وأنا وأنا، ده ربنا اختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء، واختار جهال العالم ليخزي بهم الحكماء، واختار المزدرى وغير الموجود. يعني ليه الشخص اللي يفتكر انه مش قد الحكاية دي؟ انا فاكر الحكاية دي حصلت معايا برضو وانا شاب، كنت خادم في مدارس الاحد، وبعدين أرادوا يبعتوني أتكلم في اجتماع زيكم وكده صغير عنكم يعني في كنيسة. قلت ما أقدرش، ما أعرفش، أنا بكلم شبان كلهم من سن واحد تقريبا، من ثقافة واحدة، من عقلية واحدة، لكن أخش في حتة فيها ستات ورجالة وأطفال وكبار وصغيرين أكلم الناس دول إزاي؟ أنا ما أعرفش. في ذلك الحين قلت الكلام ده، يعني نشكر ربنا اللي عرفت بعدين. فواحد من الاباء قال لي كلمة لطيفة جدا لما قلت مش قادر، قال لي هو انت اللي هتتكلم ولا ربنا؟ هو انت اللي هتخدم ولا ربنا؟ قلت طبعا ربنا. قال لي يبقى بتتكلم على نفسك ليه وتقول اقدر ولا ما اقدرش؟ وكان درسا تعلمته من ذلك الزمان. انت تشجع الناس تنظر الى النقط البيضاء التي فيهم وتمتدحها، ما هو في اشخاص ما ينظروش غير للنقط السوداء ويصبطوا همة الواحد، وان كان روحه المعنوية 2% يخلوها تحت الستر، ما فيش. لكن انت انظر الى النقط البيضاء وامتدحها.
الله ما لا ينظر إلى خطايا الإنسان القديمة، إنما ينظر إلى توبته، وحتى لو ما عندوش توبة ينظر إلى مجرد نيته في التوبة، مجرد رغبته في التوبة ويمتدحها. ربنا ده طيب بصحيح. إذا شفت إنسان مربوط لا تعيره بأنه مربوط، إنما حاول أن تفكه من رباطه. عشان كده الكتاب بيقول في عبرانيين 13: انظروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، واذكروا المزلين كأنكم انتم ايضا في الجسد. متعيرش حد، كن لكل احد مصدر امل ورجاء ومصدر ثقة. قل له ما تخافش، ربنا هيتدخل وربنا هيعمل مهما كانت الامور. زي قيل في قصة ان واحد راجل ماشي جه عند شاطئ النهر، لقى واحد بيطب، شاب بيطب ويقب وهيغرق، فوقف على الشاطئ قال له: يا ابني ما دام ما بتعرفش تعوم ايه اللي نزلك في الميه دي طريقه؟ قال له: يا عم بس نجيني وبعد كده وبخني زي ما انت عايز. استنى شويه، انت مجرد ابتسامة لطيفة تقولها لواحد تعبان ارفع روحه المعنوية. انا فاكر مرة من المرات كان لي اخ مريض، وكان يجي الطبيب يحط له الترمومتر وكان عنده حمى. احنا تبقى انظارنا كلها متعلقة بوجه الطبيب، ان كان مبتسم كلنا ترتفع روحنا المعنوية، كشر كده ولا حاجة معنوياتنا تنزل في السفر. لازم الطبيب يكون من هذا النوع، يكون انسان بشوش ولطيف وما يعكرش دم واحد وهو بيكشف عليه. شجعوا صغار النفوس، تعرفوش قد ايه ابتسامة الطبيب وهو بيكشف وبشاشة وجهه وهو بيكشف تأثيرها ايه على المريض وعلى اهله. ما تقولش يا ما نصحت يا ما عملت ما فيش فايدة، لا في فايدة بالوقت. عشان كده الكتاب بيقول تأنوا على الجميع. عايز اطول انا، مش كفاية انك انت نصحت وجات فايدة وما جاتش فايدة. عامل الزمن بيكون مجال لادخال الله وادخال نعمته وادخال روحه الموضوع القدوس الموضوع. تصور الكتاب مثلا بيقول للعاقر التي لم تلد في اشعياء 54، بيقول: ترنمي ايتها العاقر التي لم تلد، اشيدي للترنم. ده انت هيجيلك وقت يبقى عندك اولاد كتار، وسعي خيمتك واعملي حساب اللي هيجي فيما بعد. حاجة عجيبة قوي. وربنا برضو مشي في الموضوع ده عمليا. سارة ادها ابن بعد ان وعدها، وعد بالنسل ب25 سنة، كأنه على الجميع. يعني برضو الواحد ما يقاسي، شجعوا صغار النفوس. ايضا اعطى راحيل ورفقة وحنة اللي صارت ام صموئيل، واليصابات اللي صارت ام المعمدان. ادى، مفيش يأس ابدا. الكتاب المقدس لا يعلمنا اليأس ولا الروح المعنوية الضعيفة. شجع الكل. شوفوا في ايات لطيفة مشهورة في أشعياء 40.

0: آية 31 يقول أما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون. ربنا قادر، عشان كده يقول يجدد مثل النسر شبابك يرفعون أجنحة كالنسور يجددون قوة. دي اللي ترفع بيها الروح المعنوية لأي شخص. الكتاب المقدس يبدأ من أوله، من أول سفر التكوين يبدأ بنفس الموضوع، أرض خربة وخاوية وعلى وجه الغمر ظلمة، لكن برضو مفيش فقدان للرجاء. روح الله يرف على وجه المياه. ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن. إيه جت منين؟ نرفع الروح المعنوية حتى للأرض الخربة الخاوية المغمورة بالمياه وعلى وجه الغمر ظلم. ده رفع الروح المعنوية، التشجيع. لا تثبت همة أحد. أود أن أذكر لكم بعض قصص بسيطة عاصرتها وعاشرتها. حينما كنت شابا في 25 من عمري، وكان الله يدربني في حياة الروح بأنواع وطرق شتى، أتذكر في ذلك الزمان بعض قصص ما زالت عالقة بذهني. كنت أدرس في إحدى المدارس الأجنبية، الحكاية دي حدثت سنة 48، يعني من قيمة 53 سنة. وبعدين حدث الآتي، في تلميذ من التلامذة، أنا أتذكر ربما كنت قلت لكم القصة دي، في تلميذ من التلامذة كنت أنا بدي له درس خصوصي، وكان المدرس في تلك المدرسة الأجنبية هو اللي بيدد المقرر وهو اللي بيمتحن وهو اللي بينجح وهو اللي بيسقط كل حاجة، وده ضعيف فطلب مني درس خصوصي، اديته درس خصوصي. اشرح الدرس كويس جدا وادي له واجب مباشر على الدرس ويجي ياخد صفر. تاني مرة اشرح الدرس كويس وادي واجب والواد ياخد صفر. فانا قلت له انت ولد مش نافع. قال لي ليه استاذ تصبت همتي بالشكل ده؟ قلت له انت واخد صفر. قال لي لا، في ملاحظه، الصفر الاولاني كنت غلطان حوالي 15 غلطه فخدت صفر، الصفر الثاني كنت غلطان حوالي 11 غلطه فخدت صفر، لكن فيه تقدم تحت الصفر. الولد انا بديره درس في علم وهو بيديني درس في الروحيات، بيديني درس في الروحيات. يعني القصة حدثت معايا سنة 48، يعني من قيمة 53 سنة، وما زلت اتذكرها واتذكر هذا الدرس اللي خدته من الولد ده. درس تاني اخدته من احد الزملاء المدرسين في نفس المدرسة، كنا قاعدين في اوضه المدرسين وهو بيصحح كراسات التلامذه، وانا بنوع من التطفل بصيت في الكراسات بيصحح ازاي، لقيت غلطه معلمش عليه وغلطه تاني معلمش عليه وغلطه تالته وغلطه رابعه وغلطه خمسه. بجهاله قلت في مخي المدرس ده مش واخد باله ولا ايه، بينما راجل تقي. فيعني الان بيني وبينه محبه، قلت له مش دي غلطة قال لي أيه ومش دي غلطة قال لي أيه ودي غلطة قال لي أيه. قلت له طب ما علمتهاش ليه؟ فأعطاني هذا المدرس درسا آخر. قال للطالب ده ضعيف جدا، لو أنا قعدت أعلم له على كل غلطة هيبص في الكراسة وييأس ويضعف وما يقول ما فيش فايدة فيا. فأنا في كل مرة أنبهه إلى 5-6 غلطات فقط، وأديله لاينز أخليه يكتب كل واحدة من دول 30 مرة 40 مرة التصحيح بتاعها يعني. فلو كل مرة علمته 5 حاجات أو 6 حاجات بمرور الوقت الوقت هيبقى كويس، لكن ما أقدرش أعمل له خط أحمر أحمر أحمر الواد يبص للكراسة يفقد الأمل. فأخذت درسا آخر من هذا الأستاذ. درس ثالث برضو في نفس المدرسة وفي نفس السنة، كان كل تلميذ بيتعمل امتحان. كانت المدرسة يعني السنة الدراسية كانت 3 ترمز 3 فترات، الكريسماس ترم بينتهي بعيد الكريسماس يعني عيد الميلاد، والإيستر ترم بينتهي بعيد الإيستر اللي هو عيد القيامة، والسمر ترم بينتهي بنهاية السنة الدراسية. وكان مدير المدرسة في آخر السنة يجمعنا كلنا احنا المدرسين في اجتماع يسميه بروموشن كونفرنس. بروموت يعني رأى، بروموشن كونفرنس يعني رأوا التلامذة من 8 لـ 3 من 4 لـ 5 الى اخر، وكل علم المادة بتاعته من 100. ففي ولد اخر ما وصل اليه انه وصل الى 40، يعني نقصه 10 درجات على النجاح، وفي الفترات السابقة اضعف حتى. يعني ده لو عندنا احنا نقول سقط سقط. فرئيس المدرسة بيقول له الاستاذ بتاع المادة دي بيقول له ايه رأيك في الطالب؟ قال له ايام كويت ساتسفايد، مبسوط منه خالص، ده نقص 10 درجات على النجاح. فكلنا بصينا ليه مبسوطين منه؟ قال له شوف ده في الكريسماس تيرم كان واخد 15%، في الايستر تيرم واخد 25%، في اخر تيرم واخد 40%. فالواد بيرتقي من 15 لـ25 لـ40. انا لو سقطته هيفشل في حياته. انا مبسوط جدا بانه بيرتقي من 15% لـ25% لـ40%، الولد ينجح السنة الجاية يبقى كويس. قلت اهو ده التعليم الروحي صحيح، مش حكاية ارقام وينجح او يسقط. احنا في مدرسة ليها روحيات، ويبتدي اليوم الدراسي بالصلاة حتى من اجل التلاميذ المتعبين. وهكذا اخذت دروسا روحية من هؤلاء الناس، في شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأمنوا على الجميع. الحاجات دي تمر في تربية الاطفال، في الحياة العائلية، في كل حاجة. اتفضل صدر
1: المركز القبطي لوسائل الإيضاح للمقام الباباوي للأنباويز العباسية يقدم لكم الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا شنودة الثالث مع نفس العزة.
0: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نرد على شوية أسئلة. واحد بيقول أنا بحب اللغة الإنجليزية
2: وأريد أن أجيدها، فما هي الطريقة الصح؟